0: للبعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا، مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء. مازلنا مع أهم زادة السهرات اللي باش يكون عندكم معاهم موعد. سهرة زادة اللي نحب نحكي عليها، وأنا ديما مع المهرجانات، نعرف مهرجانات فيهم من المسرح والشعر والعروض للأطفال. ما أنا أكيد في يلا نغني، ركز على العروض الغنائية غدوة الليلة الساعة الليلة باش يكون الموعد في الكيف في فضاء القصبة مع عرض الحضرة ناس الفقرة اثنين. اكيد عمتكم فيش تتفرجوا فيش تسمعوا مع عرض جميل برشا شيكون المغرومين بأجواء الحضرة الليلة في القصبة وغدوة. اكيد ناس اخرين ولا ينجم كورة وناس شخص يكون مغروم هكا وهكا. انا واحدة من الناس الحقيقة كل انماط موسيقية هكا عندي فيهم ناس معينين نحب نسمعهم ونحبهم الحقيقة. غدوة شنمشيو موندو آخر من الموزيكا. غدوة العرض شكون مع جنجون اللي يحبوا جنجون. أكيد الموعد إن شاء الله بشكون في فضاء القصبة زيدا كيف كيف في إطار مهرجان بو مخلوف الدولي. هذوما أقرب العروض الموسيقية بالنسبة لمهرجان بو مخلوف الدولي. هذه فكرة خذيناها أكيد معاكم انتوما وين ما انتوما موجودين تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين من الفنانين اللي تحبوهم. ما منعرفش انتوما زيدا كيفي ولا ما ديما ناخو فكرة ونحب نشوف العروض اللي في المعتمديات اللي ينجم يكون هكا فنان تحبوه مش باش يكون موجود في المهرجان اللي قريب منك كما تمشي له. كما الحقيقة مهرجان مخلوف برشا سنة خاصة اللي لاحظتو يجيو من مختلف المعتمديات وحتى من الولايات المجاورة بذمة فنانين معينين اللي ماهوش موجودين في مهرجانات اللي قريبة منهم. تحياتنا لكم من جديد النساء كل شوية ورجعينا معكم زيدا مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف.

مزيقانا ومستمعينا الكل، ما زلنا مواصلين معاكم بطبيعة المشوار في منوعتنا من يلا نغني. سمعنا برشا موزيكا، سمعنا جنجون، سمعنا زيدا بلتي، سمعنا غوست مين، ان شاء الله يكون بخير. غوست مين زيدا من الفنانين اللي سمعناهم في بدايات البدايات على موجات إذاعة الكيف. الحقيقة ما من بداياته كانت موزيكته ياسر حلوة، عنده هكا خط سبيسيال وخاص به، وان شاء الله يكون موجود معنا حاضر معنا في الاستوديو بعد سنوات هذه اللي أثمرت زيادة على موزيكا أخرى وفي نفس الريتم تقريبا، لكن فما اجتهاد وفما رشاش حلوة. دونك إن شاء الله يكون حاضر معنا ونسمعوه أكثر ونشوفوا هالسنوات هذه كيفاش تعديت معاه، ويهمنا برشا الحقيقة نحكيه أكثر مع ليزارتيست اللي من أبناء الجهة من أبناء الشمال الغربي. فما زيادة برشا برشا أسماء الحقيقة اللي تعديت معنا واللي مازالوا معناتها في الموسيقى. فما اللي بعد على مجال الموسيقى اختار طريق اخر كيما ام سي هاش، هكا كان يسمع نقدم له تحيه. ام سي ام زيده برشا برشا هكا، ولي سليم شبيبه وقت تعديت معنا كان عندهم برشا موسيقى حلوه الحقيقه. هو حتى معناتها جنجون الحقيقه في لقاء معاه كان ذكرني لاول مره تعدى فيها زيده، تعدى فيها وقتها معايا مع في موجات على موجات اذاعه الكيف. كان عندنا مساحه باب مفتوح لكل الأصوات، لكن فما برشا أصوات وبرشا أولاد من رابريت وغيره رغم بداياتهم وقتها، لكن كانوا يقدموا في موسيقى ياسر حلوة. الأسماء هذية باش نحاولوا في كل مرة نرجع لهم علاش ليه هكا شوية فلاش باك للبدايات، ونرجع زادة معاهم وينهم توا شنو يعملوا في مشوارهم بطبيعة إذا كان اختاروا يواصلوا مع الغناء. برشا أسماء نسلم عليهم الكل، كل من تعدى على موجات إذاعة الكيف معانا نسلم عليهم الكل. ان شاء الله الكل يكونوا بخير، ان شاء الله اللي هكا شدوا في حلمتهم زيدا يكونوا حقوا الحاجه اللي يحبوها، وراوهم ان شاء الله في حاجات اكبر برشا من اللي تمنوها ان شاء الله يا رب. احنا مازلنا معاكم بطبيعه مع بقيت ما اخترناكم من موزيكا، واليوم الحقيقه كان مفروض نسمعوا معنا جنجون. نذكركم الحفله نتاعو ان شاء الله غدوه باش تكون في مهرجان بو مخلوف تعذر هذيا، ما ان شاء الله يكون بخير. هذه الأهم، نعرفوا برشا سهرات كل ليلة، ثم سهرات فما فنانين يكون عندهم كل ليلة تقريبا مواد، كل ليلة يكون عندهم سهرة في مختلف الجهات، برشا تعب وبرشا إجهاد وإرهاق، ما إن شاء الله الأهم يعديوا حفلات حلوة مع جمهورهم ومع الناس اللي تحبهم. احنا مواصلين مع بقية اختياراتنا الموسيقية ديما معكم في يلا نغنيه.

وصلنا هيك أصدقائنا مع الموسيقى لنهاية مشوارنا معكم لليوم من الحفلات اللي تعديت ناجحة في واحد من مهرجانات الشمال الغربي. نحكي على مهرجان تبرقة مع حفلة كانت مع أمينة فاخت. أمينة فاخت اللي وين ما تمشي أكيد تعمل برشة جو في مختلف المهرجانات. احنا حبينا نعيشوكم أجواء مهرجانات والحفلات مع الفنانة التونسية أمينة فاخت. اختيارنا في ختام مشوارنا معكم لليوم سليم الرزقي في التكنيك. سلام عليكم الناس الكل. كيف بتبيع كنت معنا ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة. فيصل محيمدي في مراقبة البث مغفى فنية مركزي. من حنيشي ميكروفونية. خليكم مع أمينة فاخت. باي باي.

أهلا وسهلا بكم. كان ثم فرصة أعطاها لي البرنامج هذا وهالرحلة هذه كوني اكتشفت نوعا ما هك الموال اللي بات ليلة كاملة يمول ليلي يا عيني. الله الله عيني، خاصة أنا مركز على عيني، سطرين تحت عيني وعنده الحق ما يتلامش. أني العين تخليك تشوف غرايب وعجايب، والفرصة هي باش نحكو البعض ما هالغرايب والعجيب اللي شافتها العين. ايه يا سليم، العين والوذنين، حتى الوذنين ما ننسوهاش، خلي عاد من اللسان، اللسان هذاك ينجيك يكمل عليك. مره بركة ربي بقي السد. ان شاء الله باذن الله لساننا ينجينا، وان شاء الله ربي قدر باش تحكموا في لساننا ونقولوا كلمه حق وقت لازم نقولوها، محليه الصمت وقت لازم نسكت. ما عرفش علاش البعض يحشم مسكيت ماذا بيه ديما يتكلم. يهديك ربي، راك تتكلم برشا تغلط برشا وتزيد برشا، مانيش نقولوا كل كلمه تزيد برشا. اي سكيت حكمه، حكمه كبيره. هك سليمي شطرني، اهلا وسهلا بكم. عيني ومرات عيني وعينيكم، باعتبار ما حكيت ننقلوها خاصه على عجيب وغريب تشوفها العين تخليها تغير حياتها 180 درجة. ما نمشي طول عليكم، أحسن ما نبدو بصلاة على النبي. صلاة على النبي أكيد تخليك تغير لك برشا حوايج في حياتك وتنزل البركة. الزيارة هذه خاص الكل يسمع فينا، ثم لنعود مع أولى الحكاية. رجعين

26 ديسمبر 2004، نهار عادي، تيلي سميث طفلة بريطانية عمرها 10 سنين تمشي على الشط ماي خوي، شط ذي جزيرة بوكيت، رحلة تاع إنسان يحب يعمل تفرهيدة مع العائلة، نهار عادي، ولكن العين مرات، شوف العين، شافت حاجة مش عادية، رحلة تمشي على الشط، بنية تمشي على الشط، حفينة تحب كي تمس الرمل بساقيها تحس روحها متفردة، عاملة كيف أمور نفسية، عيني ومرات، ولكن في الصبحية بتاع 26 ديسمبر 2004 شافت حاجة غريبة، شافت اللي الماء بتاع البحر قاعد يرجع لتالي بأمطار الأكثر، ثم رغوة، فقاعات كثيفة موجودة على الماء، مشهد غريب. المشهد هذا يذكرها مباشرة بالشيء اللي فسرهولها أو فسرهولهم أستاذهم أو معلمهم جمعتين التالي. جمعتين التالي هو يحكي لهم في درس الجغرافيا، يحكي لهم على التسونامي وعلى الحوايج اللي تسبق وقوع الكارثة، من بينها الحوايج هذه حكاية الماء اللي يرجع لتالي بشكل كبير. يعني باختصار، وقت نبدو على الشط الماء سقينا في الماء، احنا نحكم منطق بسيط، تشوف اللي الماء اللي تمشي فيه رجع لتالي 3-4 متر في وقت قصير، ثم برشا رغوة، فقاعات، هذا دليل كونه ثم تسونامي باش يصير. تسونامي وقتها البشرية ما تعرفش تسونامي، بما فيهم البنية هذه تيلي سميث ما تعرفش تسونامي، ولكن كانت محظوظة باعتبار المؤمنين.

الموضوع وسهلت المعلم تاعها بعض الأسئلة وفهمت كيفاش تتشكل أمواج تسونامي وشنو العلامات التحذيرية اللي تسبق الكارثة. بالظهر جت رحلتها مع عائلتها لتايلاندا والجزيرة بوكيت وشاطئ مايخاو 26 ديسمبر 2004 عين تيل سميث ومارات. خلاها مباشرة فهمت الحكاية تجري لأمها وتحكي لها كونه ثم أمواج عملاقة باش تخرج من البحر وباش تلتهم الشط والبحر والبر عفوا. أمها ضحكت عليها تلي بنيتي بربي ما نش ناقص أي سيبك من الحكاية الفارغة. الملاذ الآمن كان بوها عودت له نفس الحكاية وهي تحكي بحماس وثقة في النفس. بوها فهمها وعرف الصدق متاع بنته وعرف الذكاء متاعها وحاول وقت اللي هي تأكد وتعاود كونها مع عائلتها يلزمهم توي يغادروا الشط لأني بتصير كارثة. عينها ومرات الشيء اللي شافته هو بداية الكارثة. الوقت كان مضغوط برشا كل ثانية تنجم تغير المصير وتنجم تنقذك وبالعكس. بوها مشى يجري للحراس متاع الشاطئ وخبرهم اللي ثم كارثة باش تصير وحكي لهم على الأمواج العملاقة اللي بعد عرفنا اللي هي حكاية تسونامي. الحاج الباهية اللي السلطة تعاملت مع التحذير بشكل جدي واللي عملت حركة استباقية اللي على الشط الكل في لحظة خرجوهم وهزوهم طلعوهم البنية عالية وحاولوا يتعاملوا مع التحذير بكل جدية وفي وقت قياسي. فعلا النهار ذاك كان النهار اللي صارت فيه أكثر موجات تسونامي فتكا في التاريخ الحديث. نحكو على موجات ارتفاعها وصل 30 متر وأكثر. نحكو على جزر ضاعت في البحر ما لقوهش بسبب الأمواج هذه. اللي الأمواج هذه وقت اللي جت بقوتها هزت كل شيء ما خلت حتى شيء لا إنسان لا بني لا كرهب. كل حاجة على الشط وتبعد حتى على الشط كيلومترات وصلت لها الأمواج. فضل التحذير متاع البنية هذه اللي عمرها 10 سنين عينها ومرات المشهد اللي خليها تفهم وفضل السرعة في التجاوب وإخلاء الشاطئ في وقت قياسي شاطئ مايخاو بالكامل. وبعد ما هزوا كل في الشط البلاصة عالية في المنتجع هذا ما ماتش حتى واحد على الشط هذا في وقت اللي الأمواج هذه حصدت أرواح المئات والألاف في مناطق مجاورة. تم تكريم تيلي سميث خاطر أنقذت العشرات بل المئات. سموها وأطلق عليها لقب ملك الشاطئ والأكثر من هذا حبوا يخلدوا الشجاعة متاعها. سموها وأطلقوا اسمها على كويكب صغير في الفضاء تيلي سميث 20002. تخيل احساس المعلم هذا وقت اللي من بعد يسمع اللي كلماته البعض من غزايراتنا يحكي لهم المعلم وهما في عالم اخر وما يسمعوا هذه الجمله. وقت اللي يسمع اللي كلماته والدرس متاعه ساهم في انقاذ المئات. وقت اللي يسمع اللي ثم تلميذه مزيانه ذكيه ما شاء الله عليها فهم الدرس وبالشيء اللي فهمته والشيء اللي شافته أنقذت أرواح المئات من الموت المحقق. بالرغم سنين تعدت على 2004 ولكن اللي عملته تيلي سميث بسبب نظرة مشهد عينها

أمرت وربطاته بالشي اللي فهمته وقراته جمعتي التالي. أنقذت المئات، قصة تبقى عبرة تدرس وتستخدم من قبل المنظمات الدولية كرمز لأهمية التعليم والتوعية بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في المدارس. هذه قصة، هذه ناخذها كمثال، يعني كان كل واحد من صغارنا يكون كيف تيلي سميث ويشوف هالبوادر متاع الحرائق، وساعات تصير حوايج تحذيرية ويصير شوية استهتار ويحاول يحكي مع أم وبوه ويحاول يوصل الرسالة بشكل سريع، متأكد مش في الحرائق برك، في برشا للأسف مصائب أخرى نجم نتفادوها بسبب نشر المعرفة وبسبب صغيراتنا كي نوعوهم. لأنه صغيراتنا صحيح صغار في السن، ولكن ما شاء الله ينجم يكونوا كبار في الإنجازات اللي باش يعملوها، كيف تيلي سميث عمرها 10 سنين، ولكن اللي عملته ما عملوش رجال بلغوا مرحلة من العمر فيها الكثير من الحكمة وفيها الكثير من الفهم. تيلي سميث بمشهد شفاته ربطته باللي قراته أنقذت البشرية. احنا عنا صغيرات وساعات كبيرات اللي يقروه ويسمعوه في الأذن هذه يخرج من الأذن الأخرى، اللي يشوفوه بالعين اليمين للأسف ينسوه باللي صار. شيء نقرأ فيه يوميا، حويج نسمع فيها كل يوم، ورغم ذلك كأنه مكتوب علينا باش الغلطة نعيشوها كل مرة بنفس التفاصيل متاعها. والأسوأ من هذا اللي قاعدين نعاودوا في نفس الأخطاء كل يوم. الاستهتار متاعنا يخلينا كل عام نخسروا آلاف الهكتارات من الغابات متاعنا، يخلينا نخسروا مئات بل آلاف الأرواح يموتوا جراء حوادث مختلفة، سوى في الطريق سوى في غيره. باختصار اللي يركز شوية، نعرف مش سهلة، من اللي يركز شوية ينجم بعينه ومرات يتجنب الكارثة، ينقذ روحه وينقذ غيره. أهلا وسهلا بكم، ذاك التحقوا بينا في الاستماع. عيني ومرات رجيم.

0: من 3 مارس إلى 6 مارس 1926 تقريبا أكثر من 100 سنة التالي، الوضع أكيد مش كما اليوم. في الوقت ذاك المشي على القدمين يعتبر حالة عادية، الكراهب مش كما توا أكيد. اليوم نحكو على الطيران وتجربة أخرى، ولكن الوضع يختلف برشا. عيني أمرات، القصة هذه صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخها من 3 مارس إلى 6 مارس 1926. البطلة متاع قصتنا هي بيلامي، أم، وأكيد شعور الأمومة قوي وقوي برشا، لدرجة يخليها ويخلي الأم في لحظات معينة تعمل المعجزات، لا لشيء إلا باش تنقذ صغيراتها من موت محقق. القصة وما فيها اللي بيلامي المرأة هذه عندها وليد صغير، للأسف عنده محش السمعين ورم في قريجبه قاعد يكبر، وكل الأطباء أجمعوا كون الوليد هذا باش يموت، لأن يعني الورم قاعد يكبر وقاعد يسكر له في ال ويأثر له بشكل كبير على النفس متاعه، المجرى متاع التنفس باش يوصل نهار معين. باختصار النفس مش باش يلقى بلاصة، وبالتالي الوليد هذا باش يموت بسبب الاختناق والصعوبة في التنفس. المشكل اللي كيف فكرت في الحاجة هذه من غير ما تشعر، خذت تحدي بينها وبين روحها، أقسمت مدام هي حية مش باش تخلي ولدها يموت، باش تعمل اللي عليها وأكثر. مدام عندها نفس وتتنفس، بإذن الله مش باش تخلي النفس متاع ولدها يحبس. هذا الوعد اللي خذيته على روحها، ومش حكيت وعد. خرجت 3 مارس، نهار مطر وريح وشتاء، وخرجت تمشي على القدمين على سقاه وهي ماشية. وين ماشية؟ ماشية في رحلة مجنونة، رحلة تكاد تكون شبه مستحيلة، يلزمها تمشي 80 كيلومتر أقل حاجة باش توصل لمستشفى كبير محترم، سبيطار نجم يعمل العملية هذه، لأنه الأطباء في البلدة متاحة الكل أكدولها إذا ولدها ما عملش العملية هذه راهو باش يموت. لا عنده فلوس باش توصل تمشي في كرهبة، والحكاية ما كانتش ممكنة. رسمينها هو الحمد لله صحتها لباس، ومدام صحتها لباس يلزم تناضل باش ولدها يبقى حي. 80 كيلومتر، ما فكرتش في المخاطر وبعد المسافة واللي ما عندها حتى فرنك، فكرت في حاجة واحدة، يلزم تعمل المستحيل باش ولدها ما يموتش ويبقى يتنفس. بيلامي كملت الطريق متاعها، لأنه هو الطريق الوحيد باش تنقذ توماس. بيلامي كانت مستعدة لكل شيء باش ولدها يبقى حي، هذاك علاش هزت ولدها وقزت ربي لأنه للأسف البلاصة اللي تسكن فيها بعيدة، ريف أركنساس، وبالتالي لازم تمشي وما عنده حتى حل كان تمشي. ليل نهار مطر شمس لازم ديما تمشي وما تحبسش، وماذا بها توصل في أقرب وقت باش تنقذ ولدها وكبدتها. ولدها قاعد يتعذب ولكن قاعد تصبر فيه بالحكايات بالأغنية بأي حاجة، المهم حاولت تحافظ على ولدها في نفسية جيدة وهو متفرهد بالرغم اللي هي تعبة وحزينة ومتغشة، ولكن حافظت على الضحكة في وجه ولدها، حافظت على الابتسامة، وحاولت بالرغم اللي هي مش قادرة باش تتنفس وهي تمشي، حاولت باش تحافظ على النفس لدرجة باش تحكي وتتكلم بكل أريحية وتحكي له قصص. كانت وحاولت باش تكون أم والبو لولدها، خاطر رجلها مات عام التالي، ما كانش عندها جيران عونوها، وما كان عندها حتى حل كان تمشي. توماس قاعد يتعب، والمشكلة اللي حتى الحويج اللي لابسهم على دوبهم، وذاك علاش ديما يلزمها تزرب باش توصل باش تنقذ ولدها. عيني ومرات القصة ذكرت في أكثر من مصدر، والكل إجماع على شجاعة الأم هذه. عشرات الكيلومترات، 80 كيلومتر لازمها تمشي على ساقيها، خاصة اللي الورم قاعد يكبر والصعوبة في التنفس متاع ولدها قاعدة تكبر، بالرغم اللي القدمين تورمت وتجري بالدم، ولكن بالنسبة لها لازمها تمشي من 8 إلى 10 ساعات يوميا. يوميا كانت تمشي بين 12 و15 كيلومتر وأكثر، ساعات تهتح شوية تلقى روحها مضطرة لأنه قدمين داميتين ما عادش نجم تكمل تمشي، وتوماس زادا يزمو يرتاح شوية باش تنجم توكلوا حاجة. هذاك علاش كنت ديما تحكي معاه باستمرار، ما تسكتش، تحكي له قصص على الحيوانات، مغامرات، تغني له من الأغاني اللي كانت جدتها متعودة تغنيها لها، تحكي له على غدوة كونه باش يكون خير. ثم البعض عاونوها في الطريق والبعض طفوها ما عاونوهاش، ثم شكون اللي اعطاه اللي كتب، واكثر من هذا ثم شكون اللي يوفر لها ملاذ امن، حتى سويعة ولا سواعتين باش ترقد وتكمل الثنية. بيلامي وصلت المشي متاعها من غير تذمر، ما كانش عندها وقت باش تتغشش، كانت عندها وقت باش تمشي وتكمل تمشي باش تنقذ حياة ولدها. للي وصلت المنفس في النهار الثالث كانت القدمين متورمتين والأكثر، كانت وصلت حتى لدرجة مش تحس بهم. تنفس توماس كان الأمور ماشية للأسوأ، هذاك علاش 6 مارس 1926 بيلامي دخلت الباب متاع السبيطار في منفيس. هزت توماس على ظهرها وقت شافتها الفرملية عرضتها تجري لأنه داخت على الدروج، هزت توماس دخلتهم مع بعضهم. توماس عمل عملية جراحية في النهار اللي بعده، نحولوا الورم من الحلق متاعه. العملية بقت ساعتين، توماس فاق وأول مرة يتنفس بحرية لأول مرة في حياته. أمه فاقت وبقت 3 أيام وهي تشوف التنفس متاعه مش مصدقة. بيلامي مات عمرها 72، توماس مات أكبر من أمه شوية، عرس وجاب 4 صغيرات. وقت اللي مات أمه بكى برشا وحكى على أمه اللي هزته على ظهرها 80 كيلومتر تقريبا، 4-5 أيام وهي تمشي. باختصار هذا هو حب الأم، وقت اللي ما عندهش حتى حل كان تكمل باش تنقذ ولدها من موت محقق. عيني ومرات وما تجمش تشوف أقوى من حب الأم. ربي خلي أماتنا الحيين، وربي يرحم اللي ماتوا، وربي يرضيهم علينا دنيا وآخرة. رجعي
1: عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.

كحلة لهذيب، اش باش يرضي كحلة لهذيب؟ واش باش يفرح كحلة لهذيب؟ واش باش يخلي العروسة تفهم اللي العريس هذاك حد الجهيد؟ باختصار كل شيء صرف وزاد تسلف وزاد تسلف وزاد تسلف للي ما عادش فيها. اي سي، هذا تلخيص الحكاية متاعنا. قايت العروسات ياسر الغسرات، ياسر برشا مصروف وما نبعدش باش يفضها. فرحة العمر ثلاثة ايام نصرفوا فيها كل شيء من غير ما نخمموا في غدوة. وخلي الغدوة، خلي غدوة الغدوة، عيني ومرات وما شفتش أكثر مشاكل تصير جراء هالمصروف الكبير اللي مصروف في العادة ما فكروش فيه في العواقب متاعه. ما يهمش، ولكن ثم أمنية، في العادة التمني هو طلب المستحيل. ساعات الواحد فينا يتمنى كان جت في بلاصة المطر المال يصب، صب الفلوس. علاش ليه؟ يعني السماء تصب الفلوس، هي أمنية. مش لازم الواحد يفرح برشا ويمشي برشا في الخيال، ولكن هالمشهد هذا هالسريالي الغير ممكن وغير واقعي قاعد يصير، ويصير في كل عرس. هذه هي من العادات الموجودة في بعض القرى في نيجيريا. العروسة تقف بملامحها الصارمة والهادئة، ما تضحكش، توقف مكشبرة بطبيعتها متغشة. العريس وعيلته واش ما جابت ايديهم وهما يحادفوا فيها بالفلوس، عملية يسموها المطر المالي. حتى الضيوف يشاركوا في الحكاية هذه وهي ديما مكسبرة، ما عجبها شيء، ترموا الفلوس ما ترموش، حافظ على نفس الملامح القاسية. ساعات الملامح هذيك يفرث المكياج متاعها، البرستيج متاعها. باختصار البرستيج قدام الناس أهم من كل شيء، حتى أهم من سعادتها. تحب تضحك لكن يجيش منه تضحك وتظهر اللي هي فرحة. والبعض من صاحباتها وزميلاتها حاضرين وهي تحب تبعث لهم رسالة، كانوا رغم اللي صاير الكل هذا الكل مش عاجبها. باختصار هي تسوى أكثر من هذا برشا. أرمي الفلوس، ما زلت مشي موية في قومة غشة. إيش بشي يضحك العروسة؟ المشكلة اللي الحكاية ذي تنجم تتواصل وقت طويل. وقتاش توفى عملية المطر المالي؟ وقت اللي العروسة تضحك. إذا ما ضحكتش العروسة يكملوا يرموا الفلوس. ولكن استغرب كيفاش ثم عيلة متاع عريس وعريس مازال عنده فلوس باش يرميها لعروسته في ليلة العرس. تي هما يوصلوا ليلة العرس كان صرف فلوس وفلوس عيلته وفلوس الحومة كاملة وقاربه واصحابه، ومتسلف من الناس الكل اللي يعرفهم ومن اللي ما يعرفهمش. ورغم ذلك ليلة العرس مطالب باش يلم الفلوس ويحادف بالفلوس للي ترضى العروسة. واش باش يرضي العروسة؟ عيني ومرات، هذه من العادات في نيجيريا. ولكن وقتاش توفى هالحكاية؟ وقت اللي العروسة تضحك، تضحك يعني علامة الرضا. اللحظة اللي تضحك فيها العروسة هي مش مجرد تعبير على الفرحة،
هي إشارة اللي هي قبلة الالتزام. ومن بعد هالقبول ذي كل شيء يتبدل في العرس، تصفيق، فرح، رقص، خاطر ذي هو البداية الحقيقية للعرس. الباقي يتسموها عملية تصفيات وصول اللحظة هذه. هذه من العادات ومن أكثر تقاليد الزفاف غرابة وترافة في نيجيريا، والحمد لله مش عنا، لأنه كان جت عنا لا بش يصير مطر ولا بش يصير حتى شيء، جفاف متواصل، لأنه يعني العرس أو العريس والعروسة ما يوصلوا ليلة العرس كان صرفوا كل شيء، الشهرية والقرض والروج والسلف وكل شيء. ولكن العادة هذه متواصلة في بعض القرى في نيجيريا. أنا متأكد كان جت العادة هذه عنا ما عاد يعرس حتى حد، والحكاية هذه تكون نهاية الزواج بالضرب القاضية، رغم اللي ما عندناش العادات، والبعض ولا ماشي في اتجاه العرس اللي فيه تقشف، ما عادش فيها لا سهرية ولا صالة ولا غيره. بلدي أو كعيبتين حلو في لمن يكتب الزداق وفي لمن اللي يحضر مرحبا، ما حضرش في لمن زادة. ورغم ذلك ارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج، فما بالك بهذه التقاليد. عيني ومرات الحمد لله ما رينهاش في بلادنا، اما قرينا عليها موجودة في نيجيريا. اهلا وسهلا بكم، هذه حبيناها دعابة، وربي يهني الناس الكل وربي يفرح الناس الكل، وان شاء الله ربي يبعد علينا هالعادات. المطر المالي خرف يا اللي تخرف، رجعين، اهلا وسهلا.

سينيا شارما معلمة 25 سنة، معلمة هندية، باختصار خدمت وأخيرا كملت قريتها وخدمت لحظة مصيرية. الواحد تصور عمره كله هو يأخذ في المصروف من عند والديه، ولا يدبر زوز فرنك بالسيف باش ينجم يكمل قرايته، وأول شهرية باش يأخذها في حياته. عيني ومرض في العادة، كيفاش نتصرفوا معها أول شهرية؟ ثم البعض يخبيها حتى على والديه وعلى أقرب الناس ليه، خلي عاد من الأصحاب، ماذا بيه يقولهم راهو لتو ما خلصوني وما خدمتش، ويرمي القاتلة. ومش لازم يحكي الحكاية دي جملة، ولكن عيني ومرات اللي عملته المعلمة هذه اللي عمرها 25 سنة في سن الشباب، أول شهر يخذتها بعد ما تم تعيينها معلمة حكومية في ولاية بيحار الهندية. شهرية 400 دولار أمريكي تقريبا، ما فكرتش باش تشتري التليفون بزوز ملايين ولا لبسة باش تحتفل بالمناسبة هذه، ولا كما يعملوا برشا

هزتها بتوزعها على 120 تلميذ من أطفال الأحياء الفقيرة، بتعاونهم بشيبدوا عامهم الدراسي بكرامة وأمل. اللفتة الإنسانية هذه ما هيش مجرد تصرف عفوي، هي امتداد الرسالة آمنت بها منذ سنوات. 4-5 تالي وقبل حتى ما تولي تخدم، شاركت في تأسيس مركز تعليمي تطوعي كان يلم التطوعين باش يقروا الأطفال، أطفال الشوارع وسكان المناطق العشوائية بعد انتهاء الوقت الدراسي، يعاونوهم باش باختصار يتداركوا في بعض المواد اللي تأهلهم باش يلتحقوا بالمدارس الحكومية وباش يبنوا مستقبل أفضل. قصتها ياسر دارت وانتشرت، الآلاف اللي شوفوا فيها نموذج حقيقي للعطاء والإحساس بالمسؤولية، برهنت اللي باش تغير حياة الناس الأخرين ما يتطلبش ثروة كبيرة، يحتاج الإنسان عنده في قلبه رحمة وإرادة صادقة باش يعاون اللي هم أقل منه. هذا ما كانش أول شهرية في حياتها، اللي في العادة هي بداية مسيرة مهنية، تحول البداية جديدة ل 120 تلميذ أو طفل، لأنه كان ينجم كان مش المساعدة هذه ما نجمش يكون تلميذ وما يدخلش يقرأ جملة، أعطاهم فرصة باش يقروا. رسالة مؤثرة تأكد اللي أجمل النجاحات هي اللي نصنعوها وقت اللي نساعدوا الأخرين ونعطوهم فرصة باش يحلموا بمستقبل أفضل. احنا برشا أولياء بسبب الظروف الصعيبة ما يحبوش يفكروا فيها العودة المدرسية، ماذا بيهم الطول، البعض ماذا بيهم ما تجيش العودة المدرسية، يعني تفكروا بحقيقة مؤلمة، اللي يجيبوا فارغ ما عندوش فلوس، والمشكل باش يدخل لازم يدخل صغيرات ويقروا كين دادهم، والأكثر من هذا باش يجيب الفلوس، حائر مني بيجيب الفلوس باش يبيع ما عنده ما يبيع، باش يرهن ما عنده ما يرهن، ولكن رغم كل شيء عنده إيمان راسخ باش يقري صغيراته، باش في الآخر صغيراته يعيشوا عيشة خير من اللي عاشها هو وخير من اللي عاشوها والديه، وهي في كل حالات رسالة وواجب لازم يقوموا بها. اللقطة ذي أو الحركة هذه نجموا نقضوا بها صغيراتنا ونجموا نزرع في قلوبهم الأمل كون غدوة باش يكون خير. قصة ملهمة تخلينا نفكروا في غدوة ونشوفوه خير. رجعين

راجعين، رجعنا في ساعة المرة هذه، ولكن مش نرجع في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا كل من رافقنا في هذا البرنامج. نذكر عيني ومرات قصص من الواقع، شفنا فيها حويج اللي غيرتنا أو غيرت لنا حياتنا 180 درجة. شفنا وما زلنا نشوفه، ولكن في كل الحالات أهم من هذا الكل كونه نستفيد من الشيء اللي نشوفوه والشيء اللي نسمعوه، نحاولوا باش نقضوا به أرواحنا ونقضوا به غيرنا. في الأمل.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: من قصبة الكاف إلى ساحات التحرير، قصة نضال.
1: من هنا، من هذه الجبال الصخرية الشاهقة، انطلقت جذوة تغافل عنها التاريخ عام 1881. قوة من الفرسان تعدادها 400 من مختلف القبائل من شمال الكاف و1200 من المقاتلين المشاة من السرس ووردان والفرشيش وماجر وأولد مناع وأولد رزق وعرفة وجوين وجانة ونبر وسيدي مدين ووتاسة والمالح وبرج المسعودي والمعاريف وحمام بياضة وغيرهم كثير من سكان الكاف. انتفضوا مع الأشراف ليقولوا لا للاستعمار الفرنسي القادم من الشرق الجزائري، بعد أن أحسن الجايد رشيد حاكم المدينة الاستسلام لهم مع عدد من المتواطئين برسائل سرية، وتعهدوا الدخول دون إهدار نقطة دم واحدة. إلا أن أهالي الكاف رفضوا وجودهم، وكان الكر والفر في جبال الدير ونبر، حيث كانت معركة عين حمام بنبر والدير بالكاف.
3: بلاد تونسية كل من الشمال إلى الجنوب انخرطت الكل في النضال ضد المستعمر الفرنسي بكل الأشكال. يعني هناك رفض تام للمستعمر، جميع الفئات الشعبية بالمواطنين العاديين بالمثقفين بالمناضلين المقاومين في الجبال كما الطرق الصوفية، كلها كانت ملتحمة، كلها ساهمت في دفع الاستعمار الفرنسي.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: بروح المبادرة والاستقلالية في التفكير والتخطيط، تميز صالح بن حمودة بن علي بن أحمد سليل الولي الصالح سيدي مدين الغربي التلمساني، أصيل منطقة سيدي مدين المحاذية لوتاسة والتابعة لمشيخة نبر، أحسن قيادة عدد من الغارات السريعة من هنا وهناك بجبال نبر والدير، وصعد نجمه قبل خروج علي بن عمار العيار من السجن، ولم ينتظر طويلاً للانخراط في المقاومة الشعبية المسلحة، بل إن صائفة 1881 كانت كافية لتبرز شخصيته القيادية في توحيد القبائل والعشائر وربط الصلة بزعمائها وتجميع الأسلحة والخيول والأموال والشروع في التدريب والحركة.
3: في البداية عند دخول الاستعمار الفرنسي الكاف مثل بقية المناطق، باعتبار أنه الاستعمار الفرنسي برا دخل من جندوبة والكاف. بالنسبة للكاف عنا عديد الشهداء، بعض الوثائق تذكر مثلا الشيخ العياشي بن عمرو، محمد بن بلقاسم بابري، إبراهيم بن شداد بابري، هذا ما فيه معركة في عين الحمام في نبر.
1: شهد النضال ضد المستعمر أشكالاً مختلفة، وأخذ من الوطن أبناء بررة أقسموا أن لن يغمض لهم جفن حتى يرحل عن أرضهم.
3: في إطار انتشار الوعي الوطني في صفوف الفلاحين وفي صفوف المثقفين في الكاف وانخراط جميع فئات المجتمع في النضال، كانت الكاف تمثل مركز سري للاجتماعات تاع قادة تاع الحركة الوطنية، خاصة في الثلاثينيات الحين نحكوا على الحزب الجديد، وعندنا حتى في كتاب هذه تونس للحبيب ثامر، الحبيب ثامر القائد التاريخي للحركة الوطنية، يحكي يعني على عام 37 على اعتقال القادة كما صالح بن يوسف وكما الهادي نويرة في ولاية الكاف. بعد الفترة تاع الانفراج بينهم بين السلطات الاستعمارية في فترة حكومة الجبهة الشعبية، كرجت فرنسا للحملة تاع الاعتقالات، انطلقت من ولاية الكاف، لأن ولاية الكاف احتضنت اجتماعات سرية للقادة الوطنيين. كذلك انطلقت صحيفة نضالية سرية كانت تسمى الهلال، مثلت دعم للحركة الوطنية وكانت تحت تصرف الطيب المهيري بمساعدة نور الدين القماطي. نور الدين القماطي بين ذفرين هذا يعني شخصية تعود يعني أصولها إلى جهة الكاف.
1: إن الإحساس بالوطنية والوعي بالنضال لم يكن يحتمل ثقافة أو علما، بل كان حب هذا التراب يكفي. هندة بنت التيرزي بن سالم بن علي بن جويدر والمعروف بالتيرزي الجريدي تتحدث على لسان والدها.
5: بابا من نفطة كان تاجر متاع دقلة، يجي للكيف يقعد أشهر. جت معاه زوجته، ولدت جابت بابا يبقى في الكيف، وهو شاب دخل يخدم مع عكاشة حجام في الكيف معروف، تتلم عنده الشخصيات وتتلم عنده عيال البلاد وتصير حوارات ونقاشات على الوضعية هذيك في البلاد اللي كان استعمار، وكانت العباد معناها متشنجة. بابا كان يراقب، كان يشوف في برشا حاجات مش عجباته، وكان هو يحس في روحه يحب ينتمي للمجموعات ذي وللقيادات ذي. وقتها قرر باش ينخرط في الحركة الدستورية عام 1946 تحت إشراف السيد صالح عياش رئيس الجامعة الدستورية في ذلك الوقت. وفي 1951 وقع مؤتمر الشعبة الدستورية واللي ترأسه عبد الستار بن علي. وقتها بدأ العمل الإيجابي.
1: بوبكر بن صالح بالحاج بدر رجل 90 عاماً ظل صامداً قوياً، لم تهزم جسده الرصاصة القابعة آثارها في رجليه ولا الأيام الحالكة بين الجبال ووديان السرس. لم تكن الحياة سهلة ولا النضال أيضاً، انخرط الجميع دون اختيار، فالوطن كالعرض لا شرف من دونه.
6: نمشوا للجبال ونضيقوا في الاستعمار، كانت القوات متاع فرنسا وجدرمية هم اللي يطلعوا هم اللي يفركتوا، ندنوا عليهم بالحجر ما يشوفوناش، البلاد واعرة يرجعوا ساعة ساعة نضربوا الكراهب متاعهم يرجعوا وظل يفتشوا علينا ما يلقوناش. عام 55 هزوني فرنسا باش نزلوني وباش يهزوني بالقوة، وهزوني بالقوة.
3: بعض يعني الطرق الصوفية ساهمت في نشر الوعي الوطني وساهمت في دعم النضال. سيد علي بن عيسى 9 سنوات سجن لأنه دعا إلى المقاومة ضد الاستعمار. هناك وثيقة موجودة هي في الكيف ومعروفة على الشيخ الهراغي كيفاش كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا يجمع في التبرعات للحزب الجديد، يعني فما وثيقة بالأسامي شكون اللي تبرع للحزب إلى غير ذلك. كل هذه الوقائع تبرز أن الكيف كانت في قلب العمل السياسي للحركة الوطنية التونسية.
1: الحياة والموت يتساويان أمام ذرة من تراب هذا الوطن، والثمن غال، فإما أن تعذب وتصلب أو تموت أو يموت من نحب.
5: بابا ولا الوالد الله يرحمه كان هو من بين العباد اللي قاعدة تنفذ في اللي قاعدة تقوم به القيادات العليا. وقت كان يجي بورقيبة وكانت هو اللي يقود للاجتماعات ويعطي تعليمات ويعطي أوامر، هما مش ينفذوا بالطبيعة، وهم يقسموا رواحهم وناس أخرى تطلع للميدان من مناشير، من شراء الأسلحة، من شراء الخراطيش، من الاتصال بالشعب وتوعيته بالظروف المعيشية اللي تعيشها. وصلت الحدود لعباد فقر مدقع، معناها قال لهم يلزمنا ندافعوا على ثرواتنا، ندافعوا على بلادنا بكل ما أوتينا من قوة.
6: ثم اللي يسير فينا نمشوا بالتعليمات يقول لك معناها استعمارة وباش يجي من هنا كان يزم تخرج البقعة الفلانية، نحن نشدوا الرد قدام اللي يجي يقلقوه بالكرتوش، ونحن بالحجر تمعنا سلاح سيفيل ساعة ساعة نضربوا به نتنقلوا. الليس هذاك بلاد واعري، جبل واعري، عندك معازل زاد كيف عندك بصلاح عريانة شوية بخايا واعرة الدواميس تنقلوا فيها، عندك جبل كبوش.
5: كانوا يخدموا بصدق، منهم مرة بعثوه مش يجيب صندوق متاع خراطيش من تالة إلى الكيف، سلمها من طرف إبراهيم الخميسي عضو الجامعة الدستورية، وجاب الصندوق هذا ليلتها بيت في الجبل خطر الدوريات والجيش متاع المستعمر قاعد يدور في كل بلاصة.
6: كنا نحاربوا بالحجر بعد فهمتي تحملنا السلاح.
1: إن النضال لا يعرف حواجز جغرافية، فأينما كان العدو وجدت المقاومة.
5: عام 1951 قاموا بمظاهرة كبيرة وكان جل أفرادها مسلحين. وقتها ألقي القبض على بعض المنظمين وكان الوالد بيناتهم، ونقلوهم محتشد جلال ببنقردان، وقع بطبيعة تعذيبهم والتنكيل بيهم. في 25 ماي 1952 أطلق سراحه، صارت انتخابات بلدية، وقعت تصدي لها من طرف المنظمين ذوما والحزب بأوامر من القيادة العليا. وقتها وقع إبعاده سيدي وزيد.
3: ما نجموش ننسوا المناضل البازمي، صحيح هو البازمي أسير بازمي يعني ولاية قبلي، لكن تواجد متاعه كان في الكيف والنضال متاعه تركز في ولاية الكيف، وتم يعني قتله في منطقة فزارة وديان القلاع الزعترية في مدين. حتى الصحف الفرنسية كتبت عليها برشا كيفاش أعطيت الأوامر لضرورة يعني تصفية البازمي الثقل متاعه يعني ضد الاستعمار الفرنسي. لكن هذا ما يعنيش اللي عنا ثنا عناصر ملكيف التحقت بالمقاومة في العديد من المناطق ببلاد تونسية. ومعركة سيدي عيش الثاني في 21-22 نوفمبر 54 خير دليل، وتذكر المصادر يعني قائمة من المقاتلين من السرس من المتجروين من الكسور التحقوا بالمقاومة. المقاومة ما كانش عندها حدود جغرافية معينة كيف ماضلت، وكانت في قلب النضال يعني خاصة الكفاح المسلح في التل الغربي وفي البلاد التونسية بصفة عامة.
1: الطاوس زوجة لزهر الشرايتي لاذت بأهلها في منطقة بوصليعة من مدينة السرس، ولكن التعذيب طالها. ففي إحدى جلسات الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة استذكرت رحلتها من السرس إلى الكاف حد الألم.
7: الجدرمية متاع الكاف رم حاملين فيه، رم يهزوني وربطيني ويضربوا فيه وعملي لي السيلون على كتافي وحطوا لي مسطرة على ركابية، ساعة ساعة يضربوني بالكورون يضربوني بالكورون كم أنا نعيط بالماء قطر علي بارد عملوا فيه هما المجعق ومن الموت بين دار عمتي وجبل ويد كبير بالماء قولوا له ويد تاسع كيعطنا في شطر الويد أحجار رمية عفست على حجرة جرحتني في صبعي حيط أنا عيطت وهما سمعوا هو شعل في دبركي شعل باش يشوفني هما يضرب على كالضوة ذاك يضربوني على ساقي لا ركبتي بكر رصاص تخلي فركابية.
1: فكما كانت الطاوس الشرايتي تحمي زوجها وتساعده على النضال دون أن تكون عبئاً في حياته، كانت مهنية الورتاني ابنة الدهماني الأبية الأبية كما كانت المرأة التونسية دائماً ولا زالت الزوجة والحامية والأم والمناضلة. كانت تدفن تحت طيات الملحفة سلاحاً أو مناشيرة تتحدى الموت والمستعمرة من أجل معنى أسمى هو الحرية.
8: كانت تجيب في الماكلة للمقاومين، ساعات تعدي سلاح تعدي منشورات خاطر ما كانوش فركتوها من ساك ما يشكوش فيهم.
1: الوجع ألوان والعذاب أشكال، تفنن المستعمر وبطانته ممن خانوا هذا الوطن وجبنوا في ثوب الجلاد، هكذا صاغت تيرزيغويدر صرخته كما لو كان معنا.
9: وقت شدوني عذبوني عذبوني ياسر، لقيت اضطهاد كبير ومعاملة سيئة، تعذبت برشا واللي عذبني نتفكره وعمري ما ننساه. يقولوا له بشير المرابط الجلاد اللي تفنن في تعذيبي جردني من حواجي حواجي الكل، خلاني عريان قدامهم، لكن حب الوطن كان سترتي وبرنوسي، نكل بيا وربطني من يدي وساقي وصلبني على راسي، كان يضرب وين جاء لا شفقة ولا رحمة، وين ندوخ ونفقد الوعي يحبس، وين نفيق يرجع يعاود من جديد بحقد وبغل وبكره للناس اللي يعتبرهم أعداء. في الحقيقة كنا أعداء لكن للذل وللخنوع وللاستعمار، وكنا أصحاب للحرية والاستقلال ولبلادنا تونس. ولو مش حالتي الصحية شفعت لي راهم ما سيبونيش، وقت اللي خرجت كان عندي سقوط في بدني وصدري، بالطبيعة هزوني أصحابي المقاومين واختفيت على انظار لمدة معينة في العاصمة، واللي عالجني هو الدكتور كمون حتى بريت ورجعت للكاف. وبالطبيعة مش عفتش لا على الكفاح ولا على النضال.
10: الوطن يا ابني الوطن غالي ترابا.
1: عاشوا لهذا الوطن وأحبوا ترابه، مات من مات وبقي منهم من بقي على قيد الحياة، غرف من غرف وبقي آخرون على الربوة ينتظرون. إنه الإحساس بالضيم كانوا يعتقدون أن أبناء الغد سيعترفون بجميل من ضحى بحياته وببعض من جسده ليمروا إلى بر الأمان. ولكن
6: أنا تو مضى كفاح متاعي من 51 ما ثمش عيني بي حقي قاعد مظلوم عندي رخصة متاع الواجهة من 74 في الخزينة ومدرقينها التو وعندي منحة متاع العويتي عندي متاع باهي لدغم عندي متاع الموجسلي عندي متاع الطيب المهيري عندي الدنيا كل نعم عليا وكل قالوا استحق يرجعوها للولاية لهنا كان الولاية تبرك ما تم شيء لهذه ساعة وراقي عندهم والملفات متاعي عندهم ويعرفوا المقاوم ومناضل أنا طلعت في الرايد الرسمي في معتمدية السر أنا تفاحت ياسر بنت كوي تعبت ياسر
5: ديرزي بن سالم بن علي قويدر ما تحصل على حتى حاجة معناها نحبها شرفية ما هيش حاجة مادية نحن نحبه حاجة شرفية مثلا نهج تخلد له اسمه

0: ساهم في تأثيث هذا الوثائقي المناضل بوبكر بن صالح بالحاج بدر، هند جويدر ابنة المناضل التارز بن سالم بن عليا بن جويدر، الأستاذ حاتم العبيدي أستاذ التاريخ والجغرافيا، كمال ستيري في تجسيد لشخصية التارز جويدر، العربي الصغيري رئيس جمعية الوفاة لمقاومي ومناضلي الحركة الوطنية، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي.
1: حماة وطن.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

حين هدى فؤادي حمدت الله إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية والسلام. ويا من تسمعني في هذه الساعة، أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويوفقك وينور دربك ويبعد دمعتك ويزيد بسمتك ويحقق أمنيتك ويبعد ضيقتك ويقضي حاجتك ويرفع منزلتك ويثبت قلبك ويسهل أمرك ويبارك بعمرك ويصلح بالك ويغفر زلتك ويرزقك من حيث لا تحتسب في الدارين. هذا دعائي هدية لكم من القلب. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا ما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وحين نتأمل قليلا نجد أن حياتنا كلها من فضلك أنت ربي، وحين نمرض ندفع الأموال لبشر مثلنا لنشفى، ولكننا ونحن أصحاء لم نفكر بحمدك، ونحن بسلامة لم تطلب منا يوما شيئا أو خلاص فواتير. وحين تضيق بنا الدنيا تفرجها، وحين نشقى تعطينا باقات السعادة، وحين يؤلمنا بعض البشر نلجأ إليك، نقول يا رب، نبكي وترانا أنت فقط وترحمنا، وأي رفقة مثل رفقتك تشفي الروح والقلب، وأي أنس مثل أنسك ينير الدرب، وأي نور يضيء حياتنا مثل نورك يا رب. أحبك ربي.

الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضله، الحمد لله الذي أعطاني فأجزله، والحمد لله على كل حال.

اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء، لك كل شيء، ارحمني وإني أعوذ بك من النار.

كان علي بن حسين بمنى، فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها علي أقل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري، ويا ذا المعروف الذي لا ينقصني، ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، هو أنت القريب وأنت المجيب.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة عليها يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى عليها صلاة صلى الله عليه عشرة.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها.

وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دعوناك ربي أن تصلي عليه، وأنت يا ربي القريب وأنت المجيب.

اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وعطرها ووسعها يا ربي برحمتك وغفرانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى فهي نور. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة والسيدات، طابت أوقاتكم جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. حلقة جديدة من برنامج العمر تجارب اللي عودكم به مع نهاية كل أسبوع نقدم ضيوف. أنا دائما إن شاء الله أنه نقول أحسن الاختيار في ضيوفي، لأنه ضيوفي تكون عندهم ميزة أنهم خرجوا على التقاعد، عملوا مسيرة مهنية طويلة كانت حافلة بالنجاحات. وقت يقولوا نجاحات أكيد فما إخفاقات، لأنه ما فماش واحد ينجح بدون فشل. النجاح نتلذوه ويكون عنده طعم إلا ما فشلنا، إلا ما تعدينا بعثرات، إلا ما كانت هناك هفوات في حياتنا. وهذاك الإنسان اللي ينجح الصحيح، وهذاك الإنسان اللي يخلي البصمة الصحيحة في حياته. العمر تجارب، وقلت أنه من خلال شخصياتنا، من خلال ضيوفنا، نحاولوا أنه نقدموا تجاربهم، نقدموا مسيرتهم، كسوة مسيرة فنية، كسوة زيتها المسيرة الشخصية. وهذا يرجع بالنظر لكل ضيف وضيفة تكون حاضرة معنا. ساعات ندخل حتى في الأمور الشخصية. سعيدة جدا هذا اليوم وفي برنامج العمر تجارب أنه نستضيف شخصية كانت الرمز بالنسبة للإذاعة الوطنية، قدمت الكثير للإذاعة، قدمت الكثير للمشهد الأعلامي. ضيف اليوم هو سي صالح بيزيد. سي صالح، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مساء النور ليلى، مرحبا بك، وتحية ليك ولكل سادة مستمعي إذاعة الكاف. رمز كبيرة شوية عليها، من رموز ربما، أو واحد من اللي عملوا في الإذاعة الوطنية تكون أفضل وأحسن.
1: نعم، من بين، خلينا نقوله من بين الرموز، لأنه وقت يقولوا صالح بيزيد نرمزوا للإذاعة الوطنية، نرمزوا للخدمة اللي قدمتها، نرمزوا للبرامج الكبيرة اللي قدمتها. ربما يتواضع منك سي صالح أنه تقول
2: حقيقة أنا واحد من جملة الكثير اللي نعم. في الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية راهي ضمت كبار قبلينا بكثير، عندها 80 سنة، وضمت العديد من الأسماء الكبيرة في الميدان الإعلامي، في الميدان الثقافي، في الميدان الأدبي، في كل الميادين. يعني الإذاعة الوطنية راهي تاريخ كامل من الأسماء، يعني أسماء كبيرة مرت.
1: وإحنا
2: نذكر غير ما ننسى الكثير. يعني
1: هو فما سي صالح بيزيد، فما كيف ما ذكرت انت، فما سي بشير اللي قدم لنا البرامج الحلوه
2: مع في عمره. اكيد نعم، بشير رجب. يعني وقبلنا الكثير، يعني من عبد العزيز الرياحي، من مصطفى خريف، من عبد العزيز العروي، يعني العديد الاسماء كبيرة. يعني هي والله فكرة أنه الإنسان يأرخ للإذاعة التونسية باستعراض الأسماء التي شاركت في هذه الإذاعة طيلة 80 سنة اللي مرت.
1: نعم، طيلة 80 سنة، ونعرفوا أنه الإذاعة التونسية يعني دخلت وتأسست في تونس، ما كانش فما تلفزة، دونك كان فما الاهتمام الكبير على الإذاعة. كانت هي اللي تونسنا، كانت هي اللي تقدم الأخبار، نسمو منها الأخبار العالمية والوطنية، تجيب لنا التمثيليات الحلوة. يعني كانت هي ركيزة متاع الدار من خلال أصواتكم. علاش أنا قلت اليوم تكريم من خلال استضافتك سي صالح بيزيد، وتكريم لكل الحقيقة الأعلاميين، لكل الصحفيين، لكل المنتجين اللي مروا على هذه الإذاعة 80 سنة. ماهوش عمر كبير 80 سنة، لكن أنا اليوم حبيت وأنه أنت تكون حاضرة معي، وإن شاء الله زادة نوصل وأنه نكرم البعض من اللي أسوا واللي كانوا حاضرين على تأسيس الإذاعة. أسيسة لحيت نبدأ معك في العمر، تجربتك المهنية وتجربتك الإعلامية في راديو الإذاعة الوطنية، كيفاش بديت موهبة، بديت من محض الصدفة، وإلا حبك وموهبتك وغرامك بالإذاعة هما اللي وصلوك؟
2: نجم نقوله صدفة. كنت وأنا شاب كنت في نادي المسرح في دار الثقافة ابن رشيق بالضبط العاصمة. كان مديرها نذاك الأستاذ المرحوم الإعلامي الكبير خالد تلاتلي. كنت أنا في نادي المسرح، وهذه ممكن مرة أخرى نحكي فيه. النادي هذا هو اللي أظهر الكثير من الممثلين، منهم لمين نهدي اللي جامل كيف وبدا ينشط في النادي هذاير مع وقت اللي كان يشرف عليه المرحوم فرحات يمون اللي نعرفوه في دور العطرة في مسرحية البرني والعطرة. إذن كان الأستاذ خالد تلاتلي مدير الدار، وكنت أنا الكاتب العام لهذا النادي المسرحي. بعد خالد تلاتلي انتقل من العمل في دار الثقافة من خلدون إلى مركز الأمم المتحدة، بالضبط مكتب الإعلام بالمركز الأمم المتحدة في تونس. فكان عليه أنه ما عادش عنده الحق يظهر في وسائل الإعلام، وكان هو ينتج في برنامج اسمه همزة وصل، يعتني بالتغطية الثقافية للتلفزة التونسية. فنداني وقال لي أنت باش تعاوني في الواحد هذا، تعمل لي زنتربيو اللي تقدم في البرنامج هذا. يعني أنا بدايتي كانت في التلفزة. لأنه ما عادش عنده الحق باش يظهر في التلفزة، فوليت أنا اللي نعمل في الزنتربيو للبرنامج هذا همزة وصل التلفزي مع الأستاذ خالد تلاتلي. وتواصل العمل في التلفزة، ووقتها بالصدفة أنها في الصيف وتغطيت المهرجانات الصيفية، فكنت نحاور المطربين والفنانين اللي كانوا يجيوا لمهرجان قرطاج والمهرجانات الأخرى، مهرجان الحمامات، مهرجان تبرقة إلى غير ذلك. والأستاذ خالد تلاتلي كان في ذاك الوقت ينتج في برنامج مجلس لحد الإذاعي. فأنا كنت نمشي حذاه للأستوديو بتاع الإذاعة يوم الجمعة، كان يسجل برنامج مجلس لحد اللي هو عبارة عن مجلة ثقافية ينتجها هو والأخ الأستاذ رشوشان. كنت نمشي نقعد حداهم في انتظار انه نمشي لتغطية المهرجانات في الليل. وقعدت معهم تعتان نعمل لهم مشاركة في البرنامج هذا مجلة الأحد. ومن هناك انطلق العمل الإذاعي، بين قوسين عملتها نختي البكالوريا.
1: يعني بديت صغير سي صالح،
2: بديت صغير فأخذت البكالوريا وبقيت ندرس في المدرسة القوية للإدارة، وفي نفس الوقت نتعامل مع التلفزة وبعد ذلك الإذاعة في كمشارك في بعض البرامج.
1: التجربة متاعك اللي بديتها وانت مازلت طالب مازلت تدرس سي صالح، ما تحسش وانه بديت للعمل الإذاعي والعمل التلفزي؟ لأنه انت بديت بالأساس في التلفزيون،
2: في التلفزيون.
1: بديت من الباب الكبير، يعني ماهوش سهل وانك باش تحاور تخرج للعمل الميداني، بديت في العمل الميداني البرة، مش سهل وانك باش تبادر وتحاور ضيف.
2: نتذكر طرفة مش عارف هل نسمي الأسماء ولا لا،
1: سمي مساج سي صالح.
2: يعني كنت نعمل في انترفيو النجاة الصغيرة،
1: اي
2: وكان الأستاذ رؤوف عيش رئيس تحرير شريط الأنباء جايب المرحوم صالح شغام باش يعمل معها حديث لشريط الأنباء. عاد قعدوا يستناوا، وبعد نسمع كان في سي رؤوف عيش، شكون هالفرخ الصغير هذا اللي قاعد يعمل في انترفيو النجاة الصغيرة؟ يخرجوه يهزيه هكا هو. يعني كنت صغير برشا، كنت صغير برشا، ولكن شو باش كنت معبي انا اذا كان نسمح نفسي باش نقول، هي اني كنت في دار ثقافة ابن رشيق نحضر في كل الملتقيات، كنت نطالع برشا، كنت حتى نقرا في الصدقية ونمشي لكلية الاداب 9 ابريل نمشي نحضر في بعض الدروس. وأنا في السنة الخامسة والسادسة والسابعة ثانوي في أوقات الفراغ عن زوج حاجات نمشيو لهم في أبناء صدقية، إما نمشيو للقصر العدالة نحضروا في بعض الجلسات، أو نمشيو لكلية الأداب، وقتها كانت الدخول يعني حر، يعني نجموا ندخلوا لكلية الأداب ونحضروا حتى في الدروس من غير ما يكلمنا حتى حد.
1: عاونك هذايا سي صالح بيزيد مواكبتك للحفلات، مواكبتك للفنانين، راه مش بسهل انك تحاور وانك تعمل انترفيو للفنانه الكبيره نجاة الصغيره وغيرها وغيرها. نتصور كانت عندك العديد من الاسماء،
2: عديد الاسماء الكبيره، يعني سواء في تونس او في كارتاج في الحمامات، يعني وكان يعني في بعض الأحيان كنت وحدي، ولكن في كثير من الأحيان كان الأستاذ خالد الثلاثي معايا يوجه فيا، يعني صحيح ما يظهرش في التلفزة ولكن هو اللي كان يوجه فيا ويقود فيا ويوريني السبيل. يعني أنا إذا تلمست على خالد الثلاثي وما أدراك.
1: نعم، مدرسة كبيرة خالد الثلاثلي، تحس وأنك أنت كنت محظوظ وأنك تلمذت على الكبارات هذوما، أنك خديت عليهم التجربة، خديت عليهم العمل الإعلامي الصحيح.
2: لا أنا يعني كنت مع الكبار، يعني كنقول خالد الثلاثلي، فرشوشان، براوين عبد العزيز، ثم بعد أصدقائي وزملائي بشير رجب، صالح شغام، يعني محظوظ جدا، نور الدين صمود، يعني هذوما أسماء كبيرة، بالإضافة إلى البسط الثقافي اللي كنت نعيش فيه. يعني أنا طفل صغير، شاب صغير، ولكن كنت صديق مع عروس المطوي، مع محمد صالح جابري، مع جلالي بالحاج يحيى، يعني المدني بن صالح، أسماء كبيرة عشرتهم وكنت نجلسهم سواء في النوادي الثقافية أو حتى في المقاهي.
1: يعني هالأسماء الكبيرة اللي كنت تذكر فيها سي صالح بيزيد، شبعتك بالثقافة، شبعتك بالفنون، سهلت لك الطريق للعمل.
2: علماً قبل هذا ما ننساش، لأن كنت مغرم بالاستماع إلى الإذاعة. نتذكر من اسم ذكرته أنا عبد العزيز الرياحي، أنا كنت معجب بصوت عبد العزيز الرياحي، كنت نستمع إلى نشرة الأخبار من غير ما نفهمها، نشرة ماضي ساعتين من غير ما نفهم مش فيها وش هي باش يحكيه، فقط للاستماع إلى صوت عبد العزيز الرياحي. كان كنت نقول لهم أنا يعجبني عبد العزيز الرياحي أكثر من محمد عبد الوهاب، يطربني عبد العزيز الرياحي أكثر من محمد عبد الوهاب.
1: والإذاعة سي صالح بيزيد فينالمون شنو هو؟ ساعات الإذاعة صوت، الصوت يحبك في البرنامج، الصوت يحبك إنك باش تسمع هكا، حتى كيما كنت تحكي أنت، حتى ربما ماكش فيهم ربما شنو على شنو يحكي البرنامج، لكن الصوت وطريقة الأداء وطريقة التقديم وطريقة إخراج المخارج نتاع الصوت والمخارج الصحيحة نتاع الحروف هي اللي تخليك تتشبث بالإذاعة سي صالح.
2: بين قوتين صوتك مطربة.
1: شكرا سي صالح، شكرا يا سيدي.
2: صوتك حنون ومخارجك سليمة ويعني أداك جميل.
1: شكرا، شهادة كبيرة أعتز منها.
2: لا أقولها بكل صراحة.
1: يعيشك يعني يا سي صالح.
2: ما غير حتى أقولها بكل صدق وبكل
1: شهادة كبيرة نعتز بها من عند الإعلامي الكبير سي صالح البيزيد. أي سي صالح، أنا سألتك قلت لك وأنه الأسماء الكبيرة اللي تعاملت بها أعطاتك، كنت متشبع برشا بالثقافة بالفنون، هذه سهلت لك العمل متاعك في المجال الإعلامي، في برامجك الصباحية، في برامجك اللي مريت بها خلال مسيرتك الإعلامية في الإذاعة الوطنية.
2: أكيد أكيد. يعني كنت يعني أنا كنت نشارك في مجلة الأحد، وبعد انسحب منها الأستاذ المرحوم خالد التلاتلي، وبقيت أنا والأستاذ فراشوشان، وبعد خرج الأستاذ فراشوشان يعني انسحب من مجلة الأحد، وبقيت وحدي ننتج فيها. وتواصلت البرامج، عملت العديد من البرامج.
1: هيت نذكروهم شوية سي صالح، هيت نذكرو شوية من البرامج
2: الثقافية يعني بالأساس. كيفاش الليلة
1: نذكروا شوية من البرامج نتاعك سي صالح، حتى لني بوغ رافريشيغ لا ميموار نتاع السادة المستمعين، وإحنا مش ديما يحضر معنا سي صالح بيزيد على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: والله عديدة هي البرامج اللي أنتجتها، ثم كانت ثم برامج يعني فيها كثير من المنشطين، يعني نفس العنوان ولكن
1: يداولوا عليها كثير من أنا نتذكر في البرامج الصباحية سي صالح
2: البث المباشر. كان ثم برنامج يبث في القيلولة اسمه البث المباشر، كنت أنا وسي بشير رجب وصالح أشغام
1: الله يرحمه
2: نقدموا فيه هذا البرنامج، ناخذ موضوع ونتحدث فيه موضوع الساعة، نستضيفه في بعض الفاعلين في الميدان اللي نتحدث فيه. يوم سعيد.
1: هي يوم سعيد، نعرف ونتذكر البرنامج هذايا، كنت من المغرمين بيك سي صالح راهو في برنامج يوم سعيد.
2: مرحبا بي. يوم سعيد. ثم سيدو سنين شارع الحرية، برنامج منوعاتي بس من 10 نص النهار. ثم كانت هناك تجربة جميلة جدا بين الشمالي والوسط والجنوب. هذا البرنامج نقدموه من 3 إذاعات، من الإذاعة الوطنية، إذاعة المنستير، وإذاعة الفاقس. كان عندي برنامج لقاء شهري ما بين تونس والجزائر، الإذاعة التونسية والإذاعة الجزائرية. ثم لقاء ما بين الإذاعة التونسية والإذاعة المغربية أيضا لقاء شهري. لقاء مع أسبوعي، كنت مع نشط مع الزميل عبد الرحمن محمد من الإذاعة الليبية. فما برنامج من البرامج اللي تهز عليها المدرسة المفتوحة والجامعة المفتوحة، كنت أقدم فيه مجموعة من المحاضرات التي تلقى في دور الثقافة وفي الملتقيات الثقافية اللي كانت في كامل الجمهورية، كنت نقدم فيها هذه المحاضرات. ثم برنامج أثار ونتدل علينا، كنت نتحدث على الأثار اللي موجودة في تونس. ثم برنامج في المحفل قال الغناي، برنامج شعبي، هذا برنامج برشا يعني كان عنده مستمعين برشا. ثم مروج الذهب، برنامج من أمتع البرامج اللي قدمتها مع المرحوم الحبيب شيبوب، الذاكرة الوطنية، هذا يعني كان حديث ممتع وعفوي مع الأستاذ الحبيب شيبوب الله يرحمه. يعني كان أيضا خذ أداء كبير، يعني ثم الفجر حتى متع الفجر.
1: اي يعني تعديت ب
2: تقريبا كل 24 ساعة خدمت
1: فيها. خدمتهم ونوعية البرامج كلها خدمتها والمواضيع الكلها نتصور كطرحتها سي. شنو البرنامج ربما اللي شد اللي بقى عالق في ذهنك؟ شنو البرنامج اللي انت يعز عليك وحبيته اكثر من البرامج؟ احنا نعرفوا توا الاعلاميين انه البرامج نتاعنا كيما الصغير، فما البرنامج اللي تحبه اللي تكبر معاه اللي يشدك حياتك كامله، وانت فما برامج تخدمهم ربما بالخمسه بالعشر سنوات وانت تقدم في البرنامج هذايا. احسن برنامج يعز عليك سي صالح بيزيد؟
2: والله كيما قلت انت ما نجمش، يعني كل برنامج عنده تابعه الخاص، كل برنامج عنده لذته، كل برنامج يعني ربما بعض البرامج هكا في برنامج معين. نتذكر حلقة من الحلقات مثلا، فما برنامج نتذكر ديما نتفكروا، مرة استدعيت شخص
1: أي
2: من إطاراتنا اللي موجودة خارج الوطن. هذا الرجل حكى لي على مسيرته مدة ساعتين، تصور مدة ساعتين واحنا نحكيه، ما كانش فما حتى مجال باش نحط أغنية ولا فاصل موسيقي إلا موجز الأنبات عنده مدة ثلاث دقائق، ولكن ساعتين وأنا نحكي وما قلق حتى حد، بل بالعكس يعني فما شكون طلبني. نذكر مرأة طلبتني قالت لي بربي يعطيني التسجيل نحب نسمعه لولدي. شنو البرنامج هذا؟ بسيط جدا، رجل خرج من مدينة صغيرة في الساحل، خرج من حلق الواد في بابور عنده 30 دينار. كان ايتيم وخوه رباه، خرج 30 دينار. من 30 دينار هذيك مشى لأوروبا وكون روحه شوية، ومن بعد مشى لأمريكا والآن أصبح من كبار أصحاب البنوك اللي تسلف البنوك. يعني رجل ولا عنده ثروة كبيرة جدا من خلال العمل متاعه اللي كان مؤمن به، وأصبح من كبار قلتلك الأثرياء في العالم. هذه حصة نذكرها، نذكر حتى كيفاش بديت أول سؤال سألته له نذكره مازلت إلى الآن، من عام 88 البرنامج هذا بس عام 88. قلت له أول سؤال سألته، قلت له غزرت الساعة اللي في يده وقتها، ما فماش الساعة كانت موجودة، مش الوقت ما كناش نشوفوه في الهاتف. قلت له بك من قالتك بالتوقيت الأمريكي يا أخي، ماكش متشرف أنك موجود في تونس؟ وانطلقت بالسؤال هذايا، وفسر لي علاش من قالته على الوقت الأمريكي مش وقت تونس، وانطلقنا مدة ساعتين وإحنا نحكيه، وكانت جلسة ممتعة جدا جدا جدا. يعني بعض البرامج هكا أو بعض الحلقات اللي نتفكرها، ثم كثير من البرامج اللي تفاعل معها الزعيم الحبيب بورقيبة، وكانت عندها نتائج إما على جهات أو على أشخاص. يعني هي كثيرة للبرامج أو الحلقات اللي نتذكرها.
1: عرفت علاش قلت لك توا سي صالح بيزيد انت كنت محظوظ، لانه حتى نوعيه المستمعين، يعني حتى من رئيس الدوله وقت يتفاعل ومحليها كتفاعل هذاك انه باش يقدم ربما الاضافه هذا يزيد يعطيك، ربما يزيد يعطيك دفع وانك باش تقدم.
2: أكيد انا الزعيم استدعاني خمسه مرات يعني بعد البرامج. مشيت احداه مده خمسه مرات والتقيته خمسه مرات.
1: نعم نعم نعم. نوعية المستمعين سي صالح بيزيد نتصورها راهي تغيرت وتبدلت مع التغير التكنولوجي. اليوم عنا أصبح عنا التكنولوجيا هي اللي مسيطرة، ينجم حتى بالفيسبوك التويتر الانستغرام، ما كانش هذا موجود، ما كانش، ربما كان التليفون فقط، يعني علاقته بالإذاعة يهز ويطلب التليفون، توا ينجم حتى يجاوب معاك من خلال الفيسبوك، صفحة الفيسبوك، يكتب لك، ينقدك، يشكرك، برشا حاجات تبدلت في الإذاعة سي صالح.
2: أكيد أكيد تبدلت برشا، أكيد تبدلت برشا حاجات. ثم الذكي هو اللي يعرف كيفاش يستغل هذه الأشياء اللي توجدت، لأن الفيسبوك والإنترنت وكلها هي وسائل عمل تسهل أكثر من أنها تنافس الإذاعة، هي اللي مساعدة المنتج والمنشط.
1: نعم، قلت وأنه برشا حركية تغيرت ربما منظومة الإذاعة، مش الإذاعة متاع قبل، فما حنين تحس تقول يلي تبقات الإذاعة متاع قبل الإذاعة، ولا تقول لي فما مسحة جديدة تكنولوجية، خاصة مع دخول الإذاعات الخاصة. الإذاعة ما عادش حكر متاع إنسان أنه كأنه يقدم في معلومة في نصيحة تحسه أنه هكا كيبس روحه شوية، ليه اليوم فما تفرهيد، فما حديث، فما تواصل مع السادة المستمعين. أنا ربما باش نعطيك زادة وأنا إعلامية كيفك سي صالح، ساعات يوصل حتى يدخلك حتى في حياتك الخاصة ويحب يتعرف عليك في حياتك الخاصة، ما كانش قبل، كانت فما شوية
2: صرامة. هذا كان موجود ولكن بطرق أخرى. كان الهاتف يجمع المستمع بالمنشط، وكان يحب يعرفه عن طريق الهاتف، ثم الرسائل كانت البريد، يعني رسائل عديدة نفس الشيء، إلا الوسيلة تغيرت فقط. يعني كل هذا كان موجود يعني قبل، وكان بل بالعكس قبل كان تبدأ تتخيل في شكونوا هل المنشط هذايا وكيفاش يكون، أو والعكس صحيح، تتخيل المستمع شكونوا وكيفاش، يعني التفاعل كان موجود دائما، ولكن الوسيلة هي اللي تغيرت فقط.
1: نعم، الوسيلة هي اللي تغيرت، لكن يبقى ديما فما حنين للمصدح، فما حنين لتعاملك مع المساحة الإعلامية، الخبر الإعلامي اللي تقدمه، الأنغام، وانت خذت العديد من البرامج كما قلنا، البرامج الترفيهية، البرامج الثقافية، البرامج ربما حتى الاجتماعية، البرامج الصباحية، الليلية، المسائية، يبقى ديما الحنين. وأنا ساعات نقول مش ساعات، ديما نقول وأنه العمل الإذاعي هو فن، لو ترافاي على راديو سي ان آر. سي صالح بيزيد توافقني في الكلمة هذه وإلا لا؟
2: أنا نسيت كلمة أخرى ولا ممكن نسبقها إذا كنت تسمحني.
1: تفضل سي صالح.
2: مش هو فن، وهو أساسا حب.
1: أي حب، شغف، شغف
2: هو حب. أنا دائما نقول للزملاء المتربصين، حبوا الإذاعة، حبوا الميكروفون، بدون حب راك ما تنجم تعمل حتى شيء.
1: صحيح.
2: أكثر من هذا نقول لهم، احبوا المستمع حبيبك، تحدث مع حبيبك، تحدث إلى حبيبك.
1: أي
2: إذا كنت تتحدث إلى حبيبك، كنت تتخيل ديما، تخيل حبيب قاعدة تتحدث معاه، وقتها تنجح في
1: العمل متاعك وتنجح في برامجك. نعم نعم،
2: الحب هو اللي يخلي الإنسان ناجح في العمل، في كل عمل، ولكن أساسا في العمل الإذاعي.
1: نعم، هو كيف ما قلت انت سي صالح، يعني حبك للناس وحبك للحياة وحبك للعمل متاعك بالأساس هو اللي يخليك وهو اللي يعطيك الدفع باش تنجح، وفيما بالك حبك للميكرو وحبك للمزح، نتصور انه هذاك هو الأساس. مواقف صعيبة ربما صارت لك سي صالح، ولا مواقف طريفة من خلال مسيرتك الطويلة ما شاء الله في العمل الإذاعي؟
2: برشا. أنا ذكر مرة نقدم أنا ولا يرحم نجيب خطاب في ألوان وأجواء، كنا زوج وكنا في عيد الأمهات.
1: أي
2: جاء تتحدثوا عن الأم مجتمع، تتحدثوا عن الأم وتتحدثوا عن الأم، يعني وقتها راه ما كانش فما يعني الإنسان اللي يسمع الكلام هذا نحب يتحط في ظرف وقتها كان عندنا دي تابو، ما نجموش نحكيه في برشا حاجات يعني. بدا داخل في المرأة بطريقة غريبة. أنا مرتي خدت لي كل عمره 3 شهور ومشت وهربت علي، يعني بيتنا أنا ونجيب من جوبوه، يعني شيء مؤلم اللي يحكي فيه، ولكن ما نجموش ندخلوا في المرأة وننقضوا المرأة. سكت نجيب، أنا لقيت كلمة أنقذت بها الموقف، قلت الله يهدي الله يهدي الله يهدي. ومرينا من مرور الكرام
1: من الغسرة هذه، ولو انه كيف ما تقول انت ربما قبل هكا في 30 سنة التالي اليوم عادي عادي جدا انه انسان يحكي على حياته الاجتماعية، حياته العاطفية، حياته اليومية اللي كانت كيف ما ذكرت انت كانت تابو من الممنوعات، عيب عيب
2: الممنوعات،
1: كان عيب انك تحكي في الإذاعة بأمورك الخاصة وأمورك الداخلية. نعم تراو انه يليت بقينا فك الحقبة الزمنية هذيك، تراو انه اليوم عملنا لوفر، عملنا بلغنا وانه نجو ننشروا امورنا العائلية الشخصية خاصة في الراديو، انت معها هذي والا ضد سي صالح؟
2: انا ضد هذا وخاصة في الاعلام العمومي. انا نحب قدوسية العمل في الاعلام العمومي، يعني ما نلزمناش نهبطوا الى الابتذال اللي عليه بعض الاذاعات الخاصه. يعني يلزم هناك سمو بالعمل.
1: نعم.
2: في المرفق العمومي، يعني اذا كان الاخرين يحبوا يخدموا خليهم يخدموا على ارواحهم، احنا لا. ما زلت نقول احنا
1: اي ليه هذيك اللي غفلاكس ليه، وبالحق باش تبقى وباش تبقى ديما ولد الدار وباش تبقى ديما ولد الاذاعه الوطنيه. سي صالح
2: عملت برنامج اسمه اولاد الدار. اولاد الدار، وكان يعني بعد خروجي من العمل يعني للتقاعد عملت برنامج وناديت كثير من الزملاء من اللي كانوا يخدموا في العمل الإذاعي، وكان برنامج أيضا ناجح جدا لأنهم يتفكروا كثير من الأسماء وكثير من الأشياء اللي عاشوها مع بعض المذيعين وبعض الإعلاميين وبعض العاملين في الميدان الإذاعي والتلفزيوني.
1: نعم، توكي بعد شوية هكا
2: أيضا من البرامج اللي نعتز بهم اني كنت مع زميل نجيب خطاب الله يرحمه في برنامج لو سمحت، وكنت نقدم الفقرات الخارجية المباشرة.
1: بقيت يعني تعز عليك الفقرات الخارجية اللي بديت بها، التجربة اللي بديت بها حبيت وإنك تواصل فيها سي صالح.
2: أنا كنت نعيش تقريبا 4 أيام في داري وثلاث أيام خارج
1: التصوير، فترة يعني تخرج للتصوير
2: يعني
1: وقت تتنقل سي صالح، يعني شنو واحنا نتحدثوا في برنامج اسمه العمر تجارب، اكيد من خلال ملاصقتك بالحياه اليوميه للناس وانت تتنقل لهم عطاتك تجربه غير التجارب اللي ياخذوها الناس اخرين في خدمتهم العاديه في خدمتهم في البيروات نتاعهم.
2: اكيد اكيد يعني كان الالتصاق بالناس ومعايشه تجارب الناس وحياه الناس يعني كانت ممتعه جدا. ثم مكنتني باش عرفت كل شبر. انا نعتز اني عرفت كل شبر في الجمهورية التونسية. الجمهورية التونسية يعني نعرف الجمهورية التونسية نعرفها شبر شبر. بعض بلدان العالم أيضا يعني من خلال اللي خرجت ومن وقدمت برامج يعني سواء في تونس أو في خارج.
1: نعم. وأنت توا بعدت شوية على الدار كيف ما قلت أنت يا سي صالح. حياتك اليومية كيفاش تقوم تسمع الراديو تخرج تقرأ مجلات تقرأ كتب كيفاش يومك تقضيه وانتي في فترة ما نحبش نقول تقاعد لأنه الكلمة هذه دائما مع ضيوفي نحاول أنه نتفاديها لأنه اليوم المتقاعد التونسي والمتقاعدة التونسية تقولي أنا عندي ولا أنا عندي خدمة أكثر ربما من اللي كنت حتى في الوظيفة العمومية وأكثر حتى من الخدمة متاعي العادية.
2: والله وليت نقول لك حاجة خاصة يعني بعد ما بعدت على التنشيط ودخلت للإدارة كنت يعني مدير البرمجة في الإذاعة الوطنية وبعد في تأسيس الإذاعة الثقافية. كنت نعدي في 18 ساعة تقريبا في الإذاعة. يعني ما كنتش العاصمة ما كنتش نعرف منها حتى شيء من الطرائف اللي وقعت لي. مرة يعني مشيت لسوريا مركز تدريب وقتها شارع بورقيبة في العاصمة تغير تسكر قعدت مدة كبيرة مسكر وقع تهيت وتغير. عندنا مشيت لسوريا مدير إذاعة سوريا قال لي أستاذ صالح والله شارع بورقيبة كيفاش ولا جميل والتهيئة متاعه جميلة وبدأ يشكر لي في شارع بورقيبة. ما حبيتش نقول له اللي أنا ما زلت ما شفتوش. هو شافه جاي من سوريا وشافه وأنا على بعد زوز كيلومتر ما شفتوش. يعني ما كنتش نخرج كنت ما بين الإذاعة والبيت يعني فقدت حياتي كانت هكاكا. الآن أصبح عندي الوقت باش نحوس وباش نشوف العاصمة وباش نتجول يعني يوميا ننزل باش نتجول في وسط العاصمة ونحضر الملتقيات نحضر الندوات نحضر في كل الملتقيات. ساعات نتنقل حتى من العاصمة إلى مدن أخرى لحضور بعض الملتقيات وبعض المهرجانات.
1: نعم يعني نهارك معبي نهارك شارجي ما تقلقش بالعكس.
2: والآن أصبح يعني الفيسبوك والنقرة مازلت نقرأ يعني نطالع بعض الكتب اللي تصدر حديثا واللي يهمني المواضيع اللي تطرحها. ما زلت أنا تو مثلا بين يدي كتاب الأستاذ الكبير منصف الوهيبي ليلة الأفش يعني هذا قاعد نقرأ فيه الآن رغم اللي هي رواية عندها مدة من اللي خرجت ولكن توقع أن نقرأ فيها.
1: نعم. كلمة الختام من عندك سي صالح بيزيد في برنامج العمر تجارب تجربتك لو كان نحبوا نحوصلوها للسادة المستمعين للشباب اللي يسمع فينا خاصة.
2: أكيد قلت لي شباب باش نغير الخلاصة اللي كنت باش نقولها.
1: نعم
2: فقط نقول للشباب والزملاء اللي يحبوا العمل هذا نقول لهم حبوا العمل هذا اخدموا بإتقان خموا إلا في خدمتكم في العمل بتاعكم أكيد بالحب وبالمثابرة يكون نجاح عليكم.
1: نعم شكرا لك سي صالح بزيد، نورتني اليوم بحضورك. شكرا، يعطيك الصحة، ربي يطول في عمرك.
2: وأنا كنت سعيد أن نتحاور مع شابة عندها مستوى ولبقة وتعرف تخدم خدمتها.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا سي صالح بزيد الاعلامي بالاذاعه الوطنيه، حبيت أن نكرمك اليوم في العمر تجارب. ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر.
2: كل عام واذاعتنا
1: ان شاء الله بخير،
2: وان شاء الله ديما تواصل على المبادئ الصحيحه اللي تبنات عليها.
1: شكرا، شكرا سي صالح. وين احنا؟
2: الى
1: اللقاء. انت حاورت السيده الرقيقه الهاتفيه نجاة الصغيرة، انا باش نهدي لك مقطع صغير في نهايه حديثي معك اليوم مع الفنانه نجاة الصغيرة. شكرا مره اخرى ضيف الكريم صالح بيزيد.
2: الى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استيقظنا على عظيم هبات الله، روح عادت، نعم زادت، صباح أطل وأمن أظل. فلك الحمد ربي عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، صباحكم أنفاس ترتوي بذكر الرحمن. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن حسن الظن بالله. حسن الظن من حسن العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، ومن أحسن ظنه بالله سبحانه آتاه الله إياه. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. عن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمعنى: وعمله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. وينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله في كل موطن وحال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال الشاعر: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. فما الذي يحملنا على حسن الظن بالله؟ يحملنا على حسن الظن بالله آية في كتاب الله: وكان بالمؤمنين رحيما. فيحمل على حسن الظن رحمة الله التي وسعت كل شيء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وحسن الظن بالله تعالى هو قوة اليقين بما وعد الله تعالى عباده من سعة كرمه ورحمته ورجاء حصول ذلك. وحسن الظن بإجابة الدعاء، ويكون بقوة اليقين بأن الله تعالى يجيب الداعي، حيث قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن إن تأخر الجواب فلا يقنط العبد من رحمة الله تعالى وسعة كرمه، فإن في القنوط واليأس سوء ظن بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فإن تأخر جواب دعائنا بأمر من أمور الدنيا، فإحسان الظن بالله تعالى هو أولى، وأن نرجو أن الله تعالى قد قدر لنا ما هو خير.
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.

أمثلة كثيرة تدعونا لحسن الظن بالله تعالى. نكتفي في حصتنا هذا الصباح بذكر مثالين. المثال الأول للخليل إبراهيم عليه السلام، عندما أوقدت له نار لم يوقد مثلها قط، لها شرر عظيم ولهب مرتفع، جمع لها الحطب شهرا حتى أن الطير ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها، يلقى فيها مربوطا فيقول وهو في الهواء مناديا لمن في السماء: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت نتيجة حسن ظنه بربه تعالى أن يأتي الأمر من رب سميع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. المثال الثاني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين هجرته من مكة إلى المدينة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال عليه السلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت النتيجة قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.

يا مالك حوائج جميع المخلوقات، يا من ملأ نوره السماوات، يا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يا عالما بما مضى وما هو آت. اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك. اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت بي.

فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، تباركت ربنا وتعاليت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صبح أحبتي بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم أمورهم، واجمعنا بجنتك يا رحمن يا رحيم.

0: الكاف.
1: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء، إذ يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين 17 من أوت، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. مع اقتراب العودة المدرسية، أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية ساهمي اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة تدخلاتها بالتعاون مع إدارة المياه العمرانية والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بتنظيف مجاري المياه بطريق بعرادة وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار وسط المدينة، إضافة إلى رفع فواضل البناء بضفاف وادي الخريبية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة. وفي السياق ذاته، قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، وأمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. عربيا، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته أمس جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة، والآن نحيل المصدح مباشرة للزميل عادل خماسي. صباح النور عادل، وإن شاء الله نهارك زين.
2: إن شاء الله نهارك زين وصباح الخير سرور إن شاء الله. تحياتي كذلك لكل الزملاء في قسم الأخبار. صلاح كذلك صباح النور هشام أصحاب صباح الفل والياسمين، ومن الأستوديو على بركة الله ننطلق أصدقائنا المستمعين في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجات إذاعة الكاف وكذلك إذاعة بانوراما.

0: صباح الخير ليوم الاثنين 17 اوت 2026 مع تحيات عادل الخماسي.
1: صباح الخير.

صباح الخير يا تونس، صباح الخير للناس الكل، صباح الخير للناس اللي قز ربي للعمل، للناس اللي مروحة من العمل متاعها، الله المستعان، الناس الكل اللي تخدم بالسعادة والفكر. إن شاء الله نهاركم أحسن الأيامات، بداية أسبوع نشيطة مليئة بالحيوية والنشاط، الناس اللي خرجت في عطلة إن شاء الله بالخير والبركة، الناس اللي تحضر لفروحاتها كيف كيف إن شاء الله ربي يتمم بالخير. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم على موجات إذاعة الكاف، بالنسبة للكاف الفجر كان في 4:06، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 36، العصر في 4:13، المغرب سيكون في 27، أما العشاء بإذن الله بشيكون في 52:00 بعد 8 ليلاً.

ان شاء الله صباح نازين. مرحبا بكم الكل اصدقائنا المستمعين على www.radiokf.in. تحياتي لزهير الخماسي يقول صباح الخير لكل المستمعين. حنان الجماعي صباح الورد. سمير القب يقول صباح النور والسرور والورد المنثور لكم جميعا ولكل الاصدقاء والاحباب والمستمعين والحضور. ام شيماء صباح الورد والفل والياسمين ليك عادل وكافه المستمعين. امال ورغي صباح الخير. روضه وايلي صباح الخير والعنبر والمسك صباح البدايات الجميلة والأمل والتفاؤل. يومكم مبروك ويعادل تحية لكامل الفريق وبالتوفيق للجميع. بداية أسبوع بالنشاط والحيوية وإن شاء الله نهاركم زين. عبد الستار بن نقيب صباح الخير. أمار بو علي صباح النور والسرور. تحياتي روضة ويلي من جديد بطاقة حلوة جميلة جدا. عادل بونجور للجميع. متواصلين معكم في رحلتنا 41 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكافي ذات بانوراما في رحلتنا صباح الخير اليوم الاثنين.

ونغني وعالجالك نبدع في غناية وانت ما تعرف ساس يعني وما تحملت وجاعي معايا ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر لكن توا

سيبك حبك فاين حبوك ورجع تهواني في الاخر ورجع تهواني في الاخر ورجع تهواني في الاخر ورجع تهواني في الاخر ورجع تهواني في الاخر لكن توخ

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. وفيه يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم 17 من أوت، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. هذا ونظر مجلس وزاري مضيق انتظم قبل يومين بإشراف رئيسة الحكومة، نظر المجلس في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. ومع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات مع حدودة الدخل. في إطار الاستعداد لموسم الأمطار تواصل بلدية سليانة تدخلاتها بالتعاون مع إدارة المياه العمرانية والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بتنظيف مجاري المياه بطريق بوعرادة وجهر البلوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار وسط المدينة. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. عربيا استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته أمس جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 7:30. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، إذاعة بانوراما. مش نشوفوا الآن عن أحوال الطقس بداية هذا الأسبوع، طلعاتنا لبقية أياماتنا. معنا أخونا فتحي بن أحمد مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. فتحي صباح النور.
1: صباح الخير خوي عادل، تحية ليك. صبحي بن أحمد معك.
0: مرحبا خوي.
1: عايش خويا. بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لهذا اليوم إن شاء الله معناتها ما فماش تغيير كبير في درجات الحرارة، تقريبا في استقرار درجات الحرارة وفي مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. تقريبا اليوم تتراوح ما بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 38 و 43 درجة بأقصى الجنوب، توصل 43 مع الظهور الشيلي. تبقى كالعادة معناتها الخلايا الرعدية اللي تتكون في مرحلة بعد الظهر واردة اليوم، خاصة تبدأ بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية في آخر النهار وأثناء الليل. تساقط البرد محلي بأماكن محدودة وارد، وكذلك ما ننسوش معناتها سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لمناطق الشمال اليوم إمكانية غير واردة لتشكلات الرعدية هذه اللي تكون نشطة. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي البحر بيكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. غدوة تقريبا هنالك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وخاصة بمناطق الشمال يمكن اليوم نسجل 38 درجة بجهة الكافة، في حين يوم الغد إن شاء الله معناتها تكون تقريبا في حدود 34-33 درجة تيارات شمالية غربية. تتواصل هذا الانخفاض والاستقرار نجم نقوله على أقل في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء، مع ارتفاع طفيف إن شاء الله بداية من يوم الخميس وكذلك الجمعة. التيارات يمكن تتحول إلى جنوبية جنوبية غربية، وبالتالي ارتفاع سيكون أكثر بقليل، لكن تبقى ديما في مستوى المعدلات العادية. ما نحكيوش على موجة حر بطبيعة الحال، حرارة عادية لهذه الفترة من معناتها أوسو. يمكن البوادر نتاع ارتفاع ممكن آخر الأسبوع، وإن شاء الله بطبيعة الحال ربي يرحمنا بالغيث النافع. التشكلات الرعدية تكون واردة ديما في فترة بعد الظهر، وخاصة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك خويا فتحي، إن شاء الله نهارك مبارك.
1: إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: صباح الخير، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكاف. وضمن عناوين نشرتنا القادمة، بدعوة من رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. وفي نشرتنا القادمة، فكرة عن أهم الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملاته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. حبل الملوك والتفاح والتين بولاية سليانة قطاعات واعدة تعزز الإنتاج الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية. بولاية الكاف تسجيل مخالفات اقتصادية وحجز كميات من المواد الغذائية خلال حملة مراقبة اقتصادية موسعة. وأطباء مختصون يدعون إلى اليقظة عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة بعد قليل في تمام 8:00. إلى اللقاء.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في كرعان الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نبدأ بجندوب الشمالية هند الدخيلي في بوسالم، محمد الحناشي صيدلية نوفل الشاطر في تبرقة، غارديما محسن الزقني في عند رهم، صيدلية رضا الضفلي في فرنانة، فرح العبدلي، أحسان الغزواني في بلريجة، في جندوبة الجنوبية أميرة العيادي في برقو، من ولاية سليانة عصام بن عطية، يوسف المفداوي في كسرة، في سليان المدينة صيدلية أمال الحاجي، محمد الخاية في الكريب، بوعرادة محمد البنجاجي في قعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، محمد الرمضاني في مكثر، الروحية هنون حسني في سيدي إسماعيل، فراس نصيري في واد الزرقة، نادي الشلواتي، صيدلية رفيق قزم في تبار، مجاز الباب سهام الجسمي، سفيان أزواغي في نفزة، صيدلية فتحي المغير بحنان الجبي في باجة، تستور محمد علي بن حميدة، هادي بالهادي في تبرسك، إلى ولاية الكيف نكمل مع القصور، خالد التتاني، أمال البغانمي في ساقيت سيد يوسف، الدهماني سامي الضاوي، بسمة بن ذيب في السرس، عبد الجواد الحمروني في تجروين، صيدلية سيف الدين المسعودي في قلعة أسنان، الكيف المدينة محمد يحيى نصر، العيد الغربي سمير التورزقي، وفي نبر يمن المزي.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: صباح النور برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. منذ قليل على صفحته الرسمية لسعد معمر يعلن انسحابه من تدريب فريق الأولمبي البيجي دون الإفصاح عن الأسباب اللي خلت لسعد معمر يغادر فريق الأولمبي البيجي. نذكر الفريق اللي لعب 4 مقابلات ودية قبل 7 أهداف دون تسجيل أي هدف بالنسبة لخط هجوم فريق الأولمبي البيجي اللي واجه في الجولة الافتتاحية فريق ترجي جرجيس في ملعب جرجيس. كمال ويلي بكل شوية كان حكي على اختلافات في وجهات النظر بينه وبين لسعد معمر. كذلك انتقد طريقة التعامل المدرب لسعد معمر مع اللاعبين وسبقتها عديد الملاحظات بالنسبة للإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي. الأمور متوترة شوية ممكن خلت لسعد معمر يخير الانسحاب من تدريب فريق الأولمبي البيجي قبل جمعة من انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. كما ذكرت فريق الأولمبي البيجي باش يواجه فريق ترجي جرجيس وديت نهاية الأسبوع. اتحاد خنشلة فاز البارح أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل 0. نادي الرياضي اللي حمام الآن في تعادل مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي 2-2. النادي الإفريقي ربح جمعية ريانا 2-0. وفريق تقدم سقيط الدير فاز أمام ترجي جرجيس هدف مقابل 0. دائما مع فريق ترجي جرجيس اللي أعلن البارح تأجيل جلسته العامة الانتخابية إلى موعد لاحق مع بداية شهر سبتمبر تحديدا 7 سبتمبر القادم حتى يتسنى لأبناء النادي المشاركة لقيادة فريق ترجي جرجيس في الفترة القادمة. هذا بالنسبة لفريق ترجي جرجيس اللي الضاوي في فرنسا لعب الأولمبي البيجي حذر للانضمام لفريق نادي سانت تيان الفرنسي اليوم التحول لباريس وبداية الاختبارات الطبية بالنسبة للاعب الأولمبي البيجي إلياس الضاوي. أولمبيك كيف وصل تحذيراته لانطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. زوج مقابلات ودية مبرمجة في الأيامات القليلة القادمة بين 19 و 22 أوت الجاري. الفريق باش يدخل في تربص إعدادي بداية الأسبوع القادم. اليوم انطلاق تحضيرات جندوبة الرياضية تحت إشراف المدرب هيكل العياري مع هيئة تسييرية مع سي سعد الله الخلفي واللي باش يكون هو الرئيس الجديد لفريق الجندوبة الرياضية. 20 أوت الجاري موعد الجلسة العامة الانتخابية لفريق نادي مكثر، و 19 أوت غلق باب الترشحات بالنسبة لهذه الجلسة العامة لفريق نادي مكثر. دائما مع متابعاتنا الرياضية وكتيل أبو عالية اللاعب السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي رسميا يمضي لشباب بلوزداد الجزائري، بلوزداد اللي دربه المدرب التونسي نبيل معلول. هكا كسيل أبو عالية يغادر الدوري التونسي ويرجع للبطولة الجزائرية من باب شباب بلوزداد. نذكر بنتائج مقابلات الودية اللي تلعبوا نهار السبت الملعب التونسي اللي فاز من مستقبل مرسى 2-1. منتخب أقل من 21 سنة لحظر ألعاب البحر الأبيض المتوسط اختتم تربصه والتحذيري ومقابلته والودية بتعادل إيجابي 1-1 مع فريق الاتحاد المنسيلي. النادي البنزرتي تعادل دون أهداف مع فريق نجم المدلوية ملحم مسوسة بنفس النتيجة، تعادل مع الملعب السوسي. والنادي الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري كذلك تعادل دون أهداف. السوبر الفرنسي لأول مرة فريق لونس الفرنسي يتوج ب هذا اللقب بعد انتصار امام البي اس جي هدف مقابل 0. رودري برشلوني ورونالدو يعلن نهايه مسيرته الكرويه بنهايه الموسم القادم. هذه اخبار الرياضه على موجات اذاعه الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. نذكر بالاخبار اللي بدينا به هو انسحاب لسعد معمر من تدريب فريق الاولمبي البيجي في تدوينه منذ قليل على صفحته الرسميه فيسبوك.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب.

0: كاف.
1: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، ونبدأها بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. وفي النشرة فكرة عن أهم الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات مع حدودة الدخل. حبل الملوك والتفاح والتين بولاية سليانة قطاعات واعدة تعزز الإنتاج الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية. وأطباء مختصون يدعون إلى اليقظة عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة تفادياً للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. بدعوة من رئيس الجمهورية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. وأكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري لدى إشرافها على مجلس وزاري مضيق انتظم قبل يومين، أكدت أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي ماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي. ونظر المجلس الوزاري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي. وتناولت تدخلات الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية، وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. كما تم التطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية، لا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية. وشملت الإجراءات أيضا تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية.

0: والتوعوية والوقاية ودعم الحياة المدرسية. وتطرقت التدخلات أيضا إلى التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للإبداع وإسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجال وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة. ودعت رئيسة الحكومة إلى العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ إلى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين. ومع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلة مع حدودة الدخل. نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة صبرنا الباجي والتفاصيل.
1: هدف الحملة متاعنا جمع 500 مساعدة لأصحاب الحق ومحدودي الدخل. للأسف عملنا وما جمعناش العدد الكافي، سنين إن شاء الله نقدروا نجمعوا العدد هذية. كما نعرفوا ارتفاع الباهظ لأسعار الأدوات المدرسية، الأولياء صعب عليهم وبرشة صغيرات ما يتمكنوش من العودة المدرسية وبرشة صغيرات ينقطعوا عن الدراسة. انقطاع الدراسي المبكر لاحظناه معناها بكثرة للسنة الفارطة. السنين إن شاء الله نتمكنوا يد واحدة واليد في اليد نتمكنوا باش الصغيرات هذه ترجع للدراسة متاحة. الحملة متاعنا توفى يوم 20 سبتمبر وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا يد واحدة واليد والتونسي للتونسي رح أجل هالصغيرات هذو ما ترجع تقرأ. ننتظروا تبرعاتكم.
0: وفي شأن جهوي آخر، بيّنت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا نورة زواري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن ولاية سليانا تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج حبل ملوك بستة آلاف طن خلال الموسم الحالي على مساحة تتجاوز 700 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 90% من الإنتاج الوطني. وأضافت أنه رغم وفرة الإنتاج لأنه سجل تراجعا مقارنة بالموسم المنقذ الذي سجل أكثر من 8000 طن، مشيرة إلى أن هذا التراجع ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي. ولفتت إلى أن قطاع التفاح يحظى كذلك بأهمية اقتصادية واجتماعية بالجهة، سيما في ظل العوامل المناخية بالمناطق المرتفعة التي تساعد على تأقلمه واستقرار إنتاجه. وأكدت أن ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح. وأضافت الزواري أن الجهة تحتل أيضا مراتب متقدمة في إنتاج التين وتعرف بصنفها الزيدي الذي يعد من أجود الأصناف، كما تمتد غراسات التين فيها على حوالي 900 هكتار، مشيرة إلى أن إنتاج الموسم الحالي قدر بحوالي 2800 طن. وشددت الزواري على أهمية هذه القطاعات الثلاثة التي تعتبر قطاعات واعدة بالجهة، غير أنها تبقى رهينة التغيرات المناخية، وهو ما ظهر بشكل ملموس في الفترة الأخيرة من خلال تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنتوج وتسببه في تدني جودته، خاصة في قطاع التفاح. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة. وفي سياق متصل، قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كمية من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات.
2: تم تسجيل قرابة 30 كيلوغرام من مادة المارغرين محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء البقري مهربة تم نقلها في ظروف نقل تستجيب لشروط السلامة الصحية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني. عدد 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 6 كيلوغرام من المسبرات المعدة لإعداد الأكلات الخفيفة تظهر عليها علامات الفساد. تم تحرير عدد 20 تنبيه كتابي على معنى فصل 60 من القانون عدد 25 لسنة 2019. تم تحرير عدد 10 مخالفات صحية لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، هذا مع مواصلة تكثيف عمليات المراقبة الصحية استعدادا للعودة المدرسية.
0: وفي سياق متصل بالسلامة الصحية، دعا الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني، دعا المواطنين لتوخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسموميات سوء التخزين. وأشار إلى أن زقوق باعتباره من المواد التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه المناسبة يمكن أن يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية المتواترة التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات زقوق المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من سموم لافلاتوكسين ومطابقة للمواصفات الصحية. كما أوصى المصدر ذاته بالتثبت قبل الاقتناء من سلامة المواد الغذائية وخلوها من علامات التعفن والرطوبة والحشرات وأثارها أو أي تغيرات غير طبيعية في اللون أو الرائحة، إلى جانب اعتماد طرق سليمة لتخزينها في المنزل. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية.
3: مؤخرا جاءت مراسلة للبنوك، لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ماشي وافق عملية، الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة من ناحية مهمش هما، والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين، ما هم لفلاحتون سنخفوا عليهم العبء متاع الفوائد البنكية، واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدولة الاقتصادية بكل جدول. خسرنا مساحات وخسرنا طاقة إنتاجية، دونك الدولة إذا نخسروا أي طاقة إنتاجية مش نعوضها ياما بالتوريد ولا بارتفاع الأسعار متاعها عند المستهلك، أي نقص في الإنتاج ياما مش نعوضه بالتوريد وهنا إهدار العملة الصعب مش يرتفع السعر عند الاستهلاك. ماذا بينا نعمل لهم ابيرمون تصفية الديون؟ الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش يصبح عبء اجتماعي، وكان من الأجدى وقت يهبط قانون المالية راهو 1 جان في 2026 يفعل.
0: وضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته أمس جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. ومن جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 1000 يوم مرت على عزل المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وانتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي. وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي وسط استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم. هذا ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في لبنان إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية على جنوب لبنان. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بدعوة من رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. وفي النشرة قدمنا فكرة عن أهم الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلة مع حدودة الدخل. وأطباء مختصون يدعون إلى اليقظة عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.
4: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: صيف آمن.
7: تذكر الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بأهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وإعداد الأغذية داخل المنزل، وللوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام، وهي غسل اليدين، نظافة المطبخ، الفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة ضروري، حفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة، واستعمال الماء الصالح للشرب للطبخ ولتنظيف الأواني. كلها ممارسات بسيطة تحمي صحتك وصحة كامل أفراد أسرتك.
6: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك. هاي تك صباح النور على موجات إذاعة الكاف في وقت تزايد فيه النفايات الإلكترونية حول العالم عام بعد عام بعد قرار من شركة مايكروسوفت يثير جدل ومخاوف بيئية واسعة بعد ما أصبح نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر غير مؤهل رسميا للترقية إلى ويندوز 11 اللي يدفع ملايين المستخدمين في النهاية إلى التخلص من أجهزة لا تزال تعمل وبكفاءة عالية. عندما اعتقد مايكروسوفت ويندوز 11 في 21 اكتشف كثير من المستخدمين أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا تستوفي متطلبات الترقية، ويكون الأمر يمثل مشكلة كبيرة خلال السنوات التالية لأن ويندوز 10 ظل يحصل على تحديات الميزان والأمان بحسب التقرير المنشور. الوضع تغير في 14 أكتوبر 25 عندما أنهت مايكروسوفت الدعم الرسمي لنظام ويندوز 10، ومنذ ذلك التاريخ لم تعد الأجهزة اللي تعمل بإصدارات ويندوز 10 العادية تحصل على التحديات الأمنية الأساسية بصورة منتظمة. في المقابل توفر مايكروسوفت برنامج جديد اللي يمدد التحديثات الأمنية حتى 12 أكتوبر 2027 مع إمكانية حصول بعض المستخدمين المؤهلين عليه مجانا. لماذا لا يستطيع ملايين الأجهزة الرقمية إلى ويندوز 11؟ لأنه يرجع السبب الرئيسي إلى متطلبات الأجهزة اللي فرضتها مايكروسوفت مع ويندوز 11 الرسمية، وعلى رأسها وجود TPM 20 اللي هو فيه جانب ضرورة استخدام معالجة أحدث الإلكترونيات. ومايكروسوفت تقول فيها المتطلبات هذه تهدف إلى تحسين الأداء والأمان والتوافق والموثوقية، لكن الشروط تستبعد عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر اللي تزال قادرة على تشغيل ويندوز 10 بصورة جيدة. نفهم من هنا وأنه اللي عنده أورديناتور معنا شريه سنين نجم العام جي معاش يخدم واللي ما خدمه قبل هنا، هذه هي سوق الشغل اللي جي حول العمل على التحديثات الجديدة.
3: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في تستور وفي كل البقاع اللي توصلها رحلتنا الأثيرية. إن شاء الله نهاركم مبروك على www.radiokaf.in. رحب بكل المستمعين اللي انضموا لنا من خلال المتابعة ومن خلال استماع اقتراحاتهم معنا في صبحيتنا. إن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل، بداية أسبوع نشيطة للجميع. تحياتي للناس اللي معنا في رحلتنا، حنان الجماعي تقول صباح الخير وجينا، صباح الورد والفل والياسمين، صابرين اليوسي إن شاء الله نهاركم مبروك، تحياتي للفريق العام الروضة ويلي، صباحكم فل وعنبر ومسك، بداية الجميلة والأمل والتفاؤل يومكم مبروك، محجوبة محجوبي خدوجة فليت، وأسعد الله صباحكم وبركة يومكم. خميس جواب لي صباح الخير يا أهل الخير، نجاة الشيخاوي صباح الفل والياسمين، ددو صباح الفل وإن شاء الله نهاركم زين، سمير القبي صباح الورد والورد المنثور للجميع، ومشيماء صباح الورد والفل والياسمين لكافة المستمعين، عزيزة عزيزة صباح الفل بالإنجليزي، أمال الورغي صباح الخير، محمد الناصر جبالي بداية أسبوع نشيطة موفقة للجميع، تحياتي لكم من فرنسا، نجاح المنصر الله يسعد صباحكم، عمار بوعلي صباح الفل والياسمين، تحياتي كذلك المروة موريس صباح الفل والياسمين للجميع. متواصلين معكم 37 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكافي، رحلتنا صباح الخير.

0: 42 دقيقة بعد 8، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. كذلك على الإرساليات القصيرة أخونا عبد الصمد من تالا يقول أنا كنا في السوق تجروين ومروحين لتالا ونسمعوا في إذاعة الكيف في صبحيتنا، إن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتي للمستمعين الكل وخاصة خويا حسن البلار اللي يسمع فينا في تالا، إن شاء الله التحية تكون وصلت خويا عبد الصمد وطريق سالك وآمن بإذن الله. ميكرو تروتوار مباشرة رفقة العبيدي. رفقة صباح النور.
1: صباح الانوار عادل، تحيه ليك، صباح الكل والياسمين، اجمل تحيه لكل الفريق اللي معاك وكل مستمعينا، وبدايه اسبوع موفقه للجميع.
0: نشاط كبير لرفقه، وين موجوده يا رفقه؟
1: اليوم في جندوبه.
0: اليوم في جندوبه. كيفاش الطقس؟ صح،
1: سخونه طبعا، تاع الصباح سخونه.
0: هاكا وانا باينه باش رفقه مع العشره تقيل باش تبدا الامور واضحه.
1: اليوم كان قايل العشره.
0: هاي شنو اجوانا مما
1: اليوم؟ احنا باش نحكيو في ديما استنسنا انه نعطيو صوت المواطن، نعطيو حقه انه يتكلم في مواضيع تخصه بصفه اولى. اليوم وجهتنا سكيكها عين الدجاج تحديدا من برتا بوعوان اللي عانوا لمده طويله من اشكاليات التغطيه، ونحكيو اليوم على الخدمات الرقميه وقربها من المواطن، وتاثر برشا على حياتهم اليوميه بشكل كبير برشا. دونك حبينا نوصلهم صوتهم من خلال برنامجنا، وان شاء الله طبعا هو ندائهم للمسؤولين انهم يتفاعلوا معاهم لايجاد حل لمشكله التغطية. نسمع مع بعضنا. عاد
0: تفضل.
2: احنا في منطقه عين دجاج سكاك حنعانيو من انقطاع تام معناها للتواصل مع شبكه الهاتف وشبكه الانترنت. عندنا من مده طويله معناها معاناه كبيره للناس المواطنين في التواصل والاتصال، ناس معناها معزوله تماما، لما ما تعوش بشبكه الانترنت، حتى معناها في قضاء حوائجنا اليوميه، حتى في بحوث دراسية الصغارنا معنا نعانيه، وحتى واحد يتنقل البوسان من أجل مجراء حتى بحث بسيط، وهذا معناها يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص مع بقية الصغيرات وبقية التلامذة. معناها واحد يدخل الدار ومعناها ينقطع تماما عن شبكة الاتصالات، ناس تتصل به من خدمته من حتى قضاء مصالحه وما يتحصلوش عليه. دونك احنا قدمنا قبل عدة مطالب في هذا الغرض وما فماش تجاوب إلى حد هالساعة. معناها منطقة بالحق معزولة، الناس تحكي على 5G، احنا حتى نزلنا ظهري في 2G وفي 3G ما وصلناش. معناها انت عندك تليفون معناها ما تتمتعش بحتى خدمة، معناها هاتف ذكي معناها معيبة، معناها كأنك تمتلك هاتف بدائي جدا، اتصالات معناها شبه منعدمة، معناها حصل عليك مرة يمكن بعد 10 محاولات، وان شاء الله معناها يوصل لمطلبنا هذا، يوصل صوتنا وتتحسن الوضعية خاصة في منطقة عين دجاج سكاك حمل عماد بلطة أبو عوان. وشكرا لكم.
0: بطبيعة الحال مش نقولوا احنا بيدنا رفقة في الشيء هذا، اللي عجبني وانه تتقص الانترنت، ما هوش موجود الريزو كل شيء، المهم ادفع وكهو تبقى ديما عملية الدفع موجودة.
1: هو اشكال كبير، وهما مصالحهم تقريبا معطله، ثم مجتمع مدني جمعيات معناها قاعده حاولت، معناها قاعده ثم مشاعي كما جمعيات مجتمع ثانيه ومواطنه اللي عندهم يقوموا بعدد من المطالب والمراسلات من اجل انه يكون ثم حل جذري للاشكال هذا، لانه تعرف اليوم الخدمات الرقميه معناها تسهل برشا حياه المواطن في داره باش يقضي شؤونه. دونك اذا كان باش يكون هالتغطيه ناقصه بالطريقه هذه، ما نجموش نحكوا على خدمات رقميه بجودة عالية ونجمو نقضيو من دارنا نعملو كل شيء كما صار في عدة دول. معناها
0: ليه وخاصة أنه تو مثلا مع العودة المدرسية والجامعية ولا كل شيء مربوط بالانترنت، ايش باش يعملوا؟
1: كل شيء مربوط بالانترنت، وحتى هما حتى قالك حتى بالتليفون العادي باش تطلب وباش تحصل عليه، حد ما يتحصلش عليك. دونك اليوم وصلنا لهم نداءهم للسلطة المعنية، وان شاء الله يجاوبوا معاهم في اقرب وقت.
0: عاد ان شاء الله يا رب. شكرا ليك رفقة، يعطيك الصحة اختي الغالية، نهارك مبروك وسيس روحك من الشمس. 47 دقيقة بعد 8، رحلتنا مازالت متواصلة بإذن الله في صباح الخير حتى للـ9:30.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

حسين براد رسمي الجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا لهذا المجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. مع اقتراب العودة المدرسية اطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغدا أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لإفادة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية بالكاف منى الحمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة أن عملية مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم الأسبوع الفارط أسفرت عن حجز كميات من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يومين من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة قدما. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن 1000 يوم مرت على عزل المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وانتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي. وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي وسط استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، اللقاء.

0: حسن يا زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على حوادث الطرقات، كيفاش نجم نتجنبوها قبل ما تقع. تعد حوادث السيارات من أكثر الحوادث المفاجئة والكوارث اللي تحصد الأرواح وتتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحة. وهنا أستعرض مجموعة من الوسائل اللي تعد درع الأمان الأول للحماية وتجنب الكوارث على الطرقات للسائق. الصيانة الدورية واليومية للعربات، فحص الإطارات والفرامل، الابتعاد عن السياقة في حال التشنج، الالتزام بالسرعات المناسبة والمسموح بها، التركيز الكامل أثناء القيادة، عدم التهور في تجاوز السيارات الأخرى، احترام إشارات المرور وقوانين الطريق، الانتباه عند التقاطعات، التحلي بسرعة البديهة، القيادة بدون تأثير المخدرات أو الكحول أو بعض الأدوية الغير مسموح بها أثناء السياقة. هذه تقريبا 10 نصائح ذهبية لحمايتك على الطريق وتجنب الحوادث قبل ما تحدث. سلامتك مسؤوليتك، احمي نفسك والآخرين، التزم بحدود السرعة، ترك مسافة أمان كافية، عدم الانشغال على الطريق، وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: بسهولة.
1: مازلنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ودائما في موضوع الانخراط باش نتحدث على انخراط العمل غير الأجرة.
2: في جميع الحالات مطبوعة مطلب انخراط بنظام الضمان الاجتماعي وبنظام حوادث الشغل حسب الاختيار تحمل إمضاء وختم العامل غير الأجير، ثم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب. بالنسبة للمتعاطين لأنشطة خاضعة للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات مضمون من السجل الوطني للمؤسسات، بالنسبة للمتعاطين لأنشطة غير فلاحية وغير خاضعة للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات نسخة من البطاقة المهنية أو من رخصة تعاطي المهنة أو من شهادة مباشرة المهنة أو من شهادة الكفاءة المهنية. بالنسبة لأصحاب ورؤساء مؤسسات البناء والأشغال العمومية المتحصلة على ترخيص مضمون من السجل الوطني للمؤسسات نسخة مطابقة للأصل من الترخيص. بالنسبة للمتعاطين لأنشطة فلاحية وبالنسبة للفلاحين ومربي الحيوانات المستغلين للمساحة لا تفوق 5 هكتارات بعلية أو هكتار واحد سقوي والراغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة يلزم شهادة ملكية الأرض أو نسخة من عقد كراء الأرض مسجل بقبضة المالية أو من شهادة حوز أو من شهادة إسناد أو شهادة من اتحاد الفلاحين أو من النقابة التونسية للفلاحين تثبت صفة الفلاح وتبين نوع النشاط الفلاحي ومساحة الأرض المستغلة ونمط استغلالها سقوي أو بعلي. بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي تفوق حمولتها 30 طن حجم نسخة من الإذن بالأبحار. بالنسبة للحرفيين المشتغلين بالقطعة نقولوا احنا بارينيتي والراغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة الأصل من البطاقة المهنية مسلمة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية أو من شهادة الكفاءة المهنية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو من الديوان الوطني للصناعة التقليدية. بالنسبة للصيادين البحريين المستقلين راغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية للصياد البحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك. بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والراغبين في الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة للأصل من شهادة ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أو من طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية. بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعمل الموسميين والمستقلين المنتمين إلى الوسط الريفي العاملين في القطاع الفلاحي بما في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت ممارسة النشاط الفلاحي. بالنسبة للفنانين والمبدعين والمثقفين الراغبين في الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين لهنا نطلب قرار اللجنة الاستشارية المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بشأن خضوع صاحب الطلب لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

24 دقيقة بعد 9. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على المتابعة، كانت لنهاية رحلتنا صباح الخير يوم الاثنين فاتحة الأسبوع. شكرا لفريق العمل اللي كان معي منذ السادسة صباحا، نصلح شاني في الإخراج، هشام بن سحابة في مراقبة البث، والفبعشة في التنسيق العام، من الأستوديو عادل الخماسي. إن شاء الله نهاركم مبروك، نتقابل غدوة بإذن الله من 10 حتى نص الليل في مناوعتنا فرسان الكلمة، المشكون ضيفنا الدكتور من الأسماء الكبيرة حاضر معنا في رحلتنا رمضان البرهومي، حول مسرح النشا، حول الإصدارات، حول الشعر في تونس بين الماضي والحاضر والمستقبل. مرحبا بكم غدوة 10 على موجات إذاعة الكيف فرسان الكلمة.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار دنيا الصغار

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم من الشقيقة سوريا، قصة من التراث الشعبي السوري. في إحدى قرى مدينة حلب كان يعيش شاباً كسلان يسمى شعبان. قصد منزل جدته ليتناول التين من حقلها، وبعد أن وصل وألقى السلام خرج يتجول في الحقل ويجمع التين من هنا وهناك، فتناول كماً كبيراً من التين من دون غسله، ثم جلس تحت شجرة ليرتاح قليلاً.
1: ما هذا الذباب؟ ابتعد عني. هيا سأقتلكم جميعاً. ابتعد أيها الذباب. هيا أنا البطل. هيا ابتعد.
0: وبالفعل قتل شعبان عدداً كبيراً من الذباب، وهرب الكثير منهم أيضاً. وعندما انتهى من معركته أخذ ورقة وكتب عليها عبارة يقول فيها:
1: إني قمت بقتل حوالي 100 وجرحت 100 وهرب مني نحو 100.
0: فلمحه حارس الملك من بعيد يعلق هذه الورقة على جذع شجرة، فقرأها الحارس وأخذها إلى الملك.
2: سيدي، أريد أن أخبرك بأمر مهم.
3: تفضل، ما بك أيها الحارس؟
2: لقد لمحت رجلا قويا يا سيدي، قتل نحو 100 شخص من عصابة أرادت التهجم عليه.
3: هذا جيد، أحضره إلى هنا ليكون الحارس الشخصي لي.
2: حاضر سيدي.
0: أصبح شعبان الحارس الشخصي للملك، وكان يتجول معه في كل مكان. وفي يوم من الأيام كان شعبان كالعادة من خيمة إلى أخرى يتسامر مع الحراس، فوجد عصفوراً صغيراً مختبئاً من البرد القارس، أخذه ووضعه في جيبه وواصل جولته كالعادة. وفي اليوم الموالي كانت قافلة الملك تمر من مكان وعر في جبل مرتفع، وبينما هي تسير إذ خرج عليهم عفريت من وراء صخرة.
3: أقضي على هذا العفريت يا شعبان البطل.
2: من هو هذا شعبان البطل الذي سوف يقضي علي؟ من هو؟
4: أنا أجل أنا.
2: تقدم أيها البطل ودعنا نتصارع، فإن غلبتني مررتم، وإن غلبتك سوف أحبسكم في هذا الجبل.
4: حسنا، ما رأيك أيها العفريت بطريقة أخرى؟
2: وما هي؟
4: سوف أقوم برمي حجرة إلى السماء، ومن تكون حجرته هي الأعلى فهو المنتصر. ما رأيك؟
0: قام العفريت برمي الحجر إلى فوق بكل قوة حتى غابت وأصبحت لا ترى بالعين، وبعد مرور عدة ثواني سقطت على الأرض. فتذكر شعبان العصفور الذي وضعه في جيبه وأخذه ورماه إلى الأعلى. طار العصفور فخسر العفريت، وقام العفريت بالاعتراف بخسارته أمام الملك والحاشية وتركهم يمرون. كنتم مع أساطير الأوطان، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: حسوا الصغيرات رواحهم عرفوا بارشة معلومات جديدة، الكل عبر ودروس مفيدة، وهذا الكل صار ما عندوش مديدة، ولاو يخرجوا للحومة ويحكيوا قدام أصحابهم على الملكة زانوبيا وعليسة وغيره وغيره.
1: الاولاد مشي جد لتونس على خاطر هي تحب جد لتونس على خاطر خوها هددها.
2: والله يا فؤاد محليه التاريخ
1: يمال وينك انت، تاريخنا ثري ولازمنا نعرفوا فيه برشا.
3: هانا المره هذه حكينا لكم على عليسة، والمره الجايه نحكي لكم على الخوارزمي.
4: انا اللي باش نحكي المره الجايه.
2: علاش ما تحكيوناش على المنصف باي
5: ولا ابنه زيدون؟
3: ميمة بهيجه ما قدمناش عليها،
4: لازمنا الليله نقولوا لميمة تحكينا عليه. هيا يا جماعه

0: الليل على غير عادته وفؤاد الصغرون، مستنيش باش يعرف حكاية الليل على شكون. أما شكون أحسن إن نحكي عليه من محمد المنصف باي؟ تولد محمد المنصف باشا باي عام 1881، وهو يعتبر من آخر البيات الحسينيين في تونس. قرأ في المدرسة الصادقية، وكان يتلقى دروس خصوصية على يدين خيرة الأساتذة كيما الأستاذ خير الله بن مصطفى والشيخ محمود بيرم والصادق شاهد.
1: يا أخي ما سمعتش السي ناصر باي عين المنصف باي مستشار الخاص وأمين سر وسيدي؟
2: سمعت عنده مديدة توا أي موكب وإلا حفلة رسمية في قصر قرطاج يمشي هو يمثل بوه.
1: أيوة،
2: بما أنه أكبر أولاده.
1: أي لكن ما تنساش زاد اللي هو أكثر واحد يساند في جماعة الحزب الحر الدستوري التونسي.
2: عمره 25 سنة وما زال قدامه مشوار طويل.
1: صحيح،
2: إن شاء الله ما يتغرش ويبيع القضية.
1: يا قواجي هذا زوز قهاوي كحل. هاد
0: كانت مساندته للحزب الحر الدستوري قوية، لكن مناصرته للحزب ما دامتش برشا.
3: علاش؟ شنو اللي صار ميمة؟
0: اعتزل المنصف باي السياسة بعد موت بوه، وبقى مدة حكم أحمد باي الكل لا حس ولا خبر، الحاجة اللي ما كانتش في تطلعات الشعب.
4: ستين منعس.
2: هذا تهديد وضع.
4: الراجل ما عندوش مدة طويلة ملي شد حكم ديكتومون نحال رجالنا الكل، نحام المراكز متاعهم، ما عادش عنا على شكون نعملوا. يا
2: مسيو، توا وصلني خبر اللي المنصف باي شكل حكومة جديدة الكلها من دماغ الحركة الوطنية.
4: أبون أنت غويب.
0: بعد اعتلاء العرش الحسيني ما بخلش المنصف باي انه باش يواصل في تحركاته ليفيدت الحركة الوطنية، وكان سبب في خروج زعماء الحزب الحر الدستوري الجديد وعلى رأسهم الزعيم لحبيب بورقيبة. ألغى المنصف باي بارشا عادات قديمة ما راش لها لازمة.
3: كيما شني العادات هذه ميمة؟
0: كيما عادة بوسان ليدي، وحاول انه يقرب من الشعب ولا يستقبل الشخصيات الوطنية وعمل اللي يقدر عليه الكل باش يقرب من الشعب.
5: أولاً العمل على تطبيق القانون، ثانياً المساواة في المرتبات بين التوانسة والفرنسيس، ثالثاً مشاركة التوانسة في ميزانية البلاد، رابعاً حق التوانسة في امتلاك الأراضي الفلاحية، خامساً مشاركة التوانسة في الحركة البلدية، وسادساً جعل التعليم إجباري لجميع التونسيين وتدريس اللغة العربية في كل المدارس.
0: تحركات المنصف باي ومجهوداته الكل قلقت السلطات الفرنسية، وعام 1943 أصدر الجنرال جيرو القائد الأعلى للجيوش الفرنسية لشمال إفريقيا بخلعه ونقله لجنوب الجزائر في ظروف خايبة برشا. توفى محمد المنصف باي عام 1948 في فرنسا، وجابوا جثمانه لتونس وتدفن في مقبرة الجلاز حسب وصيته.
6: وبعد الحكاية هذية كبرت في قلوب الصغيرات المشاعر الوطنية، عرفوا قيمة حرياتهم اللي حاربوا على خاطرها أجدادهم، ومازال حبهم القاعدة تميمة بهيجة يزيد ويكبر، وعلى مقاومة حلاوة حكاياتها شكون يقدر؟
7: كنتم مع
8: حكايات تميمة
7: في دور مرام غفران الذويدي،
8: في دور لجين لجين سعدة،
9: في دور ريما فردوس ترودي،
10: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
7: وفي دور ميار إلنا الصديق،
0: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
7: شارك في التمثيل
0: محمد علي بالحارث، محمد سفينة، علي بن سالم، و
6: سيرين شيخ روحو.
7: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.
1: العاشرة صباحا هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهم

تنمية الفلاحي بسليان نور الزويري أن ولاية سليان تحتل مراتب متقدمة في الانتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الانتاج الأولي للموسم الحالي ما يقارب 31 ألف طن على مساحة تقدر ب 2115 هكتارا، مبرزة أن القطاع لاقى اهتماما من طرف جميع المتداخلين لتطوير حلقاته المنظومة بهدف إعطائه قيمة مضافة. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى الحمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة أن عمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم الأسبوع الفارط أسفرت عن حشد كمية من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. في أخبار شرق الأوسط، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنير سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يوم واحد من عقده الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطط الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة. وختاما، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم الاثنين مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضافت المديرية في بيان لها أن الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال هذا الهجوم. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى. اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس اللي عودناكم ديما أخباركم وكل ما يهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية نطرحوها وأكيد نتحدث فيها مع ضيوفنا. واليوم حبينا نركزوا على ملف الثقافة، المشهد الثقافي في تونس، المميزات متاعه كذلك النقائص فيما يخص زيد الرؤية الإصلاحية والديناميكية الجديدة الخاصة بالمشهد الثقافي في بلادنا في ضوء المهرجانات والتظاهرات الثقافية. اليوم باش يحضر معنا بعد شوية سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني باش نحكو في الملف هذا، ملف الثقافة. السويعة الثانية نتحدث فيها على التحول الرقمي والمجلس الوزاري فيما يخص الموضوع هذية، مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي بالعيد أولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع، نتحدث على أهمية هذا الموضوع، المكاسب وكل ما يهم زيادة تجاوز الهنات فيما يخص موضوعنا لليوم. الموضوع الثالث في السويعة الثانية ركزوا على إشكالية تتعلق بأعوان وإطارات مراكز الأعمال العمومية ذوات المصلحة الاقتصادية، باش يكون حاضر معنا سي نعمان الماجري مدير مركز الأعمال جندوبة، نتحدثوا على أهمية هذا المرفق العمومي والإشكاليات المطروحة فيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية بالنسبة لأعوان وإطارات مراكز الأعمال العمومية اللي في الحقيقة ماراثون من الاحتجاجات والبحث عن التواصل الحل، يعني

خاص بهم للتغطية الاجتماعية فيما يخص الأجور متاعهم، فيما يخص يعني صرف الأجور والمستحقات المتخلدة على ذمة الدولة بالطبيعة فيما يخص المنحة وغيرها. وحديثنا مستمعينا نسوى مشاغل شكون حاضر معنا، زميلتي آمنة لخلي في أعداد روبورتاج وضيف يكون حاضر معنا لجانب أخبار الجهات اللي تعودتوا بها بطبيعة. مشكورين زملائي المراسلين في الجهات يطلعون على آخر الأخبار بولايات جندوبة بيجا وسليان. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، معكم سليم الرزقي في الأخراج الرقمي، سلاح الشيرني في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، ألفا أبو عاشة في التنسيق، مولدي الهميلي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوض اليعقوبي في عدد تقديم هذا اللقاء المباشر. استوديو الناس مرحبا بكم الناس الكل نغم، ويكون ضيفنا حاضر معنا سياسر الفريحين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. اليوم باش نتحدثوا على المشهد الثقافي في بلادنا، باعتبار أنه في موسم الصيف تكثر المهرجانات الصيفية والتظاهرات الثقافية، لكن بين السطور فما إشكاليات وفما صعوبات وفما عديد الهنات اللي تحاولوا نتحدثوا فيها وإيجاد المقترحات لرفعها للسلطة أكيد وأيضا لوزارة الثقافة للنظر فيها وتفاديها. على كل احنا باش نتحدثوا على واقع المشهد الثقافي، حاضر معنا سي ياسر الفريحي رئيس المجلس الجهوي بالدهماني، مجلس المحلي بالدهماني. رحبوا بك سي ياسر، أهلا وسهلا. صباح النور.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: صباح النور والسرور أخت عواطف، تحية لك ولفريق العمل معك، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، وشكرا على هذه الفرصة باش نحكي على موضوع مهم برشا، هو موضوع الثقافة في ولاية الكيف وكذلك التراث الكافي والموروث.
0: نعم نعم، مرحبا. إذا سي ياسر، نعرف أنه المشهد الثقافي في تونس يعني يتميز بالثراء والتنوع، خاصة كما ذكرت يعني فما العنق، يعني المسألة الإبداع اللي يمتزج بالعمق التاريخي والتراث المادي كيف موجود في ولاية الكيف. حبينا نتحدثوا على المهرجانات وكل ما يهم التظاهرات الجهوية والجمعيات الثقافية اللي تنشط في هذا المضمار، وفي نفس الوقت نتحدثوا على أهمية إصلاح يعني بعض النقاط اللي تحسن من المشهد الثقافي في ولاية الكيف. احنا خلينا نخصه بالذكر ولاية الكيف باعتبار انها مدينة الحضارات، تعاقب عليها عديد الحضارات. نتحدث على التراث اللامادي، هالواقع متاع المشهد الثقافي لهنا في بلادنا كيفاش تقيمه كيفاش تراه، وإلى جانب يعني حديثنا على الواقع اللي نعيشوه خاصة في الموسم الثقافي الصيفي 2026. تفضل.
1: شكرا أخت عواطف. أنا نتصور أنه أول حاجة لازم نقولوها هي أنه كيف ما هيش ولاية عادية في المجال الثقافي. الكيف عندها تاريخها، عندها حضارة، عندها فن، عندها تراث، عندها مثقفين وفنانين. نعم. ومبدعين. كذلك الكيف هي ذاكرة جماعية لازم نحافظ عليها ونثمنوها
0: وحاضنة الثقافة، يعني ينطلقوا من
1: الكيف. أنا شوية ملم شوية بالشأن الثقافي بحكم عندي يعني أصدقائي من المثقفين ومن مديرين مهرجانات.
0: نعم.
1: يعني بحكم طبيعة عملي يعني شوية قريب شوية لشأن الثقافي. نقول لك نحكيه على الكيف، نحكيه على القصبة، نحكيه على سيدي بو مخلوف، نحكيه على المدينة العتيقة، نحكيه على التيبيروس بالدهماني، نحكيه على مائدة يغرت، هذه كلها نحكيه على الليس في السرس، يعني نحكيه زاد على العادات والتقاليد، على المالوف، على الموسيقى الصوفية، على الفروسية، صحيتي، على الشعر، على المسرح. يعني أجيال من المثقفين والفنانين لا طاول جهة كبير، شعاع كبير يعني. يعني وما ننسوش أنه مؤخرا وزارة الشؤون الثقافية هي نفسها يعني في زيارتها الأخيرة للجهة يوم 5 أجواء 2026 يعني عانت عديد المعالم التاريخية والأثرية ووقفت على حاجاتها للصيانة والترميم.
0: نعم.
1: كما يعني استمعت السيدة الوزيرة لمشاغل المثقفين والفنانين بكل ربوع يعني الولاية، وخاصة مديرين المهرجانات الصيفية. فهمتي؟ ويعني ومحاولت يعني حل هذه المشاكل. هنا نطرح السؤال.
0: أي.
1: بحكم يعني كما كنا نحكيه على الكيف يعني ما نقارنهاش بحتى ولاية أخرى مع احترام الولايات الأخرى، فهمت؟ هل استغلنا نحن فعلا هذا الرصيد الثقافي المكس. يعني كما يجب. يعني نحن أنا كنت نحكي
0: استثمرناه
1: يعني
0: كما يجب.
1: أنا حكيت لك يعني شوية على المعالم، سميت لك شوية وما سميتش لك برشا حاجات، فهمت؟ أنا نتصور الإجابة بكل صراحة أنه مازال عنا برشا خدمة، ما زالت عنا برشا خدمة. أنا احنا عنا معالم أثرية، تو كيف عندها تراث معماري وتاريخي مهم جدا.
0: الخدمة من قبل شكون؟
1: من المشرفين على الشأن الثقافي من وزارة الإشراف من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. تو مثلا نجيك القصبة القصبة تختزل مراحل تاريخية وحضارات متعاقبة من الفترات القديمة إلى الفترة العربية الإسلامية وحتى العثمانية وهي اليوم يعني رمز من الرموز التاريخية للمدينة. لكن المعلم التاريخي وحده ما يكفيش، أنت أطلع شوف القصبة وشوف الحالة اللي فيها القصبة، شوفي يعني هل فهم اهتمام بالمعلم الأثري هذا ولا ما فهمش. هذا نحكيك من ناحية الصيانة.
0: نعم مش نحكيك هي هو ملف كبير وملف الصيانة خاصة المعالم الأثرية كما نشوف سيدي بومخلوف، نشوف في برشة بلايس ما هيش ما فماش فيها الصيانة، بالعكس هي مهددة بالانهيار وبالسقوط.
1: مهددة وزادة أبار كون الصيانة يا مدام
0: أي
1: ثم زاد التقصير. تو نحن تو كيما القصبة وكيما يا اخي نستناو الصيف باش نعملوا فيها المهرجانات،
0: لازم يعني تكون على طول العام نورمال
1: طول العام نعملوا فيها عروض ثقافية معارض تظاهرات فنية أنشطة للشباب ندوات في نفس الوقت يعني نحذروا يعني نكونوا يعني بين المعلم الأثري اللي هو ماهوش فضاء عادي لازم
0: عنده رمزيته وجماليته
1: لازم اي نشاط ثقافي او فني داخله يحترم الخصوصيات نتاعها الرمزيه نتاعها ويحافظ عليه. فهمت وزاره يعني الشؤون الثقافيه يعني سيد الوزير اكدت مؤخرا على ضروره تثمين المواقع الاثريه واستغلالها ثقافيا بين طول العام ومحافظه عليها. يعني
0: ان شاء الله هو هالكلام هذا يعني للقرارات والا تتفعل نحن اللي يهمنا يتم تفعيلها. توا المشاكل هذوما من مساله الصيانه مساله الاستثمار نتاع المشهد يعني المكاسب الثقافية اقتصاديا وسياحيا وبيئيا وغيره، هذه كلها نستنوا في تفعيلها لأنها ظاهرة للعيان يعني الناس كلها في بالها بالإشكال.
1: مش كان القصبة بركة راو جيك حتى المتحف العادات اللي عندنا احنا في الكيف يعني متحف الحديث ما هوش مجرد متحف يعني نحطوا فيه أشياء
0: ذكرى وطنية
1: ونسكروا الباب
0: نعم
1: يعني نحطوا فيه حاجات قدام ونسكروا الباب ليه. هذا المتحف يمثل جزء من الذاكرة الجماعية للشمال الغربي فهمتي، يقدم جوانب من الحياة الريفية والبدوية فهمتي، كما الحولي كما اللباس التقليدي كما الفخار، هذا تراثنا الكافي
0: هذا هو الأصالة متاعنا وجذورنا. يعني لهنا جملة من المقترحات سياسر رفعتوها للسلطة الجهوية على أساس النظر فيها، تجاوب السيد الوالي في هذا الموضوع باش يكون مثلا نتحدث على الموسم الثقافي القادم 2027 كيفاش يكون في حلة جديدة وفي يعني نقول احنا مستهل من مستهل السنة الإدارية الجاية 2027 كيفاش باش نخدمه.
1: يمكن رؤيتي الخاصة أنا زلنا نعطيه زادة يعني اهتمام يعني بالمعالم وذي اللي كنت نحكيك عليها الأثرية ولازمنا زادنا نعطوا يعني قيمة للمثقفين والفنانين ويعني وللشباب. لازمنا نسألوا كيفاش نخليه الشاب الكافي يعني يدخل الشأن الثقافي، كيفاش يمشي للمتحف هذايا، كيفاش التلميذ يقرأ في المدرسة وفي الليسي يتعرف على التاريخ الجهة نتاعه، كيفاش السائح اللي يجي للكيف يلقى مسار ثقافي واضح. هذا ما هوش مربوط يعني كان بعشر أيام ولا بخمستاشر يوم يعني بسيط. يلزم الحل هو الربط بين الثقافة بالتربية والسياحة والاقتصاد، لأن الثقافة تنجم تكون تنمية راهو يعني احنا قبل كي كنا صغار نمشيو لك للمائدة يوغرتا ونمشيو للدقة ونمشيو
0: خرجت سياحية يعني
1: وكانوا
0: من المدارس ومن المعاهد
1: كانت الدور الثقافة على مستوى المعتمديات كلها فيها أنشطة يعني تكاد تكون شهرية أو حتى في يومية وين وتو ما فماش هذايا. نحبوا التلامذة من في المدارس وفي المعاهد يعملوا زيارات منظمة، نحبوا طلبة الجامعة يعملوا بحوث على التراث، ولما لا يقع تكوين يعني شباب
0: هذه سياسر يعني نتحدث على الأعضاء المجالس المحلية وكل ما يهم الموضوع هذية إنه تخدم مع مندوبية التربية فيما يخص يعني الخرجات التلمذية السياحية باش لإطلاعهم على تراثنا وعلى معالمنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. جانب آخر إنه المهنيين يعني الجمعيات الوضعية متاعهم فيما يخص دعمهم وباش يكون فما حضور متميز للفنانين في المهرجانات وإلا التظاهرات في المهرجانات باعتبار إنه التظاهرات الثقافية ترجع للوزارة الثقافة بالضبط المهنيين الحرفيين وكل هالمقترحات هذو ما حكيتوش فيها مع بعضكم رفعتوها يوصلوها للسلطة الجهوية؟ هذا نرجع سؤالي راه سي ياسر ما جاوبتنيش عليه.
1: شوفي انا اجي نقول لك بالنسبة لنا احنا ك يعني اعضاء ورؤساء مجالس محلية وكل راهو يعني عندنا زاد المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية يعني بنت الكيف يعني وهي ملمة اكثر يعني بالجوانب في ولاية الكيف
0: مدام سهام بن زيكي
1: نحييها وهي في نفس الوقت زميلة يعني في المجلس دونك هي تعرف يعني ما لها وما عليها. احنا تو معاملين عليها باش تكون يعني ترفع لنا الشأن الثقافي في ولاية الكيف. راهو في الكيف عندنا عديد الشعراء وعندنا المسرحيين وعندنا الموسيقيين وعندنا الفنانين التشكيليين وعندنا الجمعيات الثقافية عندنا الشباب المبدع لازم للمثقف والفنان كيف الإمكانيات التي يستحقها ما يلزمش يعني يخلوا التراث نتاعنا المتاحف للمعالم الأثرية
0: مهمشة
1: كان على المهمشة لازمنا نعملوا أكثر يعني فضاءات للتدريب تدعيم هذا كل راهو الكلام موجه للسيدة المندوبة فهمتي يلزم دعم المشاريع الثقافية
0: هو خاصة كي نتحدثوا على فضاء القصبة علاش ما يكونش فضاء قار لترويج المنتوجات الحرفية باعتبار أنه وافدين سياح وإلا أخوة زيرية ولا الوافدين بصفة عامة ينجموا يعرفوا اللي هو هذيك فيما أكل الجذاذة اللي تبين يعني نقول احنا الخارطة متاع مدينة الكيف شنو موجود فيها السيركوي يعني السياحي باش يتابعوا ويشوفوا شنو يقتنوا من هدايا وتحف وغيره وفي نفس الوقت يتم اطلاعهم على المعالم الأثرية الموجودة في بلادنا ومكتسبات العادات والتقاليد لهنا فما ريحة جات سهلة ما فيهاش يعني مجهود وإلا اعتمادات كبيرة جوست يعني هكا قرارات هكا يتخذها سيد الوالي وإلا المسؤولين يعني على القطاع الحرفي وغيره باش تكون يعني تسويق المنتوج متاعهم هذا من ناحية ومن ناحية زادة فيما يخص الزيارات الميدانية للمعالم وكل من قبل الشباب من قبل المتخرجين من قبل اللي عنده مشروع تخرج علاش ليه ما يتمش يعني عرضه في الفضاء هذيك ما نعرفش معانا سي ياسر
1: اي اكيد اكيد قاعد نسمع فيك وانا يعني ما نصورش انه السيده المندوبه الشؤون الثقافيه ولا السيد الوالي ولا كل المحيطين جيس بركة انا يعطوا يعني اهتمام شوي اهتمام للمثقف وللفنان وراي الثقافه كنت حكيتي لها على القصبه كما كنت نحكي لك يعني القصبه ماهيش يعني جيس مهرجان سيدي بو مخلوفك ال10 ايام 15 يوم لازم بتكون يعني فما سيانه وتكون التظاهرات على طول العام والثقافه راي ماهيش في راي ماهيش موجوده كان في مدينه الكيف خاطر الولايه فيها الدهماني فيها في القصور في التقيت سيدي يوسف في القلعة الخصب وقلعة سلين ويعني كل منطقة عندها الخصوصية وعندها تاريخها وعندها ناس وعندها رموز مثال الدهماني يعني ذاكرة تاريخية تراث محلي عندنا أسماء يعني عندنا كافة
0: أعلام تاريخية
1: عندنا تو أنت تشوف الكافة الفنون يعني الأستاذ عمار بلغيت تحية جاي من باريس وجاي من أوروبا وجاي من يعني فما مبدعين فما ناس عندنا عادات وتقاليد لازم فما برشا اهتمام بالشأن هذا باش نحن خاطر نفس الثقافة
0: ونحي زاد الاعتمادات في المهرجانات الصيفية
1: أكيد أكيد
0: علاش ما تكونش كلها مهرجانات موجودة مهرجانات صيفية واعتمادات معتبرة كما نشوف المهرجانات الدولية الكبرى في بلادنا
1: صحيح أنا نقول لك يعني المهرجانات اللي تمولها الأموال العامة يعني تحظى بدعم المؤسسات الرسمية مطالبة أكثر من غيرها بتحقيق التوازن بين الترفيه والثقافة
0: العدالة الثقافية
1: وبين حرية الإبداع والمسؤولية الكيف عنده عديد المهرجانات وتظاهرات ثقافية على غرار مهرجان سيدي بو مخلوف مهرجان سيدي الدهماني إضافة إلى التظاهرات الثقافية لكن ما فهمتش أنا ممكن تتر سؤالي لهنا يعني هل فما يعني عدل بين توزيع الأموال العامة على هذه المهرجانات أم لا أنا بالحق يعني إذا كان المهرجان فقط سهرة وفنان وجمهور يعني ويوفى كل شيء هذا ما يكفيش
0: هو إذا كان سمحني سي ياسر إذا كان باش ننظروا للجانب المركزية نبقوا في المركزية احنا تو التوجه متاعنا لا مركزية في الجهات لأنه مثلا عشاق السهر ما همش باش يبقوا كان في العاصمة راهو يجيو للشمال الغربي يمشي الباجة يمشي الكيف يمشي الجندوبة يمشي السليانة
1: ويحضر يعطيك الصحة
0: سمحني سي ياسر ينجموا نحكي حتى من العاصمة يجوا يتفرجوا على الفنانين لنا علاش ما يكونش فما عدالة ثقافية حضور الفنانين نشوفوا فنانين تبارك الله عمالقة يعني يحضروا لهنا في الشمال الغربي أعطيه التمويل، أعطيه التمويل اللازم باش يختار الفنانين ويكون البرمجة على في مستوى يعني
1: المتفرج. بالنسبة للمهرجانات سيدتي الكريمة، أنا شوفها ما فماش عدل وما فماش توازن بين رصد الأموال. باش نحكي على الدهماني اللي أنا عايش فيها. دهماني أثناء لولا بلدية الدهماني
0: نعم
1: وولاية الكاف وزارة الإشراف ما فماش حتى مليم أثناء مرصود لمعتمدية الدهماني. لولا بلدية الدهماني وزيد نقولها وولاية الكاف وبعض الأصدقاء يعني مستشارين
0: نعم
1: ما كانش باش يصير مهرجان الدهماني. يعني وزارة الإشراف أثناء زيرو ملي، مش تقولي لي أعلاش إذا كان فما مشكل كانت تنجم تتفضل مشكل عندها برشا، فهمت؟ كانت تنجم تتأجل المشاكل اللي موجودة القديمة وكذا ويصير مهرجان، لأنه فما ناس وفما مواطنين لهنا يومين يتساهل وقتاش مهرجان سيد الدهماني وقتاش باش يصير مهرجان سيد الدهماني. هذا نعطيك
0: هذا مرة في العام يعني من حق المواطن اللي يكون يعني
1: هو مهرجان سيد الدهماني باش يصير إن شاء الله بإذن الله باش يصير. وأنا قلت لك لولا بلدية الدهماني مشكورة
0: وولاية
1: كيف مشكورة زادة. خليني نبعد لك على الجانب المادي باش ما ندخلش في متاهات أخرى نزيدو ننقص. المهرجان نحكيه على يعني الأثر الاقتصادي نتاعه والثقافي والسياحي، يعني ما نستغلوش المهرجان باش جست أو جاء فنان وعدى ولا كذا، لازم نروج للتراث نتاعنا
0: حركية اقتصادية وثقافية بالحق، يعني
1: نروج للمنتوجات الصناعات التقليدية، ننعشوا المطاعم نتاعنا والمقاهي، وبالتالي يعني المهرجان ما يبقاش مجرد مصاريف وإنما يصبح يعني نقول لك استثمار ثقافي وتنموي، فهمتي؟ يعني هذا هو
0: التنمية الثقافية. كي نتحدثوا على تنمية ثقافية يعني تنمية اجتماعية اقتصادية، يعني مرتبطين ببعضهم الكل،
1: مرتبطين ببعض. الثقافة راهي يعني موجودة بالنسبة لنا، أهم حاجة أنه الشباب أهم أنه الشباب يعني علاش يعني كما كنا نعاودوا نرجعوا نحكيوا على الثقافة باش ننهضوا بالجانب الثقافي في الجهة نتاعنا. علاش ما نعملوش 200 مسابقة سنوية لأفضل فيلم قصير حول الكيف، أفضل صورة، أفضل فيلم وثائقي صغير، أفضل بحث تراث بين الطلبة وبين التلاميذ، أفضل أغنية، أفضل عمل موسيقي، يعني مستوحات ديما من تراث الجهة نحكي لك.
0: تراث الجهة
1: نعملوا منصة رقمية للتراث الكافي اللي ملي فيها صور وثائق وحكايات وأغاني ومعلومات على المعالم الموجودة في ولاية كيف، يعني الشخصيات نتاع الجهة. اليوم راهو أنا والله أنا متأسف إنه في عيد المرأة نهار 13 أوت وفي مدينة الكيف بالذات ما نحبش ندخل في حاجات أنه يصير يعني نورمالمون بلاد لمين النهدي وسعاد محاسن والتراث، ما نعرفش انه يعني حتى نوعيه يعني العروض ما هما ناجحين يعني جماهيرين وكذا ما شاء الله، بقينا حبيناها تكون تمس التراث يعني تراث الجهه يعني
0: ماهيش في مستوى تطلع الجمهور،
1: حبيناها تمس اسم الجهه الموروث الثقافي. هذا هو يعني خطر بالحق
0: وعندنا
1: رمزيه كبيره. يمكن باش ما نطولش عليك
0: يعني نختموا معاك،
1: يلزمنا رؤية ثقافية واضحة للكيف يعني
0: رؤية إصلاحية ودينامية جديدة، خاصة كنت حابثوا على المعاهد الموجودة في ولاية الكيف، موسيقى، المسرح.
1: أكيد أول حاجة نستثمروا في الشباب،
0: نعم
1: فهمت. ثاني حاجة لما لا يتم يعني من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يعني إعداد خطة جهوية للثقافة
0: تجديد إبداعي بصفة عامة، يعني
1: تشارك فيها المندوبية كل الأطراف، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، البلديات، المجالس المحلية، المجتمع المدني، وخاصة الفنانون والمثقفون اللي يلزم نرجعوا لهم اعتبارهم في ولاية كيف، يلزم نرجعوا لهم اعتبارهم ونكرموهم. لما لا يعني نقطة ثانية كما حكيت لك ملو يقع صيانة وترميم المعالم التاريخية، خاصة المعالم اللي وضعيتها تستوجب يعني التدخل حاليا. نسمنوا مثال القصبة سيدي بو مخلوف، المدينة العتيقة، المتحف، مائدة يوغورتا، التيبيروس بالدهماني، كهف الفنون، الليس، يعني تحويلها إلى
0: عديد المناطق يعني في الولاية. سياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني، جزيل الشكر ليك، بارك الله فيك على التفاصيل والمقترحات.
1: نقطة أخيرة مقترح هو روابي لما لا يعتمد الرقمنا، يعني نحب تراث كيف يكون موجود على الانترنت والصور والفيديو والوثائق، يعني كي تدخل انت الانترنت تلقى يعني
0: منصه رقميه يعني هذه من مشمولات مندوبيه مندوبيه الشؤون الثقافيه، علاش ليه يعني المكلف بالاعلام يمكن بالجانب هذا
1: كيف على اتاحه هذه الفرصه ولو ان الوقت ضيق، اما انه
0: ملف كبير برشا
1: أما أنه الكافرة ما تحتاجش باش نصنعوا لها ثقافة من الصفر، لأنه الثقافة موجودة،
0: هي حاضنة الثقافة. شكرا، حاضنة الثقافة. بارك الله فيك سي ياسر، يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله كل المستمعين والمستمعات إذاعة كاف، ونحن على الذمة.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. أكيد ضيفنا القار كل نهار اثنين، كل مرة نطرح موضوع. جزيل الشكر ليك على ما تفضلت به من توضيح لهذا الملف، ملف الثقافة في ولاية الكاف. شكرا وإلى اللقاء. فصل غنائي بعد شوية، موضوعنا عن تحث على التحول الرقمي وأهميته والنقائص الموجودة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في استوديو الناس. كنتوا تسمعون في الشحرورة الصباح على موجات إذاعة الكاف في التوقيت 10:39. إذن الموضوع زاد اللي باش نتحدثوا فيه اللي يفرض نفسه في الأيام هذية، المجلس الوزاري يوم السبت اللي انعقد، والحديث عن مشاريع التحول الرقمي في عديد المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. المجلس هذا خصص لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. الحديث عن الموضوع هذا نستضيف سي بلعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع. مرحبا بك سي بلعيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا سي بلعيد، شرفتنا بالحضور. يعيشك، مرحبا. اذا سي بلعيد، احنا كي نتحدثوا على حاجات يعني مشاريع وكل ما يهم مكاسب، بينها هالمشاريع التحول الرقمي، تحدثوا على التحول الرقمي في تونس في ضوء ما نعيشوه، حبينا ناخذوا حديثنا من الجانب الاجتماعي باعتبارك باحث في علم الاجتماع وعلى اطلاع بوضعيات عديد الفئات الاجتماعية والوضعيات الإدارية وغيرها. هل المشاريع هذه أكيد احنا باش نتحدثوا فيها تباعا على المجالات الخاصة بها، لكن كيفاش تقرأ الموضوع هذية والمجلس الوزاري اللي صار يوم السبت الفارط لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي؟
1: أولا شكرا لك وللعاملين معك والمستمعين والمستمعات. الموضوع فيه زوج جوانب. نحن نثمن مثل هذه البادرة اللي هو مجلس وزاري مخصص لهذا الموضوع، هذه نقطة تعتبر إيجابية، ولكن هل أن هذه النقطة هذه جديدة ولا قديمة؟ هذه معضلة الاقتصاد التونسي ومشكلة المجتمع التونسي بشكل عام. ما زال توي سب تقعد ثلاثة في على طريق الانترنت، وبعد ياخذ فيها توصيل وتجي بعد 15 يوم ولا شهر ولا قداش ساعات بعد الاجي. نتكلموا بكل منطقه. الجانب الرقمي تعمل في المجتمعات المتقدمه، ومشكله المجتمعات المتقدمه راهو اللي كانت مستعمرتنا، ان هناك العديد من البلدان الافريقيه تجاوزتنا خطوات كبيره وكبيره جدا في هذا التحول الرقمي. ما رغم القدرات والكفاءات التونسيه العاليه والمتميزه في هذا المجال، يعني لي زوتي دو ترافاي، اليات العمل التكنولوجي والتحول الرقمي موجود في تونس، وعندنا جميع الامكانيات البشريه، وكانت حل في كل دوار وفي كل معتمديه وفي كل عماده تلقى الاختصاصات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والمعلومات والانترنت وغيره والذكاء الاصطناعي. ما شاء الله تواسى عنا ذكورا وإناثا في كل بلاصة تلقى موجود. بل السؤال يسأل، هل نحن في حاجة إلى هذا التحول الرقمي؟ نعم أم لا؟ نعم، لأنك أنت كتشوف أنك أنت إلى حد الآن ما زال ولد يهز كرطابة فوق ظهره أكثر من الميزان متاعه هو.
0: نعم.
1: وما زال ترهقه الكتب المدرسية، وما زالنا إلى حد الآن في بعض البلدان الإفريقية أعتقد رواندا ما عاش ثم كرتابة، ما عاش ثم واحد ثم لوحات لوحة إلكترونية، وثم يبدأ يخدم كل شيء بالديجيتال وكل شيء بالفورماتيك وكل شيء طوك. أنا الجانب الفني أنا مانيش متقلق عليها، جانب الفني
0: يعني لهنا تقصد سي بلعيد في عوض تلميذ باش يشري ترسانة كيما نقولوا احنا من الكتب والكرارس، أو عنده تابلت وإلا بي سي باش يقرأ عليه يقرأ به في القسم وتوفره له الدولة،
1: ما يستدعي انه يكون موجود انه يكون موجود من من من ادوات ورقيه يكون موجود. ما يستدعي ان يكون فيه تحول رقمي. هنا ثم المختصين، شكون هم المختصين؟ المختصين التقنيين الفنيين في مجال التكنولوجيا. ثم معاهم الناس في علوم التربيه في العلوم الاجتماعيه. شنو نسهل عليك انا العمليه لما انا ولدي البرة يقول لي بابا راهو بتليفون نشري كهرباء ولا نعدي اوراق ولا نبعث الفلوس في ورقه امضى طعين توصل. انت لتو ما زلت سامحني جيب لي تعريف بالامضه وجيب لي الملف نتاعك وابعثه لي اسكانيه بعد جيبه لي دوريجين. يعني ما زلنا في برشا اشكاليات. ما تنساش لي ترانزيتير ورجال الاعمال، الناس اللي تخدم تجيب في السلعه نتاعها وتخرج.
0: الوقت الوقت دقيقه بقيمتها، يعني ثانيه عندها قيمتها. مش
1: بالطبيعه هذا لازم نفهموا احنا مليح. اذا كان بمعنى تحب تدخل للتحول الرقمي باش تقضي على برشا بابراس ادمينستراتيف، برشا اوراق اذا تنحى باش تحاول تنقص. وهذا اللي يهمنا من المجال الاجتماعي، عندما تتعطل المصالح يظهر الفساد وتظهر الرشوة وتظهر المحسوبية. وعندما الضوابط تكون متكونش واضحة، عندك المقاييس، تخبر الأوراق نتاعك، تبعث أوراقك، عندك آجال محددة في رخصة نتاع بني ولا في رخصة نتاع واحد نتاع حفر ماء ولا سخن نتاع ماء ولا رخصة أي رخصة معينة باش تخدم على روحك، عندك آجال مضبوطة وعندك مواصفات معينة وعندك أوراق محطوطة، تحط في الأبليكاسيون نتاعك تجاوبك الأبليكاسيون في أسرع وقت ممكن. هنا التحول الرقمي يجي خدمة الاقتصاد وخدمة للمجتمع. إذا كان أنت تعطل المصالح هذه وتخلي إنسان شاد الصف على مضمون باش يشد عليه الصف وهو عنده سيارة تاكسي، رجيت والعديد من الحالات حتى معي في المواضيع عظامة، يقول لي أنا عندي كمبيل على التاكسي البرة وقاعد نستنى باش نطلع مضمون شاد الصف نمره 170 قدامي تقريب 90 واحد. طيب هنا لازم نفهموا التحول الرقمي يجي خدمة الاقتصاد. ما ننساوش ثم ناس تتحول من الجنوب ولا من الشمال لتونس العاصمة، خاطر ما زلنا إلى حد الآن كل شيء قرار سنتراليزي، يعني هو مركزي. نحكو بالأقاليم ونحكو بالعمادات ونحكو بالمعتمديات وبالولايات، ولكن مازلنا بعاد برشا. أنا بعثنا ليك الدوسي لتونس وهذه نشوفوها في برشا إدارات. إذا التحول الرقمي مفيد جدا جدا جدا، تعطيله نعرفوا الناس كل إنه هذا مشروع ليس جديد، وهذا نقولوها في جميع خاصة من بعد القمة مجتمع المعلومات في تونس. احنا ماش نعملوا في السياسة، نحن نحلوا علميا. تراهن تونس على ما تنساوش الحاسوب العائلي، ما تنساوش الانترنت، يعني نسبة تقريبا توفر انترنت في تونس رغم النوعية متاحة ونقولوها بكل صدق وتشكوا منها برشا من الناس تراجعها والدي بي يضعف وبرشا حواش، ولكن نسبة التغطية تسمى باهية وقادرة أنها تتطور. إذا بمعنى أن التحول الرقمي مفيد، اللي يعطلوا فيه بالأساس
0: بيروقراطية
1: هذا التحول. نعم
0: نعم، أول يعني رئيس الحكومة تحدثوا على أنه الرقمنا هذه تمثل أكيد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي إلى جانب دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية.
1: السؤال اللي تسأل ما وين التعطي؟
0: وين التعطيل؟
1: إذا كان السيدة
0: التعطيل اللي حكيت يعني الجانب اللي حكيت فيه هذي
1: مثلا المنصات، احنا عندنا منصة التشغيل متاع خريجي التعليم العالي من طالت فترة بطالت أو العاطلين عن العمل اللي عندهم مدة طويلة. إذا ما كان جيب دي جون توهم يسمعوا فيها من الكيف ولا من أي بلاصة معينة تو يقول لك أنا شبري غدو نخدم. لو كان يعملوا أبتوليزة رافاي تو توسي طلب عنا من الكفاءات قادرين باش يخدموا. هناك تعطيل وهناك ربما ناس ماذا بها أنا تقعد العملية كيك أقعد خلي نقعد الروتين شد الصف الريزو طاح. ثم راني تونسي وسوسيولوج ونخدم على ونشد الصف ونأخذ مضمون ونخلص خطية ونعم يعني كيما الناس كلها. يعني نشوف إن ساعات يقول يتفضل الدكتور منه يقولوا لا لا لا خليني قاعد نخدم على روحي. تبدأ تشوف تضمر الناس ومدى قدرة هذا التحول الرقمي على أنه ينحي هذا الإحباط.
0: لكن عديد المشاريع اللي تمت يعني كما في السداسية الأولى من 2026 يعني الحديث عن أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من يعني المعاملات خاصة السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، وكذلك يعني استكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البين. يعني كنشوفوا هالمشاريع هذه اللي تمت، وين المشكلة؟ علاش احنا توا كما قلت يعني واحد باش يخلص
1: ثم زوز مشاكل، ثم مشكل الصحة، وهذا أنا واحد من الناس لست من صاحب الرؤية المتفائلة جدا والمتشائمة جدا. أنا نعمل في تحليل
0: متشائم
1: علمي
0: يعني.
1: موضوعي علمي لا لا فلا
0: بين بين
1: عندما تكون نقطة إيجابية نقول إيجابية عندما تكون إيجابية وناقصة نقول لك إيجابية وناقصة. هذه المشاريع التي أنجزت، نعم أنجزت ولكن المواطن العادي ما يحسش بوجودها.
0: اي سامحني سامحني سي بالعيد، يعني لهنا نقولوا نحن الحلقه الفارغه انه في الاداره التونسيه نشهد بكفاءه الاداريين يعني، لكن مساله التكوين لفورماسيون في التحول الرقمي ناقص في الادارات.
1: لا بالعكس
0: بالعكس، ما لو علاش يتعطل وارجع بعد غدوه ولا بعد 15 يوم باش تاخذ باسبورك ولا
1: هذيك وفق الامكانيات اللي انا كنت ثقلت عليه. لما هو عنده حاسوب وعنده مازال يطبع في مضمون ويجيه في العوده المدرسيه هجمه كما كان على مضمون، انت ناخذ عليه المضامن عام الاول. انت سامحني تلميذ يدفع في مضمون وطالب طالب يرسم عنا في الجامعه التونسيه عن بعد وبعد يجيب الورق نتاعو ويجي للجامعه، واذا كان ما رسمش حضورين الترسيم نتاعو بالانترنت يسمى لك.
0: علاش؟
1: هذا
0: يعني هو مرسم واموره واضحه.
1: الاداريين الاداريين صحيح الاداره عندها مده ما فتحتش مناظرات وغيره، كل الاختصاصات تقريبا في الجامعه نتذكر مليح من الجامعة ما عنديش فيها تجربة صغيرة، عندي فيها أكثر من 35 سنة وكاني نعرف مليح التحولات اللي صارت فيها. ثم زوز اختصاصات تغرسوا في الجامعة التونسية، عندك الإعلامية وفي حتى اللي مش عاملين إعلامية يعني حتى اختصاصات أخرى
0: يقرأوا
1: شوية عبس أبسط الأشياء الأبجديات بتاع الإعلامية. وعندك حقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان، هذا ما خدمت عليهم الجامعة عندها سنين. الإشكالية وين؟ في الإدارة، أنك أنت لما تعمل منصة على المستثمر زعمة الناس سمعت بها زعمة سوقنا لها بالباهي
0: مسألة ماركتينج
1: الخطة التواصلية. تو أنا كي نسمع برنامج إعلامي يستدعيني نحكو نحلوا الأبعاد السوسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المنصات، نقول لك أنا كمتخاطب مع الناس مع برشا من الناس هتحكي له على منصة ولا تقول له ادخل الموقع الفلاني، يقول كلا
0: ما عندوش علم به
1: أول مرة نسمع به. إذن واجب له على رئاسة الحكومة أنها تفرض على الوزارات يكون عندها منسق إعلامي، عندها ديباج فيسبوك يستعمل الوسائل الحديثة، قاعدين يخدموا كلمة حق زي ما تتقال. أما هذه المنصات ما تقعدش حتى تجاهها بالصدفة، يزمك لا يزمها توصل لك أنت، يعني يزمها تكون سبونسوريزي والإذاعات الوطنية والإذاعات الجهوية والتلفزة الوطنية
0: وشبكة الاتصالات زادة يعني
1: جانب اتصالي تعريفي بهذه المنصات.
0: نعم نعم.
1: الجانب اللي ما فيه منصات يزم نسرعه. وعلاش الخطأ يكمن؟ هو ما نحطوش ديدلاين. شو معناها ديدلاين؟ انك انت باش تعمل منصة لتشغيل العاطلة للعمل تقول حضورها انتهاء امتاحها يوفى في مثلاً سبتمبر 2026 يزم تكون وافية، منصة لنساء حرفيات والتسويق وغيره يزم تكون عندي آجال معينة اللي تقدمها المنصة. ثم المنصة تاع التعليم تاع التربية ثانية هذه عملت حدث يعتبر جيد بالنسبة لي.
0: نعم.
1: لأن حتى في وسائل الإعلام شفت حتى في التلفزة ومضى باش الناس عملوا منصة موحدة للترسيم كل ولي يعمل يحل الحساب ليه. عجبتني في اللغة، عجبتني في الإخراج، عجبتني في النص، حاجة باهية وصلت مبسطة الناس نجم تفهمها. ماذا بين كل المنصات تأخذ هذا
0: تعميل
1: هذا
0: المنح. نعم نعم, نعم. واضح واضح. لهنا زيدا فما يعني عديد النقاط اللي لازم العمل عليها وتحسينها وتطويرها، وكما ذكرت الجانب الإعلامي والاتصالي مهم جدا في النوع هذه من التحول الرقمي في وقتنا توا، وقت اللي ما ندخلوش في التحول الرقمي الماراثون هذه نبدو نبقوا متخلفين سنوات وسنوات يعني لهنا على الدول المتقدمة.
1: مثال بسيط جدا ادخلوا الى مواقع الولايات مش تلقوا وثيقة ترويجية للولايات الاستثمار في الكاف في قفصة في قبلي في اي ولاية من الولايات، مش تلقوا دي فيديو متاع التسويق، ما كومش تلقوا منصات تعطي شنو الامتيازات واليات البرامج والمشاريع اللي تستعمل لغات، ويزمها تكون على الاقل على الاقل خمسة لغات باش نجم تجيب المستثمرين، خاطر ينجم انسان يدخل على تونس يدخل على خريطه تاع الجمهوريه التونسيه.
0: نعم.
1: يكليكي على الكاف تاع تطلع له بار اكزامبل باللغه اليابانيه الروسيه الايطاليه الاسبانيه وينجم يعرف شنو ينجم اناهم لي زوبورتينيتي دافيستيسمون المنصات
0: متقول الى جانب يعني هذا هذه من ناحيه نعم من ناحيه الاستثماريه ومن ناحيه زاد السياحيه علاش ليه من ناحيه يعني عديد النواحي واحد يستفيد منها سي بلاي
1: اكيد جدا عندنا برشا السياحه عندنا برشا انماط للسياحه
0: نعم.
1: ما عندناش كان بحر وجمل عندنا برشا حوايج
0: نعم.
1: الجاسترونومي في حد ذاته لو يحكوا على التوريزم السوليدير ويحكوا على الأنماط أخرى بدينا نحكوا على السياحة البديلة بديلة. سياحة المناجم كي تعرف أنت ثم مهرجان الإنزال الثقافي في القصرين يصير في الشعامبي في تحدي للموجة تاع التطرف ثم إنزال ثقافي يصير مهرجان يعمل 66 كيفي بمعنى ثم ناس قاعد تخدم على رواحها دونك ماذا بينا الإعلام يعرف بهم ماذا بينا التحول الرقمي يكون خدمة للإنسان التونسي أينما كان وخدمة لتسويق تونس والثقافة نتاعها وموقعها الأثرية ثم ناس ما تعرفش تونس نعطيك على فكرة ثم تونس ما يعرفوش بلادهم
0: يعرفوا كل البلاصة اللي ساكنين فيها أي أي. لكن كي نقول تحطوا على التحول
1: في سقيط سيدي يوسف شنية تاريخ تاريخها كيف وكم من موقع أثري ربما بعض المختصين يعرفوا من برشا ناس بتعرف
0: لهنا هذيك علاش احنا نتحدثوا ديما على التحول الرقمي اللي يعتبر ركيزة ورؤية وطنية يعني للتنمية نحاولوا يعني كما ذكرت تفعيل عديد الإصلاحات اللي تصير باش نقاوموا الفساد ونكون فما تنافسية استثمارية يعني اقتصادية سياحية اجتماعية مهم جدا انه نشتغل على الجانب هذية في عديد المناطق راهو زاد مش كما في الريف كما في المدينة يعني باش
1: هذا صحيح هذا نعم. صحيح راهو التحول الرقمي راهو ديما في رايي انا بطبيعة اختصاصي البعد نعم. الاجتماعي نعم. البعد الفني ربما برشا خويان يسمع فيه وخوات ما شاء الله مهندسين وعندك
0: كفاءات عاليه
1: ولا انا بالنسبه لي انا ما ينفع الناس اذا كان تعمل لي انت بروجرام نتاع واحد تاع خدمه دوفي على الغابات باش ما تحرقش اذا كان تعمل لي على توجيه الشباب باش يعرف عنده ابليكاسيون في تليفون ويدخل يعرف من غير ما يتنقل من غير ما يمشي يعرف شنو امكانيات نتاع المناظرات يعرف شنو دورات تكوينيه مفتوحه تطور التحول الرقمي تو اصبح ضروره ولكن يكون خدمه
0: سريعه
1: المواطن التونسي اينما كان
0: هذا هو شكرا ليك استاذ بلعيد ولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع كان حديثنا على التحول الرقمي المشاريع اللي هي الاداريه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي في اطار تحقيقها وتفعيلها شكرا والى اللقاء
1: الى اللقاء شكرا
0: لقاءنا مازال متواصل معاكم على موجات اذاعه الكاف في استوديو الناس

0: تمام الحادية عشر صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. سجلت ولايات الشمال الغربي خلال السنة الجارية تفاوتا في عدد حوادث المرور، حيث احتلت ولاية جندوب المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62%، فولاية سليانة بنسبة 22.63%، ثم ولاية الكاف بنسبة 18.14%، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي. مع اقتراب العودة المدرسية، أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية سهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرأي

والسلام المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أية وقاية. وتهدف هذه التظاهر إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمل. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بكوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من عقده اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة قدما. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. استوديو الناس باش نركزوا فيه على الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان وإطارات مراكز الأعمال العمومية ذوات المصلحة الاقتصادية. وحاضر معنا سي نعمان الماجري مدير مركز الأعمال بجندوب. رحبوا بك، أهلا وسهلا سي نعمان. مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك أنت زادة، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شرفتنا بالحضور. إذن سي نعمان، حبينا نتحدث على الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان وإطارات مراكز الأعمال العمومية ذوات المصلحة الاقتصادية. أشهر وانتم طالبوا بالحقوق متاعكم، حبينا نفسروا للسادة المستمعين الوضعية بصفة عامة وجملة من المقترحات اللي تحبوا توصلوا لها والمطالب متاعكم. تفضل.
1: شكرا لك صحة على فرصة اليوم باش على الأقل نوصل صوتنا عن طريق إذاعة الكاس اللي هي إذاعة عزيزة علينا برشا.
0: عايشك، مرحبا.
1: احنا إطارات وأعوان مراكز الأعمال، احنا عندنا وضعية قديمة برشا قاعدين نمروا بها منذ شهر أفريل. هي وضعية قديمة برشا، ما خاصة منذ شهر أفريل تفاقمت الحكاية اللي ما عادش نحصلوا على الأجور نتاعنا، يعني اللي كنت نسينا في الأجور نتاعنا يعني معك
0: طبيعي
1: باش يحبس كومبليتمون في الوقت يعني تقريبا. دونك هي الاجور والتغطيه الاجتماعيه لزوج حابين،
0: يعني صرف الاجور المستحقات نتاعكم لحد الان ما خذيتوهاش
1: من افريل. هذا وقف الاجور. دونك احنا وصلنا 5 شهور شهر لحد اليوم، نحكي لحد اليوم احنا اليوم 14 اوت، دونك ما فماش اجور. كانت ربما ان شاء الله في الايامات القادمه نفهموش اخبار طيبه
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: دونك احنا قاعدين نلتمس يعني فهمني من سيادة رئيس الجمهورية ونجد من هذا المنبر من إذاعتكم إن شاء الله فهمني يدخل تدخل عاجل باش يحاول يحل لنا الإشكالية اللي قاعدين مروا بها منذ 5 أشهر. خاطر بالحق وضعية مالية كارثية. أنت تصور أن الإنسان 5 شهور ما تحملش على الأجر نتاعه، كيفاش ينجم يعيش في حياته وعنده مسؤوليات عائلية، عنده كروات، عنده ماكلة، عنده شراب، عنده فليب، عنده بيع، عنده صارو، عودة مدرسية على الأبواب. دونك كان يتخيل انت الوضع والحكايه اللي باش نعيشوها يعني بالحق باش
0: نعيشها الانسان في هذا. راسلتوا السيد رئيس الجمهوريه في الموضوع هذا؟ جلستوا معاه؟ حكيتوا معاه؟ يعني
1: باش نعطيك شنو عملنا.
0: تفضل.
1: احنا يوم 21 جويل عملنا وقف احتجاجيه قدام وزاره الصناعه، خاطر احنا نرجو بالنظر الى وزاره الصناعه. قابلنا السيد الوزير، بقى حكى معنا، فهم الوضعيه بالباهي، خلال عاد مزود نقاط كما كنت نحكي مهمه برشا اللي هي الوضعيه الماليه. نشوفها مع السيدة رئيس الحكومة كيفاش يلقونا حل في الفترة هذه القادمة باش نشوفوا على الأقل يشوفونا الفلوس باش نجم يخلصوا العباد يسووا تحت الاجتماعية. ومن طون خلال هذا النقطة هذه التسوية الإدارية تاع الأعوان. احنا هو تو احنا عندنا إشكالية اللي ما عندناش نظام أساسي كمركز أعمال. القانون اللي تبعثنا به منذ 2005 احنا تو عندنا 21 سنة،
0: مش شوية.
1: القانون اللي تبعثنا به هجين ماهوش واضح بالباهي. دونك في الاخر الوزاره تاتي احسن حل باش تجي تصور الانسان اللي هو يصير فيزيون، يعني دمجنا مع وكاله نور بالصناعه اللي هي ترجع بالنظر زاد وزاره الصناعه على فيك نقولوا احنا. دونك ماشيين هما في التوجه هذاك وفي التمشي هذاك حسب المعطيات اللي عطوها لنا قلت لك يوم 21 جويليه مع السيد الوزير.
0: وهذا يساعدكم، هذا يساعدكم سي نعمان، هذا يساعدكم.
1: ما عندناش حتى خيار، الله
0: غالب. يعني
1: نبقاو كمركز اعمال مستقلين وحتى نخدموا كما كنا والحمد لله ماشي امورنا بالباهي بنظر من الظروف الصعيبة قاعدين نمروا بها.
0: دونك المهم
1: خيار
0: هكاها
1: اي يخشى قدام مجتمع لك. قلت لك التمشي ماشي الاداري. جيت هما سموا قاعني امر مشروع امر حضرت الوزاره نتاعي انا حضرته عليه الحكومه. التمشي الاداري في اقرب وقت ان شاء الله يتعدى الامر هذا. اذا كان صادقت عليه صادق عليه المجلس الاداري ان شاء الله يقع يدخل الابليكاسيون على التطبيق يعني باش يقع كي تصيرك الاعدادات الاداريه والترتيبيه
0: والاوامر الترتيبيه
1: وان شاء الله زاد تصير الامور الماليه. خاطر اذا كان بالحق احنا تو سانكم ما وصلنا ما تماش اجور بالحق يعني العباد حبست كومبليتمون حبست يعني
0: صحيح. هو صرف الاجور والمستحقات والتغطيه الاجتماعيه هذوما مطالب يعني نقولوا احنا الاعوان والاطارات من حقه يعني هذين المواطن شنو طالب.
1: صعيب برشا.
0: نعود
1: كما قلت لك نلتمس يعني من سيد رئيس الجمهوريه من سيد رئيس الحكومه من سيد وزير الصناعه. دونك ان شاء الله في اقرب وقت يقولنا حل بالحق
0: الامور
1: الماليه والتسويه الاداريه ان شاء الله ما عادش نطول اكثر خاطر وصلنا يعني الباب مغلق. مغلق بمعنى الكلمه كاشخاص انا مواطن تونسي من حقي
0: ان شاء الله في مستهل شهر سبتمبر تتحصلوا على الاجور نتاعكم مستحقاتكم ان شاء الله.
1: ما تفوتش الوضعيه
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي ييسر الامور.
0: امين. بالرغم سي نعمان راهو عندكم دور كبير يعني مركز الاعمال يكون يعني خدمته كبيره في الاستثمار مرافقه الشباب.
1: اي تفضل. المحليه والوطنيه. احنا مركز اعمال هو هيكل مسانده من ضمن الهيكل الموجوده على الساحه المحليه والجهويه
0: من 21 سنه.
1: عندنا 21 سنة من 2005 دونك دورنا هو الإحاطة والمرافقة بأصحاب أفكار المشاريع يعني من الفكرة إلى الإنجاز حتى ما بعد الإنجاز
0: نكمل مصاحبة له
1: صعوبات. دونك احنا نحيطوا بالبعث من الفكرة تكوين لكن نسحق تكوين أعداد مخطط الأعمال أعداد دراسة المشاريع يعني إيداع ملفات من البنوك نتبعوا معها في البنوك ونصة المواضيع نتاعهم ونصة المشاريع نتاعهم اللي ينطلق المشروع. دونك وهذا مشروع يعني مشروع سيادة الرئيس اللي هو يسعى قاعد يخدم على التنمية
0: مشروع
1: في المناطق الكل. دونك هو مخطط التنمية كنشوفوا احنا 26-30 اذا نخدموا على التنمية واحنا دورنا ساعد وكبير في التنمية كمركز عمال خاصة في حق المرافق وعدد مع مخطط
0: دعم المبادرة الخاص
1: صح. دونك يعني اذا كان سيادة الرئيس يخدم في شيرة والوزارة كانت تخدم في شيرة ما عادش فاهمين
0: روحنا يلزم نفس التمشي وتكونوا تخدموا بأريحية يعني مستحقاتكم في نفس الوقت تعطوا الدعم للشباب وتتابعوهم في مشاريع
1: دورنا كالإحاطة والمرافقة
0: الاستثمار
1: ونبعثك الروح الإيجابية لأصحاب المشاريع لبعث مشاريع نتاعهم.
0: نعم
1: فهمني خاصة المكتوب يعني شباب متواطع العمل يعني عنده نسبة كبيرة. دونك احنا
0: حتى المتخرجين يعني ما هوش باش واحد باش يخدم في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص
1: سواء متخرج من التعليم العالي او غيره
0: عندهم
1: مهني او عنده حرفه او
0: عنده
1: مهنه جميع الشرائح
0: جميع الشرائح
1: مهما كان نوع الشخص مهما كان نوع المستوى العلمي والثقافي. دونك احنا نخدموا معهم ونحيطوا بهم ونرافقوهم ونأثروهم. دونك دورنا كبير دورنا فعال على مخطط التنميه 26-30 يعني قاعدين نخدموا فيه يعني بنسبه كبيره ونساهموا في بعث في يعني مساهمة بمخطط التنمية
0: مقترحاتكم وخدمتكم ورؤية جديدة زادة للاستثمار
1: رؤية جديدة يعني إذا كنت أنا نخدم في التنمية وأنا في روحي ناقص التنمية مالية تنمية مالية كيف تحبني أنا باش نخدم ونركز 100% احنا فيه. وللمعلومة احنا من أفريل اليوم ما سكرناش مراكز أعمال
0: قاعدين تخدموا المرة اللي فاتت الحق حضر معنا كان معنا سياسين خليل مدير مركز الأعمال الكيف الحق قبل ما تصير الـ يعني الـ مش وقفة احتجاجية
1: بليتو احنا بياخدوا عادة وقفة احتجاجية حاجة أخرى عادنا وقفة مبارنجين وقفة احتجاجية قدام وزارة الصناعة باش نشوفوا موضوعنا ونصلح لحد اليوم الوزارة ما جاوبتناش مش مثلناش شنو جديد شنو تقدم الموضوع حابين نغضوا بشان الوقت هذا جيد نحبوا نقابلوا السيد الوزير خلي يعطينا ونوصل الحكاية
0: إن شاء الله ما فما كان الخير إن شاء الله
1: إن شاء الله نسمع الخير احنا ديما إن شاء الله نقول نسمع الخير وإن شاء الله ربي يسر الأمور ديما نقول إن شاء الله ربي
0: أمين أمين. خلي لك كلمة الختام سي نعمان الماجري مدير مركز الأعمال جندوبة تفضل.
1: شكرا مرة أخرى نشكرك أنت على هذه الدعوة.
0: مرحبا هذا واجبنا
1: صوتنا احنا كيف نعاود نفس الكلمه اللي قلتها ملون نحبوا فمي سياده الرئيس انت مثل سياده الرئيس مثل رئيس الحكومه مثل وزير الصناعه باش يشوفوا لنا موضوعنا باش يحاولوا في اقرب وقت يحلوا الاشكاليه اللي قاعدين نمروا بها اللي هي الوضعيه الماليه والطاقه الاجتماعيه والتسويه الاداريه كيف قلنا هذيك ماخذه مجراها طبيعي. دونك بالحق يعني وصلنا الخط احمر احمر احمر يعني ما عادش نجموا نتجاوزوا اللي تصور انسان خمس شهور ما خديش شهريته
0: وعنده يعني الخطوه الاولى صرف الاجور والمستحقات والتغطيه الاجتماعيه في انتظار يعني التسويه الاداريه يعني فيما يخص تاخذ وقتها. بارك الله فيك بارك الله فيك سي نعمان الماجري بالتوفيق لكم لكل اعوان واطارات مراكز الاعمال العموميه في بلادنا. شكرا والى اللقاء. يعيشك بسلامه. لقانا مازال متواصل معكم في استوديو الناس بعد شويه في ركن ناس ومشاغل اكيد يكون حاضر معنا زميلنا مصدق الشيرني من تجروين مشغل جديد ان شاء الله في تابع ولايه الكافه.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2. ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم الناس الكل في ناس ومشاغل. كي دركن هذي تعودتوا بيه نطرحوا مشاغلكم في برنامج استوديو الناس، وأكيد نحاولوا ديما مع المسؤولين إيجاد الحلول أو تبليغ الأصوات متاعكم للمسؤولين. حاضر معنا زميلي مصدق الشيرني من تجروين. مصدق، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك عواطف، مرحبا بكل مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا بك. إذن المشغل اللي نطرحوها اليوم أو المشاغل الخاصة بجنوب ولاية الكيف وبالتحديد تجروين والقلعة وشيرت الناس الطيبة الغادي الكل، تفضل.
2: اليوم مشاغل الناس، مشاغل في معتمدية قلعة سنان. عدة مشاغل. الحاجة الأولى ما تعرف ديما مشكلة الناس الكل توا المناطق الكل هو الماء الصالح للشراب، لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية أنه ثم ملف الآبار العميقة بمنطقة بير حميدة. بير حميدة اللي ما يعرفهاش هي محاذية للحدود الجزائرية. أنه اللي يمشي ماشي للحدود، ماشي للديوانة، يدور على اليمين يمشي شوية يلقى منطقة بير حميدة. منطقة بير حميدة دي تم حفر بئرين، زوز أبيار عميقة وتوجد الماء وكل شيء، ولكن الماء صالح للشراب بطبيعة الحال. الناس تعاني والماء موجود ولكن ما تمش توزيع الماء،
1: يعني ما فمش مقاول يخدم بشوى يعمل قنوات.
2: الماء موجود أما معطل المشروع، معطل الحفر بئرين ذا، ما تم حفر من قبل وزارة الفلاحة والماء موجود. ولكن السؤال المطروح المواطنين يسألوا علاش تم الحفر البئرين نظامه والماء موجود، ولكن عملية الربط بالمناطق المجاورة كيف المزيغية والبير حميدة ودي الماء، فهمت؟ نظام كلها مناطق مجاورة للبئرين نظامه، وممكن حتى يمشي حتى للقدام القنوات. الناس ما عنديش الماء والماء موجود، ولكن السؤال المطروح علاش بعد ما تم حفر زوز بيار ضامة ما تمش ربطهم وما تمش تزويد السكان بالماء الصالح للشرب. هذه المشغل الأول. ورغم اللي هو موجود يعني ما هوش تعمل الآبار موجودة
1: واضح. هذه نشوفوه مع مندوبية التنمية الفلاحية بالكيف علاش مع المسؤول والمقاولين اللي يشتغلوا في الموضوع هذا، واضح.
2: المشغل الثاني هو المشاغل الثاني هو مركز حياة بما عدتي غرطة. ميات غرطة نحن قبل نحبه معناها الناس تجينا الناس تجينا. قلنا قبل الطريق مش باهي، الطريق تعمل
1: الطريق
2: ولا باهي الحقيقة. الناس
1: العبور ليه سهل يعني نوصل
2: سهل يعني الحفلات تجي. بقت الإشكالية، الزائر اللي ميات غرطة يحب يفطر، يحب لو جعد أبو زماء، يحب وحدات صحية. المشروع مبرمج هو مركز حياة بميت غرطة، يتكون المشروع من مأوى للسيارات، مطعم، مشرب، وحدات صحية. وكان من المفروض أن تنطلق الأشغال في شهر فيفري 26، توا 7 شهور والمشروع مبرمج، ولكن معطل.
1: خواص المشروع هذي
2: لا، مشروع هذا ما هوش خواص
1: يتاتيك اي عمومي اي
2: تابع عمومي بطبيعة الحال. نحكو على المشاريع العمومية هذا بطبيعة الحال. نحن نحب الناس تجينا، لكن شنو حضرناها بعنا حتى ساعات نعطيك فكرة عواطف.
1: المركز هذي يعني تابع الولاية،
2: تابع الولاية بطبيعة الحال. مركز حياة معناها الناس ما تعرف كي يجوا الناس، معناها حتى وحدة صحية تكون موجودة وتكون معناها
1: شيء يعني للمرفق
2: يعني مرفق ولا وموارد رزق للمواطنين
1: وتعمل حركية اقتصادية تحرك الجهة يعني، وفما يكون إقبال كبير وتوافد
2: هذا المشغل الثاني. الثالث هو تبليط السوق الأسبوعية بقلعة سنان. بطبيعة الحال كما نقولوا تبليط السوق الأسبوعية يعني والأنهج والشوارع المحيطة بالسوق، معناها كيف حي غرطة وحي السوق، يعني هذا من كل مزارة الحقيقة.
1: مشروع تابع البلدية
2: بطبيعة الحال والمشروع موجود ولكن تعطل ما نعرفوش علاش. المشروع الرابع هو الحقيقة ما تعرف توا النقل توا هما الناس في الصيف ما الناس تجري وراء النقل كان سبع حافلات تخرج من قلعة سنان لتونس العاصمة ولكن الخط هذا تنح
1: علاش؟
2: ما نعرفش الشركة الوطنية خطر تعرف هي شركة وطنية ما الشركة الجهوية ما تمشيش معناها الشركة الوطنية كان ثم كار تخرج وتحل الإشكال يعني توا مواطنين في وأهالينا في قلعة سنين ساعات ما يلقيش لواج يهبط التجروين يهبط التجروين يلقاها معبية خاطر التجروين تجي من من من القلعه الخصبه من جريصه من قلعه سنين تتعبى يوميا تجروين معناها وهذه اشكاليه اخرى اشكاليه المحطه في تجروين معناها هذه مشكله ازليه هذه ما عادش باش تحل فهمت كيفاش حتى كيف نعاود نذكر انه حتى المحطه اللي تبرمجت في تجروين معناها وكل شيء تغير تغير المسار نتاعهم مشت حاجه اخرى ولكن ويا ريت حلت في وكاله النقل البري هذه معناها مش تولي صحيح مشروع باهي ومش الناس تولي تعدي اللي حاجته مش يعدي ترمي في تجروين وجنوب الولاية كلها لكن المحطة شعملنا فيه هذه إشكالية أخرى والمواطن كن أكد لك عواطف رأى والمواطن في تجروين يعاني يعاني يعاني من مشكلة النقل.
1: لحظة فقط بصدق يعني تقصد لهنا تهيئة المحطة محطة التجروين ما فيهاش يعني
2: ما فيهاش محطة في أصل ما فيهاش محطة محطة اللوجات والتاكسيات في الشارع في الشارع
1: والمقر متاعها يعني المبرمج وين بالضبط
2: هو كان مبرمج مقر وتبنى المقر على أساس محطة محطة لكن بعد سنوات وأكثر من 10 سنين والمقر حاضر تغير ما عادش محطة
1: ولا شنو
2: ما عادش محطة ولت ما هذه بعد ما تبنت حولت إلى وكالة النقل البري مش يعود مش يعود مثلا مش يأخذ البرمي يعدي فيها فهمت كيفاش هذه تابع السيركوين
1: فهمتك يعني هي العملية تسهيل المسألة وكالة النقل البري تسهل المهمة هذه الجنوب الولاية كلهم يبدو في تجروين فميك في عودي جيول الكيف
2: ولكن هما من المفروض أنه هي توها حتى هذه المفروض رأي بدأت تخدم
1: ولكن ما زهد ما هيش مستغل
2: لا يزي لا تحلط محطة ولا تحلط حاجة أخرى بطبيعة الحال
1: واضح
2: كل هذه كل المواطنين سنذية كن شوف أنت في 9 و10 المواطنين كيفاش في تجروين راهو يمشوا تو يمشوا على الاقل 500 600 متر باش يعرضوا للواجهات في الطريق الرئيسي هذا يحبس باش على الاقل يلقاوك تعرف تجروين معناها الكل هالمقر الرئيسي الولايه عنده تحاليل واذا عنده
1: لهنا يعني مصدق تبنت الوكاله هذه مبنيه حاضر
2: هي كانت محطة وحاضرة
1: اي ليه توا يعني تبنت حاضرة يعني في عود
2: حاضرة
1: ما فيهاش مثلا جزء انه تكون فما بصفة وقتية المحط للواجهات
2: ما فيهاش لان صحيح معناها ما عادش في تقودها للوكالة ما عادش تنجم المشكل توا المحطة في قلب البلاد مثلا مش تصور انت انا نعطيك مثال توا في الوقت هذا معناها نقول راجل يمشي للقهوة يمشي للطواليت امرأة شنو باش تعمل قول لي ترى انت امرأة شنو باش تعمل
1: انا فهمش بلوك سانيتير هذه يعني مش هذه زادة رو لاحظناه لهنا زادة في محطة لواجهات الكيف وحكينا مع السي حسين معاوية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقول المسألة هي ترجع للولاية احنا تو زيدا نشوف المسألة هذه مع دائرة الشؤون الاقتصادية وكل ما يهم الموضوع هذا ان شاء الله في قادم الايام
2: نعم فقط عواطف راهو ثم مقر نتاع شركة في المحطة هذه على الاقل تحل هذه للمسافرين على الاقل يقعدوا على الاقل معناها اللي مثلا شكون يمشي
1: يعني المهمة خدمة للمواطن خدمة للمواطن واضح
2: مسكره هي وبطبيعه الحال حتى الحافله كي تجي او نعطي حاجه الحافله كي تجي راه ما تهبطش لها المحطه تجي في الطريق زيد
1: في الطريق حركه المرور
2: وبالتالي
1: نتحدث على تجروين منطقه عبور يعني لهنا يلزم
2: عبور وزيد تسكر الكياس وزيد وكنا تحدثنا 20000 مره ولكن الحقيقه ما ثمش حتى رد فعل وما انا معناها هذه من المشاغل وزيد كيف قلت لك معناها كي ما يلقوش نقل في جريسه وقال الخ خصبة وقرعت سنين يجوا التجروين. تجروين ما هك تشوفها معناها محطة في الوقت ذا في الشمس ما تمش حتى حاجة ما تمش حتى تجروين.
1: واضح إن شاء الله نشوفوا على حكاية الكار هذه اللي ترجع تخدم الكار ترجع تخدم من قلعة سنين وإحنا ماشيين
2: أي
1: تسهل شوي
2: أي.
1: نعم
2: وهذه كلها رأي مشاريع مبرمجة وهاو كيف قلت لك معناها مشاريع عندها 6 و7 شهر من المفروض أنت تطلق
1: مشاريع معطلة واضح
2: معطلة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك مصدق يعطيك الصحة على ما تفضلت بتقديمه من طرح مشاغل للمواطنين في جنوب ولاية الكيف. شكرا وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا بعد جولتنا في أخبار الجهات مع زملاء المراسلين.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم استوديو الناس واخبار الجهات نبدوها من سيلينا مع زميلي ماهر. ماهر اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا كيف تحياليك وتحيا كل مستمعي الاذاعة.
0: مرحبا. اذا حبينا ناخذ معك فكره على اخبار ولايه سيلينا من الجانب التنموي جانب الثقافي كل ما يهم البلاد. تفضل.
1: خلينا نبدا نحكيه على سيلينا على الكرموس. حقيقة تعرف سيلينا من بين المنتجين الكثر معناها تاع الكرموس الطين بمختلف انواعه تقريبا عندنا اكثر من 15 نوع موجود في ولايه سيلينا على اشهرها هو الزبيب المعتمد الكسر. حقيقة السوق هذه المره هذه غاليه
0: خيالية
1: تعتبر خيالية انا تو في اللحظه دي
0: حتى في كسره يعني خياليه نقولوا احنا في العاصمه وصل 15 دينار يعني هو ما بين 12 و15 في بلاش بلايس حتى في الموقع متاعه نقولوا احنا بلاده بلاد الكرموس كسره يعني السمر قداش
1: 15 16 18 تكمل ب 10000 11000 ما كيفش العالم هي شيء دونك سمعت احنا نفسه يعني اليوم وقت نشوفه بلاد المنتج لانه صار له كما صار الحب للدور شفنا في سيلينا حب الموك المنتج الوحيد وشفنا اسعاره تقريبا كذلك الكرموس مع انه في استثمار هو نعرفه اليوم كثرة الحقول الموجودة في جنوب الولاية نحكيه على مكسر نحكيه على السنة الجنوبية نحكيه على السفينة نحكيه على بارجو ايضا فيها أجار لبأس بها من كروم الطين ولكن الأسعار إن شاء الله تكون شوية لأنه اليوم ما يبقاش بارش لأنه جمعتين أخرين
0: ويوف
1: الموسم بتاع الغسير إذا سوى ب 14 دينار فهذا على الأقل والله مش كذا سلعة وتبيعها في بلاصة أخرى وتكلف في الترانسبور والكل مفهومة ولكن على بلاصته الناس تحب تمشي تسري هذا يخلي
0: واللي يحب يعمل مشروع يعني من ناحيه المعجون من يعني من ناحيه الشريحه برشا حاجات كيفاش يعمل يعني المشروع
1: نتاعو عندنا موجوده مجامع مثلا مجمع الزيدي في كسر اللي يخدم برشا على الشريحه والمعجون والكل اعتقد انه بعض مش تتفاعل اسعار نتاعها المواد هذه لانه مش ياخذوا بالغالي اكيد مش تكلف معناها بعض ونعرف هو رو مثلا السنه وعمليه صحيح صار برشا اشكال في الصابه نتاع الكرموس خاصه في كسره وبعض الامراض ولكن هذا ما فيش انه اليوم النجم نقولوا اللي الاسعار غاليه وغاليه برشا على المواطن يعني لو كيلو مثلا مش ياخذوا ب 14 و15 دينار اذا يبدا كاليبر هكا محترم تاع 6 كعبات 7 كعبات معناها اذا يبدا عندك عيله مثلا مش ياخذ كعبه ويبقى يتفرج وهذا يهز الموضوع اخر اليوم نحكيه على تنطلق اليوم الايام الثقافيه بمدينه كسرى نعرف اليوم المهرجان سنوات والمهرجان ما يتعملش والسبب هو سبب تقريبا غير مبرر انه بسنوات طويله ما تعملش المهرجان بتاع كسرى اللي قرابه عمره قرابه 30 سنه لانه ما فماش جمعيه تعنى او تخدمت باش تاخذ المهرجان هذا وتاسس المهرجان تقريبا العامين الاخرانيين مندوبيه الثقافه هي المتكفله بالايام الثقافيه بعض العروض هكا الفنيه وبعض الورشات هي ايام ثقافيه وليست بمهرجان نحكيه على مهدينة كسرة مهرجان عنده خصوصيه مهرجان التين بكسرة وما ادراك ما التين بكسرة لسنوات
0: وقتاش تنطلق الفعاليات الايام الثقافيه
1: اليوم تنطلق الايام الثقافيه ثم عرض وليد التونسي على ما اعتقد ثم بعض العروض الاخرى للفنانين الشعبيين وبعض الورشات الثقافيه اللي تشكون شوف صحيح راهو تولي انت الامكانيات وبعض فماش الجمعيات الفلوس ولكن مندوبيه الثقافه لانه عمنيول وقت حكينا معاهم كنا معانا قالوا انه عمنيول باش يكون فما مهرجان كثره في اخر لحظه ما عادش مهرجان ولت ايام ثقافيه
0: ايه المشكله في الجمعيه جمعيه ما لقيتش ممولين يعني
1: وهذا ما سميش جمعيه هكا
0: خلاص
1: وبيدرت انها تكون عند تاخذ المهرجان هذا الاشكال المطروح وهذا اللوم ربما على اهالي كسرى او الناس الناشطه في مدينه كسرى او المجلس المحلي في كسرى ايضا التنموي لانه على امتداد عام كامل كانت نجم تاسس جمعيه وهي وتلم الناس الكل وتعمل المهرجان ويرجع المهرجان لانه راه تشوف انت اولا مهرجان مجاني ويعمل حركيه كبيره الحقيقه في كسرى في الايام هذوك الناس كل تحب تمشي تزور كسرى تلقاها الناس الكل غادي للمسرح وين دار الثقافة، تلقى الناس قاعدة على حجارة
0: حركية يعني موجود
1: في مشهد جميل
0: نعم.
1: في المهرجان هذاك
0: مع العين نتاع العيون الماء يعني الموقع نتاعو،
1: وخاصة كسرى القديمة الجانب الترويجي
0: راهو نعم.
1: احنا قاعدين نخدموا
0: سياحة ثقافية
1: على كسرى نعم. قرية للفلاحة الدورجية أولا هي قرية للفلاحة الدورجية، وقاعدين يخدموا على كسرى كقرية سياحية ومسلك سياحي تشكون فيها والكل، فبالتالي المهرجان أعتقد هو أهم ظاهرة ثقافية تنجم تكون وتنجم تفهم أنها تعرف أكثر بكسرة
0: نعم.
1: وتسهل أيضا في دراسة الموضوع هذا أيضا ما ننسيوش في كسرة لو كانت كاين ترايل كسرة اللي تعمل دورتين وشافها وعظم عميون ما تعملش والسنين ما تعملش الترايل لأسباب جمعيتية أسباب تنظيمية ما تعملش تعملتش التظاهرة هذيك اليوم برشا حاجات لازم تتغير بعد الكسرة من حتى البني بنات لكن كسرة راهو القرية هذيك بدات تفقد الخصوصية نتاعها والحجارة بدات تفقد الخصوصية نتاعها لأنه الناس كل وقت تستعمل في اليزور تقريبا البني كل ولا في اليزور وهذا ما أثر سلبا على طبيعة والخصوصية اللي تتغير
0: المعمارية نقولوا احنا يعني
1: وهذا دور البلدية
0: نعم.
1: ودور المجالس المحلية
0: تحافظ على الطابع المعماري نتاعها
1: طبعا تحافظ على الطابع المعماري نتاعها والخصوصية الجمالية نتاع
0: نعم. نعم شكرا لك ماهر يعطيك الصحة بارك الله فيك وإلى اللقاء من سلينا وكسرى الجميلة نمشي البيجة مع زميلتي فاتن التوجيني فاتن مرحبا أهلا وسهلا
2: مرحبا عواطف تحية ليك تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا آخر أخبار ولاية
0: نعم.
2: باشا خليني نبداها بالكرموس يمكن ماهر يحكي على كرموس كسرة احنا نحكيه على كرموس جبة
0: ايه؟
2: نحكيه على كرموس سيبار كمعتمدية كاملة ولات دارسة فيها هالغراسة هذية الكرموس الكرموس اللي الحقيقة فما مهرجان كامل للاحتفاء بالثمرة هذه مهرجان كرموس جبة من 20 ل 22 أوت في المنتزه الطبيعي بجبة بتبيع فقرات متنوعة مختلفة معارض بتبيع للبيع نقطة بيع للكرموس من المنتج
0: للمستهلك
2: بخلاف التنشيط والثقافة والمنتوجات المحلية اللي تدخر بها جبة واللي هي منتوجات صنعت بأيادي حراير معتمدية تبار وعمادة جبة
0: نعم
2: نعرفوا التحنين هالثمرة هذه اللي الحقيقة معناتها منذ سنوات المرأة في جبة وفي تبار معناتها ما اقتصرتش على الطرق التقلي معناتها اللي نعرفوها مثلا الشريحة فقط ولا معجون وإنما طورت فيه دخلته حتى في المقروض دخلته في حلويات أخرى باش هكيكا يكون لها مورد رزق على طول السنة هالمنتوج هذيا كما قلت لك إن شاء الله المهرجان في دورته العاشرة
0: نعم.
2: عواطف من 20 ل 22 أوت تكون فيه ثلاثة عروض فنية ثلاثة سهرات هشام سلامة وليد الزين عبد الرحمن الشيخاوي هذه العروض الفنية تخليف كما قلنا نقطة البيع اللي هي باش تكون بتبيع
0: والأسعار مرتفعة يعني في يخص الكرموس وإلا لا
2: احنا في ولاية بيجة طويخنا في حدود 8 دينارات
0: ارفق من كسرة
2: 7 دينارات 8 دينارات واللي كيف حكيت مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار في محمد علي الماجري اكد انه هو معناتها ينجم يكون بين الخمسة والسبعة والثمانية دينارات هذه السوم اللي باش يكون به اثنين لانه صعبة محترمة اثنين كثير من عم ناول لكن زادا نحكيو كيف تكون في ايام المهرجان السوم باش يكون ارفق وبرشا ناس كي تاخذ كمية كبيرة
0: يتم يكون الاقبال من 20 ل 22 يعني يجيو من كامل تراب الجمهورية ينجموا يقتنوا الحاجة اللي يحبوا عليها فيما يخص كرموس الجبة من ناحية المعجون ولا الشريحة وإلا الاستعمالات يعني والحلويات زادة اللي يبيعوا في الحلويات
2: والمنتجات الأخرى
0: نعم نعم يعطيك الصحة
2: أي تفضل نذكر غدوة عواطف المجلس المحلي في تستور بالتعاون مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب وفي إطار دعم المبادرات الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال غدوة إن شاء الله 18 أوت في معتمدية تستور أهلنا اللي يسمعوا فينا باش يكون فما يوم تحسيسي حول التصرف المالي في بعث المشاريع اليوم هذا بتبيع يعرف يهدف للتعريف بأساسيات التصرف في المالي في المشاريع بالطبيعة وحسن تسيير الموارد المالية. نعم. ومراقبة المصاريف.
0: بارك الله فيك. واضح واضح. شكرا لك فاتن. الوقت يضغط علينا زميلتي رفقة العبيدي، بارك الله فيك فاتن. نمشي الحديث عن المدرسة التكوين في المهن السياحية بعين دراهم مع سي سفيان حناشي، تسجيل زميلتي رفقة العبيدي من جندوبة.
3: استعدادات كبيرة لأسنة التكوينية الجديدة في مهن السياحة، ثم اختصاصات، نعرفوا بالاختصاصات إذا كان ثم اختصاصات جديدة. أكثر تفاصيل على هذا الكل معاكم. الاستعدادات اللوجستية للمدرسة بصفة عامة اللي عندها إشعاع وطني ودولي.
4: يعطيك صح أخت رفقة، ومن خلالك معنا نشكر إذاعة الكاف على المواكبة السنوية، وبرتيك ماما معناها كل من نستدعاه يكونوا ديما معنا متواجدين كل شيء. يعطيكم الصحة. اللقاء هذا حبيت نركز فيه على الاختصاصات الموجودة احنا ان شاء الله باش نبعثها معناها في خلال هذه السنة التكوينية. عندنا اختصاص عون مطبخ ومرتبات، عون مطعم وحانة، وعون تنظيف وتعهد. هذه الشهادة اللي تحصلوا عليها هي شهادة الكفاءة المهنية، مدة التكوين سنة كاملة، والعدد بالنسبة للعون مطبخ ومرتبات، مطعم وحانة، وعون تنظيف وتعهد كلهم في 16 متكون. هذا ما حاشنا بهم إن شاء الله في خلال السنة التكوينية. المستوى المطلوب هو السنة التاسعة أساسي منهات فما فوق، دونك اللي عنده مستوى سنة التاسعة أساسي فما فوق ما عليه إلا يلتحق بمدرسة التكوين في مهن السياحة باش يتحص يجري لنجروا للاختبار. اختبار هو في اللغة الفرنسية والإنجليزية، معناها اختبار بسيط، وكذلك اختبار معناها بسيكولوجي بسيكوتكنيك، باش نهبطوا القائمة متاع الأولية متاع المتكونين اللي باش يجريوا الاختبار إن شاء الله نهار الأربعاء 19 أوت، ونهار الخميس 20 أوت باش يبدأ الاختبارات في هذه الاختصاصات. تبقى مازال عندنا السيت محلول، تعرفوا اللي على طريقة التسجيل تبدأ من الأول عن بعد، معناها ندخل على السيت www.afmt.tn، نشوفوا المؤسسة اللي حاشنا بها، دونك نتعداو مدرسة تكوين في مهن السياحة بعين دراهم، نحطوا الاختيار متاعنا، وبعد نتعداو للليتاب اللي بعد نختاروا الاختصاص اللي احنا حاشنا به. ملاحظة مهمة جدا حبنا نسوقها عبر إذاعة الكاف اللي كونوا راهو عون طبخ مطبخ ومرتبات، توا عندنا سور ساتوراسيون في الاختصاص هذا، ولذا عندنا الاختصاص الاخرى اللي هما فهم شغرات اللي عون مطبخ ومحانة وعون تنظيف وتعهد، هما كذلك من الاختصاصات الواعدة والاختصاصات اللي فيها مطلوبة برشا في سوق الشغل. ولذلك ان شاء الله لهنا السيت مازال محلول، التلامذة اللي عندهم الشروط اللي كانوا عنده على الاقل مستوى السنة التاسعة اساسي منهات ما عليه كان يعمل معناها الترسيم على www.afmt.tn ويجيب الاوراق المطلوبة. اكيد جدا الناس كل سمعت بالاختصاص الجديد، هو معجنات والمخابز، هو اختصاص خدمنا عليه صفيته وبراتيكمو عامين، صارت عملنا اي بلاتفورم دو فورماسيون في الاختصاص هذايا، ماتيريال جديد، ايكيبمون جديد وكل شيء. بالنسبه لبرامج التكوين، برنامج التكوين الخاص بالاختصاص هذايا ديجا تمت المصادقه عليه، وان شاء الله ننتظروا معناها صدوره في الرائد الرسمي باش يبدا اوفيسيال وتبدا امورنا مليقله. بالنسبه للمكون نتاع الاختصاص هذايا، تعرف اختصاص جديد، دونك انطلقنا ديجا الاختبار نتاع المكونين، وان شاء الله تري بيانتو يلتحق بنا مكون في هذا الاختصاص. ان شاء الله من هنا الشهر الجاي في فيفري اوفيسيلمون ان شاء الله بحول الله، اذا كان بيسير مسير ديالو طار كذا، ان شاء الله ننطلقوا في الاختصاص الجديد. اختصاص هو الاختصاص الوحيد والجديد ومنذ انطلاق معناها منظومه التكوين في المهني بسبع عام في الجمهوريه التونسيه، دونك اختصاص واعد. وبطبيعة الحال احنا ندعو التلامذة اللي عندهم معناها المستوى المطلوب تو نعدي ونهبطوا ان شاء الله على الباج اوفيسيال، يلتحقوا بطبيعة الحال باش يتكونوا في الاختصاص هذايا، اختصاص المعجنات والمخابز. اون باراليل ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله دي سي العام الجديد، ان شاء الله العام الجاي السنة المقبلة معناها سنة التكوين المقبلة، ننطلقوا كيف كيف اختصاص المرتبات، هو الاختصاص القديم اللي كان موجود في مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درام، بعد قصوا ان شاء الله باش نلانسيو الاختصاص الجديد نتاع المعجنات نتاع الاختصاص المرتبات كيف كيف اللي هو الاختصاص مطلوب. أبار هذا يسمى الاختصاص الاختصاصات الكلاسيكية، فما دورات تكوينية ان شاء الله باش نطلقوا فيها في عديد الاختصاصات، يسمى انفورماسيون اكور تيرم، وحنا عندنا حق مؤسسة التكوين في مهن السياحة باش نطلقوا فيه اختصاصات معناها اللي يطلبها سوق الشغل، واحنا ديما في تفاعل تام مع شركائنا في القطاع الخاص.
0: إذا وصلنا لختام لقائنا في استوديو نيس، شكرا لكيب تكنيك، شكرا لكم سيد المستمعين، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. سجلت ولاية الشمال الغربي خلال السنة الجارية تفاوتا في عدد حوادث المرور، حيث احتلت ولاية جندوب المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62%، فولاية سليانة بنسبة 22%، ثم ولاية الكاف بنسبة 18%. وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي، مع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغدا أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلة محدودة الدخل. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. بيّنت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري أن ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الإنتاج الأولي للموسم الحالي بما يقارب 30,000 طن على مساحة تقدر ب 2115 هكتار.

وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أي وقاية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال، فضلا عن تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من عقد اجتماع نادر مع مسؤولين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطط الرئيس الأمريكي بشأن غزة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد على موجتنا، الموعد اللي ينطلق من توا ل 12:04 دقائق ويتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة، والموعد هو مع هذه المجلة النسائية، هذه المساحة المفتوحة إليك سيدتي، وين ما كنتي نحاول أنه نقربوا لك ديما كل المواضيع اللي تهمك. اليوم باش نتحدثوا في الركن الأول وهو ركن الكلمة ليك، الاستشارة النفسية، باش نتحدثوا على السلوكيات عند المرأة، كيفاش نتعلم خاصة السلوكيات الصحيحة، كيفاش نبدلوا سلوك تعودنا عليه، وهل إنه هذا السلوك يعتبر جزء ثابت من الشخصية، وإذا كان حابين نبدلوا شنو الطريق الأقرب والأسهل. هذا كل إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر، تحدثنا بالتفاصيل عن هذا الموضوع. في الركن الثاني حقك معك باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا باعتبار اللي هو أثر الجدل، وكانت فما برشا حالات يعني وصلت حتى للانتحار في صفوف الشباب والشابات. أيضا موضوع التنمر الإلكتروني اللي هو موضوع موجود حتى على الصعيد العالمي من خلال المنشورات اللي تكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل ترتقي التعليق على المنشورات هذه وإعادة نشرها بطريقة فيها سخرية ولمس وإلا إهانة وإلا حط من اللي قام بالنشر؟ هذه كل تو نتعرف عليه بالتفاصيل، وين تنجم توصل العقوبات، وكيفاش نجم ناخذ حقي إذا كان تعرضت إلى التنمر الإلكتروني. من بعد باش نكونوا في فقرة مع مرأة عندها برشا مواهب متعددة اكتشفتها لظروف خاصة، نتعرف عليها بالتفاصيل السيدة لبنى السيلي، إن شاء الله تكون حاضرة معنا من بعد شوية، ونتعرفوا بالطبيعة على كل المواهب الكفاءات اللي عندها. أيضا في ركن التنمية البشرية البداية من هنا سيدة رحمة الجويدي باش تواصل معنا في نفس الاتجاه، ونتحدثوا على الموهبة، كيفاش نجم المرأة التونسية تستغلها وتنجم حتى تحولها إلى مورد رزق. ابقوا معنا في الاستماع، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مباشرة إلى الركن الأول، وحضر معنا سيدة رانيا لسمر الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
1: عسلام مدام نحاس، صباح الخير. صباح الخير كل المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا، احنا مواصلين ديما في إطار الاستشارات النفسية واختيار المواضيع كتبدأ متسلسلة باش تكون واضحة في ذهن المرأة اللي تسمع فينا. اليوم حبينا نركزوا على السلوك، السلوكيات، هل إنه احنا نكتسبوها؟ هل هي فطرية نتولدوا بيها؟ هل هي جزء من الشخصية متاعنا؟ كيفاش نجمو نعرفوا السلوك لدى الإنسان عامة وخاصة لدى المرأة إذا كان فما خصوصية بطبيعة لدى النساء؟
1: أول حاجة مدام زحا، باش نحكيو على السلوك متاعنا، هل هو حاجة ثابتة تبع الشخصية متاعنا ولا لا؟ أول حاجة نبدو بسؤال تساؤل، معناها ما عمرناش سألنا رواحنا مثلا علاش نخافوا من حاجات معينين، وقال علاش بعض المواقف تخلينا نتوتروا، وقال علاش بعض العادات نواصلوا نعملوها حتى ونحن نعرفوا اللي هي معناها مش بالضرورة مفيدة لنا.
0: نعم.
1: هذا الكل خلينا نقوله باللي جزء من السلوك هو حاجة تكتسب تتعلم بالوقت. والسلوك معناها هنا نحكي على مفهوم التعلم. التعلم شنو نقصد به؟ التعلم نقصد به هو تغير، هو تغير نسبي ومستمر في السلوك. معناها من هنا السلوك ماهوش دائم وماهوش حاجة واحدة معناها نشوفوه بطريقة واحدة في السلوك، وإلا في طريقة الاستجابة المحفز معين معناها الحاجة تجينا، وهذا كل يكون نتيجة الخبرة التجربة والتفاعل مع البيئة. وهنا أهم الحاجات اللي خلينا معناها نتعلم سلوك معين، نحكوا على طرق التكيف. عندنا برشا طرق في التكيف، نحاولوا نفسروها بشوي بشوي بطريقة بسيطة وواضحة. أول حاجة نحكوا على التكيف الكلاسيكي. التكيف الكلاسيكي هذا كنحبوا نربطوه بكلمة نقولوا كيفاش نتعلموا، نربطوا بين حاجتين هما في الحقيقة ما عندهمش ترابط ببعضهم. مثلا ملي تكون حاجة معينة ما عندهاش علاقة طبيعية بردة فعل معين. مثلا طفلة صغيرة مرة تعرضت لحادث في البحر، ولد بعدها كل ما تشوف البحر تحس بالخوف. البحر في حد ذاته من اللون ما كانش الأصل الخطر. تجربة جديدة، لكن ولا مرتبطة عندها بالخوف. هنا المخ بتاعنا يتعلم باللي البحر يعني خطر، والخطر في ولد الأحساس بالخوف. بهذا نجم يزيد جدا في العلاقات. مثلا امرأة تعرض معناها في الماضي معناها الحادث فيه مثلا عبد صح عليها بطريقة معينة، كل ما هي حاولت تعبر عن رأيها مع الوقت حتى في علاقة جديدة وآمنة، كل ما الصوت يرتفع شوية على الشخص الآخر ينجم يخليها تحس بالخوف والتوتر طول. هنا عندنا المخ معناها عمل ارتباط بين ارتفاع الصوت والخطر. معناها عندنا هنا التكيف الكلاسيكي يعني انه المخ يربط ما بين حاجة في الأصل ما تولدش الإحساس هذاك، أما هو معناها في تجربة معينة يولي كل ما يسمع كل ما يشوف الحاجة هذيك يربطها.
0: نعم.
1: أما نوع آخر تاع التكيف اسمه التكيف الإجرائي. نحبوا نفسروه يعني السلوك اللي تتكافئ عليه يتعاود. هنا في التكيف الإجرائي نقولوا باللي السلوك يتأثر بالنتائج اللي تجي من بعده. مثلا إذا كان سلوك معين نتبعوا حاجة، معناها إذا كان سلوك معين نحبوه يزيد، نكون عنده أكثر قابلية باش يتعاود. معناها كل ما هنا نحكوا على التعزيز. عندنا مثلا اللي هو بالسلوك معناها اللي معناها المربوط بالنتائج، فيه حاجتين، فيه التعزيز والعقاب.
0: نعم.
1: معناها اذا كان سلوك نحبوه يزيد تكون من بعده تعزيز، اذا كان تعزيز معناها ايجابي او تعزيز سلبي. اذا كان سلوك نحبوه ينقص يكون بعده عقاب، اذا كان هو عقاب ايجابي او عقاب سلبي.
0: نعم.
1: مثلا في الحياة اليومية كيفاش بعض العادات تقوى. أنا عندنا مرأة كل ما تكون متوترة تمشي طول شد التليفون باش تتصفح فيه. في اللحظة هذه التليفون هذا تشتت، معناها خلاها تبعد شوية على سبب التوتر اللي عندها وخلاها تحس براحة مؤقتة. هنا المخ بتاعنا يتعلم بين التوتر، كي نحسوا بالتوتر طول نمشوا للتليفون والتليفون يعطينا راحة مؤقتة. فتولي كل مرة تحسها بالتوتر تقالوها ترجع لنفس السلوك تلقائيا.
0: يعني تكتسب السلوك هذاك واللي متعودة به، معناها باللاوعي متاحة طول مباشر تمشي كل ما تتعرض لنفس الظرف
1: تمشي تعود نفس السلوك اللي ملول أعطاها راحة مؤقتة. أما نوع آخر تكيف اسمه التكيف بالتعلم، معناها بالمشاهدة. يعني الإنسان ما يعملش كان التجارب اللي تعدى بها التجارب الشخصية، أما يعمل زيادة تجارب شايفها لاحظها عند الناس الآخرين وقلدهم. هذا شوفوه برشا عند الصغار، انه الصغار يسر يقلدوا، معناها يتعلموا من الاول، اول اسلوب تعلمي عن الصغار هو التقليد اللي هم يكتسبوه في عمر صغير برشا، تقريبا في عمر 6 شهور يبدو يكتسبوا حاسه المهاره تاع التقليد. عن زيادة التكيف عن طريق التجنب، مثلا الانسان يعمل سلوك باش يتجنب حاجه مزعجه، والسلوك هذا يقوى مع الوقت. مثلا المراه تخاف من مواجهه، كل مره معناها عبد يتغش عليها تسكت وتوافق حتى لو كان هي ماهيش مقتنعه، بعدها تقول هاي الحمد لله المشكله تعدت ارتحت.
0: تتجنب معناها فقط الاشكال.
1: المخ شو يتعلم؟ يتعلم انه وقت يصير خلاف يسكت، يعني التوتر ينقص، وبالتالي المره الجايه تزيد تسكت، والسلوك هذا يتعزز لانه الاحساس الاحساس هذاك المزعج وفيه وقتها معناها تنحى وقتها.
0: نعم.
1: في التعلم هذا الكل فما زوج حاجات اللي نحكوا عليهم تابعين التكيف، اللي هو مفهوم الانطفاء. انطفاء ايش معناها؟ معناها ان السلوك اللي كان متعزز اذا ما عادش يحصل على التعزيز هذاك اللي يخليه مستمر ينجم ينقص تدريجيا.
0: خاطر تعود
1: اي خاطر التعزيز هذاك اللي هو معناها مستانس يستنى فيه ما عادش موجود يولي ينقص. مثلا نعطيك مثال صغير، في كل مره يبكي باش ياخذ الحاجه نتاعو والوالدين يعطوه الحاجه هذيك، يتعلم انه البكاء معناها وسيله فعاله، يولي كل ما يحب حاجه يزيد يبكي. جو هنا اذا كانت غيرت الاستجابه معناها تاع الوالدين، ولو ما عادش يعطوه معناها الانتباه وعلموه طريقه اخرى لطلب الحاجه، مثلا الطريقه تكون اكثر صحيه، مع الوقت البكاء هذاك ينقص، ما عادش معناها كل ما يحب حاجه يولي يبكي، خاطر الاستجابه ما عادتش هي نفسها. فما مفهوم اخر زاد نحكوا عليه اللي هو مفهوم معناها التعميم، يعني الانسان نجم يتعلم يستجيب في موقف معين وبعد يعممها على الحاجات الكل. مثلا المراه تعرضت للخيانه من شخص معين، نجم تولي ما عادش عندها ثقه في الاشخاص الكل.
0: معناها نعتمدوا كسلوك دفاعي في كل العلاقات، في كل المواقف نتخذ نفس السلوك بالنسبة للناس الكل، حتى وكان اختلفت الوضعية واختلف الظرف واختلفت الأشخاص.
1: صحيح.
0: نعم. هذه أنواع التكيف اللي حكينا عليها. بالنسبة للسلوكيات اللي نرغب أني نبدلها، مثلا عندي في الوعي متاعي فقت بروحي عندي برشا سلوكيات هي خاطئة، وهل انه نجم نتعلم؟ نجم رغم انه معناها اكتسبتها باي طريقة، بالتعلم بالتجنب بالتكيف الاجرائي باي طريقة، معناها نجم السلوك هذي قادرة اني نبدله؟
1: باهي صحيح. وكيف ما قلنا مدام ضحى، اول حاجة حكينا فيها باللي السلوك هو حاجة متعلمة مكتسبة، هذا يعطينا ان نحن نجمو نتعلمو ان نبدلوها. تغيير نجم يكون حاجة مهمة قلت بها، وعيد انه عندي برشا سلوكيات معناها خاطئة. او حاجة نبدو بها معناها كي نحب نبدل السلوك هي ملاحظة السلوك. معناها وعيد بالسلوك هذاك ما يجيش، نولي نحاول نلاحظه.
0: فيق على روحي معناها.
1: صحيح. معناها نبدا اول حاجة ملاحظة السلوك، شنو يصير قبل السلوك هذاك، معناها شنو الحاجة اللي خلته يخرج، شنو نعمل وشنو النتيجة اللي صارت بعده. مثلا قبل السلوك عندي توتر، السلوك نفسي نشد التليفون، بعد السلوك نحس روحي فتحت مؤقتا.
0: هو الاكثر من شد التليفون مدام رانيا ما نعرفش كنت شاطرني، هو نمشي نحل الفرجيدير معناها اكثر شويه. بالنسبه للنساء نتحدث خاصه معناها وقت كي يتوتروا، ولا حتى في حاله الفرح معناها ديما مرتبطه عندنا الاكل والحلويات، ديما مرتبطه في ذهننا انها تفرهد شويه، معناها تنحي شويه ستريس وتنحي شويه توتر، وبالوقت يولي سلوك مكتسب، معناها نحب نبدله نحب نغيره، ولكن ديما تكون صعيبه بالنسبه لينا
1: ان نغيره. هذا السلوك عطيتينا فكره باين، نعطوا شويه تشويق، يمكن عطيتيني فكره تو للمره الجايه شكون المنديخه نتاعنا جايه تنجم تكون على السلوك الغذائي.
0: اي خطر بالحق، خطر وحده بالنسبه لينا احنا التوانسه يلزموا معناها وقت وحده. وصلنا الجمعه الجايه ان شاء الله نحكيوا عليه. اي
1: بعدها قلنا هنا شنو نحسن بعده، بعد ما لاحظت السلوك نتاعي نولي نلوج على سلوك بديل. سلوك بديل اما عنده فاعليه اكثر ويكون صحي اكثر. مثلا التوتر نجم نعمل معناها تنفس ببطء، تنفس عميق، الا نمشي شويه والا نحكي مع شخص نثق فيه، ومع التكرار السلوك هذا جديد يولي عنده يولي عادة، يولي هو ياخذ بلاصة السلوك القديم اللي هو هنا نحكوا على حاجة مهمة برشا اللي هي الاستمرارية. في تغير السلوك معناها في المذهب هذايا معناها تاع تغير السلوك نحكوا برشا على الاستمرارية، يعني إذا كان نحبوا نبدلوا سلوك معين ما لازمناش نستناو نتيجة كبيرة من المرة الأولى. هاي المرة الأولى مش باش تبدل برشا. التغيير يبنى بالتكرار، يعني مرة نفشل، مرة نعملها شوية، مرة ننجح فيها، بشوي بشوي، واللي هو هذا العادة البديلة اللي عندي.
0: هذا يجي حتى مع الصغار، مع أي حاجة. إذا كان حاب نبدل له السلوك يلزمني برشا صبر، وما نتوقعش أنه من نهار له، لأنه فما
1: يلزمني برشا صبر، وكنا مع الصغار نثبت معناها على الإجابة اللي حاجتي به، زاد كل مرة نعطيه إجابة زاد هنا الصغير ندخل في حكاية في مشاكل تتعلق معناها.
0: نعم،
1: نحاول يعني نحصل الإجابة الصحية ونحافظ على نفس الإجابة وبالصبر، معناها للي السلوك هذاك يكتسب ويولي هو السلوك الطبيعي.
0: يعني احنا نكونوا ثابتين على الموقف نتاعنا، من بعد راهو اك السلوك هذاك باش يتغير، اما يلزمه برشا صبر. وهذا معناه اكدنا الي السلوك، رغم انه معناها احنا نكتسبوه بطريقه او باخرى، ولكن اذا كان فقنا معناها بالحق انه السلوك هذاك ماهوش صحيح، والا ممكن يوصلنا انه احنا نتاثروا حتى في علاقاتنا. رانا نجمو، عندنا الامكانيه ان نجمو نغيروه ونجمو نبدلوه. سيده رانيا،
1: في الاخر مدى وضوحها نحب ناكد على فكره مهمه برشا، انه السلوك اللي تعلمناه مش بالضروره لازم يبقى معانا طول حياتنا. في اي وقت ينجم يتبدل، قاعده تكون فما الدافعي نجم نفهمه علاش نتصرفوا بطريقه معينه، ونكتشف شنو هو اللي يخلي السلوك يستمر، وبعدها نتعلموا طرق جديده اكثر فائده للتعامل مع انفسنا ومع الناس الاخرين.
0: نعم،
1: واذا ساعات أما ساعات بعض السلوكيات تكون مرتبطة بتجارب صعيبة، يعني بخوف بعنف قلق وبتجارب قديمة تكون مترسخة وتكون صعيبة ما زالت تأثر علينا في حاضرنا. وفي الحالات هذه معناها الإنسان ما لازمش يواجه كل شيء وحده. ديما نقولوا بلي طلب المساعدة النفسية ما هوش دليل ضعف، بالعكس خطوة شجاعة نحو فهم الذات والتغيير واسترجاع التوازن.
0: نعم، نتحدثوا لهنا سيدة رانيا خاصة على الناس اللي تؤذي أنفسها في علاقة، انه تصير لها حكاية يمشي يؤذي الجسد نتاعو، هذا موجود حتى فما يبدأ عنده علامات في جسمه، متعود كل ما يوصل الى مرحلة معينة من التوتر والا الضغط يوصل الى إيذاء النفس. الوقت هذاك نتصور انه التدخل الاخصائي هو الضروري.
1: اكيد هو هنا نحكيو معناها على عارض من الاعراض، من العوارض المرضية في الحالة هذه.
0: نعم،
1: نقولوا معناها في الاخر اذا كنت تحس انه فما سلوك او عاده او تجربه معناها مأثر على حياتك في علاقاتك وعلى راحتك النفسيه، نجم تحكي مع مختص يساعدك باش تفهم شنو اللي باقي يصير. وهنا نحب نذكر المستمعات اللي يحتاجوا معناها الاستماع والتوجيه انه ينجموا انه معناها ينجموا يتصلوا بالرقم الاخضر للمركز اللي هو معناها 80 101 400، وينجموا يلقوا التوجيه والمساعده المناسبه في الاطار السريه والاحترام. ونجموا مادام تحدد باش نحكوا على السلوك الغذائي، فما هنا سلوكيات محسوبه بالمخاطر زاد اللي عليها تو، اللي هي معناها كيما ايذاء النفس تعتبر من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر.
0: نعم،
1: ونحكوا عليها في وقت
0: ان شاء الله يلزم يكون عندها فما وقت باش نفسروها بالكدا بالكدا، وشكون هم الناس اللي يلزمهم معناها يشوفوا الاخصائي اللي ينجم بطبيعه يتبعهم ويخرج معهم من ربما من الظلمه هذيك وكاعماق المشكله هذيك، ويخرجهم الى النور وتتبدل الشخصيه نتاعهم. هذه معناها مسؤوليه وحاجه معناها يلزمها معناها تكون ناس قاريه ودارسه، خاطر ساعات واحد ما ينجمش وحده انه هو يبدل، خاصه نتحدثوا لهنا على سلوكيات خطيره. هذه ان شاء الله في حصه قادمه. شكرا لك، يعطيك الصحه سيده رانيا الاسمر.
1: مرحبا بك،
0: ان شاء الله
1: تكون بسطنا معناها صحيح هما مفهوم معقده شوي، ان شاء الله يكونوا وصلوا بطريقه
0: اللي هي يعطيك الصحة في الطريقة سلسة بسيطة ناس كلت نجم توصل لها. هذا هو السلوك احنا حبينا نتحدث عليه اليوم بالطبيعة. شكرا جزيلا سيدة رانيا الأسمر الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة.

0: لبنا شو 24 دقيقة على موجيتنا موصلين معكم ومع أركاننا القانونية الآن باش نتحدثوا. حاضرة معنا الأخصائية القانونية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة صلوحة العيساوي. مرحبا سيدة صلوحة.
1: عسلامة مدام ضحى، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بيك. إذن باش نتحدثوا في موضوع نشوفه مهم جدا، خاصة خلال السنوات هذية والأيام هذية والأشهر هذية، معناها موضوع الساعة التنمر الإلكتروني هذية، والناس اللي تدخل وتكتب تعليقات وما على بالهش بالشخص اللي يقرأ التعليقات هذيك شنو باش يصير مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي. شو نعرفه أول حاجة التنمر الإلكتروني، شنو نقصد به في القانون سيدة صلوحة؟
1: يعطيك الصحة مدام ضحى على اختيارك للموضوع، أنه موضوع هام يلزمنا نحكو عليه على خاطر عنده خاصية مميزة على بقية أنواع أو أشكال العنف. نشوفوها مع بعضنا. قبل كل شيء مدام ضحى كانت تسمحي لي نحب نعرف التنمر بصفة عامة، على خاطر ثم شكون ما يسمع به الكلمة وما يعرفهاش، وثم شكون ما يعرفهاش شنية بالضبط. التنمر نعرفه بطريقة مبسطة، هو تقوم شخص إذا شخص آخر أو إهانته أو سخرية منه بطريقة متعمدة، أنه يتعمد بشي يأذيه وتكون الطريقة متكررة وعدوانية. هذه كيفاش يكون بالكلام ولا بالأفعال، واللي نجم يخليه يحس طرف الآخر بالخوف أو الحزن أو عدم الثقة في روحه. هذا التعريف شامل المفهوم التنمر. شو لهنا الخصوصية متاع التنمر الإلكتروني؟ التنمر الإلكتروني هو ثم خصوصيات تميزه على بقية أشكال العنف، أنه يتميز أنه يصير عبر الأنترنت، اللي هو يكون ميسر عبر الأنترنت أو شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي نشوف فيها تطبيقات والفيسبوك الانستغرام تيك توك، وإلا حتى يكون بمساج عادي راهو شيء لازم بيكون عبر شبكة التواصل الاجتماعي، اللي هو هذه الشبكات أو الأنترنت تساهم الخصوصية نتاعه، أن هذه الشبكات تساهم أنه يوصل عدد كبير من الناس وفي فترة زمنية وجيزة ويصير في أي وقت وفي أي مكان. الخلاف للأشكال نتاع العنف الأخرى اللي تنجم تصير في وقت ومعناتها قدامك وماهيش بعيدة وفي الوقت هذاك توفى، اللي أنه التنمر الإلكتروني هو معناتها لا محدود لا في الزمان ولا في المكان، ينجم يصير في أي وقت ويبقى متواصل الفترة ممتدة، وينجم يكون الشخص تعرفه وإلا ما تعرفوش. وزاد المتنمر ينجم يستعمل حساب مجهول وإلا مزيف، ماهوش بالضرورة الشخص هذيك، ينجم يستعمل حساب وهمي. وهذه الخاصية اللي هي صعب معرفة الهوية نتاعه، والمحتوى المسيء ينجم يبقى ويتعاود ويتنشر مرة أخرى، معناتها ما يوفيش وقت يتوفى الأثار وإلا توفى الوضعية. لذلك علاش نقولوا هذا النوع له خصوصية وميزة وليس كبقية أشكال العنف، أنه من حيث الخطورة أنه خطورته تبقى متواصلة وأخطر، على خاطر ما نجموش نحدوه في الوقت وفي الزمان، لا في الوقت ولا في المكان ولا في الزمان، كيف أنه دائم.
0: نعم، واللي شفناه خاصة
1: التوعية نتاعه ومدام ضحى يلزم نوعه بخطورة استعمال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: خاصة أنه خلال معناها بالحق اللي شفناه توا ولا فما تمادي كبير، قبل كان فما تنمر مثلا صديق على صديقه في الصفحة نتاعه الخاصة، توا ولا تنمر يعني حتى العبيد تجبد مقطع معناها من حفل زفاف ويقع التنمر معناها على الناس الحاضرين. معناها بالحق يعني التنمر وصل إلى مستويات مرعبة، لأنه تلقى آلاف التعليقات، الآلاف التعليقات هذيك على الشخص نتصوروا معناها الآثار النفسية اللي باش تترتب عليها كي يقرأ هو التعليقات هذيك، الله أعلم فيش كيفاش تصور الفيديو وإلا الصورة والناس تبدأ تعلق. هل إنه القانون يحمي الشخص اللي تعرض للأذية بهذه الطريقة؟ وشنية الإجراءات اللي نجم يقوم بها؟
1: بطبيعة مدام ضحى القانون يحمي الشخص هذا أو الشخص اللي تعرض للعنف، أما قبل كل شيء نشوفش الأشكال أو التمظهرات متاع التنمر الإلكتروني كيفاش تكون والأثار اللي يخلفها للشخص اللي تعرض للعنف، وكيفاش ينجم يحمي روحه، وشنية إجراءات اللي ينجم يقوم بها باش ياخذ حقه. الأشكال والتمظهرات متاع التنمر الإلكتروني هي تكون في طريق مثلا يعمل لك كومنتاري هنا فيه الإهانة، واللي يكتب لك كلام جارح أو مهي، يعمل تعليقات مسيئة اللي هي تمس الشخص هذيك اللي هي تسبب له خوف، تسبب له حزن، ينجم يعمل كومنتير فيه سخرية واللي قلل من قيمة الشخص هذيك، كيف كيف ينجم يعمل تشويه سمعة أنه ينشر أخبار زائفة على الشخص هذيك أو يتجاهله وإلا يقصيه. هذه كلها تمظهرات أو أشكال، وثم أشكال أخرى للعنف الإلكتروني. هذه كلها باش نحن هذا كله اللي هو يبرر واللي يوضح خطورة هذا النوع من العنف. هذاك علاش يلزم نحكوا عليها أكثر وما نسكتوش عليه كأول خطوة للتوعية وكخطوة أخرى للحد من العنف، لأنه مش مشكلة فردية وأثاره تمس الفرد والعائلة والمجتمع والدولة ككل، والتكلفة متاعه كبيرة سواء كانت على الفرد أو على المجتمع ككل. الأثار متاعه مدام ضحى هي أثار نفسية، أنه يخلف أثار نفسية كبيرة للشخص اللي تعرض للأذى هذا أو العنف، اللي هو يكون ديما يحس بالقلق، نوبات الهلع معناتها الخوف، الاكتئاب، مزاج عصبي، غضب، اضطرابات في النوم، شعور بالخجل، وآثار جسدية أنه يحس ديما بالوجيعة مثلا، فقدان الشهية مثلا، مشاكل في الهضم، وإلا يسبب حتى يوصل يسبب أمراض مزمنة للشخص هذيك اللي تعرض له، على خاطر آثاره تكون كما حكينا ممتدة في الزمان. الآثار الاجتماعية أنه ساعات يوصل الشخص أنه تتنسب ليه وسمة عار، مما معناتها يفقدوا صعوبة الثقة في الآخرين، كيف يسبب له عزلة اجتماعية. الآثار الاقتصادية أنها تكون كبيرة، ساعات نوصل للابتزاز ونعرف ونحن شنية صاير تو برشا تعرضوا له، أنه يصير الابتزاز بطريق بشكل العنف هذا، أنه يبتزوا في فلوس في حاجة تصير هذه، كيف النفقات اللي تتكلف في الإجراءات وإلا في العلاج الطبي، كيف تكون كبيرة ومعنتها وبعضها. الأثار معنتها الأثار على الحقوق والحريات، معنتها أنه الشخص هذيك تتقيد بحرية نتاعه، ما عادش معنتها ما عندوش حرية في التعبير، يخاف يتحرم ويوصل ساعات ينقطع على الدراسة إذا كان من المتعلمين، وإلا زاد حتى من الموظفين أنها معناتها تتراجع المردود متاعها الاقتصادي. كيفاش مثلا الحماية ما هالنوع هذي العنف اللي كما فسرنا أنه عنف خطير وممتد في الزمان، كيفاش نحمي رواحنا؟ معناتها فما برشا طرق للحماية. ما نقبلوش حتى انفيتاسيون ولا معناتها طلب من أي شخص ما نعرفوشه. نعمل بلوكاج لأي شخص عمل تصرف غير لائق. ما نحطش معطياتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة للناس كلها. ما نعطيش تليفوني لحتى واحد يستعمله. ما نحلش أي رابط معناتها يجيني إلا ما نثبت منه ومنين جاي بالضبط. كيفاش نحمي روحي؟ ثم إجراءات قانونية في العنف هذا، كيفاش نحمي روحي قبل كل شيء. أي إنسان يتعرض للنوع هذا من العنف اللي هو التنمر الإلكتروني اللي ميسر بالتكنولوجيا، أول حاجة يعملها أنه يجمع الإثباتات، معناتها يلمك الإثباتات هذوكم الكل والمؤيدات اللي جاوه، ما يفسخش. نحفظوهم. نعملوا كيف سواء هما المؤيدات، تسجيل صوتي ولا كابتور ديكران وإلا حتى ميساج عادي، هذوكم الكل كالجمع المؤيدات هذوكم نستحفظوا بهم على خاطر هذوكم هم الإثبات متاع العنف. نعملوا لهم معاينة عند عاد المنفذ ونقدموا بهم شكاية للسيد مساعد وكيل الجمهورية إذا كان اللي تعرض للعنف هو راشد، إذا كان الضحية كان قاصر يقوم الولي الشرعي في حقه، كيف كيف مع إشعار مندوب حماية الطفولة. هذه الإجراءات والقانون موجودة، قوانين تجرم هذا النوع من العنف.
0: وكي يكون الحساب مثلا مجهول الهوية، هل بإمكان أنه القانون يتم تنفيذه في هذه الحالة؟ لأنه فما برشا معناها يدخلوا من حسابات وهمية يعملوا تعليق، خاصة كي تكون هكا بغرض الانتقام وإلا أنه يحبوا يقلقوا شخص معين، تكون الحسابات في أغلبها وهمية، هل أنه القانون ينجم يتنفذ في هذه الحالة؟
1: موجودة أكثر الاستعمالات أنا حسابات وهمية، هذه كيف شكاية وفيها تسخير من النيابة العمومية للشرطة الفنية وهي اللي تعمل المعاينة للحساب هذاك، وأما تاخذ شوية وقت طول تاخذ طول إجراءات تاخذ شوية وقت وفما فيها الحل موجودة.
0: نعم، بالنسبة لكم في جمعية المرأة والمواطنة، هل أنه يعني الجرائم الإلكترونية هذه التنمر الإلكتروني يدخل في باب يعني أنواع العنف اللي تحاولوا تحميه منهم المرأة وتقفوا معها في هذا الجانب؟
1: أي موجودة مدام زوحة، هذا شكل من أشكال العنف هو العنف الميسر بالتكنولوجيا، وموجودة وعدنا ونخدموا فيها وعدنا فيها إجراءات وملفات. ومرحبا بكل امرأة، نحن قبل كل شيء ننصح كل سواء كانت امرأة ولا راجل يحموا حساباتهم الشخصية، هذيك الحماية قبل كل شيء، وإذا تعرضت الضحية للعنف هذه الإجراءات ومرحبا بها تتوجه لجمعية المرأة والمواطنة على الرقم الأخضر 80-101-400 أو بصفة مباشرة بالمركز.
0: نعم، المهم ما بالحق ما ياخذوش هكل أنه ينعزل، وهذه حاجة بالحق معروفة، وخاصة الفتيات معني خاصة كي تتعرض إلى تعليقات مسيئة فيما يتعلق بوجهها وإلا لبستها من تختار الانعزال، ثم حالات شفناهم حتى توصل للانتحار. هذا بالحق يخلينا أنه ما فماش عليش، الإجراءات القانونية راهو في صفك، يحميك القانون يحميك، ما فماش علاش توصلوا إلى هذه السلوكات. التنمر الإلكتروني هو جريمة يعاقب عليها القانون. نعم، نرفع أذان صلاة الظهر ومن بعد نرجع إليك سيدتي، مازال متواصل معكم ديما على موجة إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم إليك سيدتي، والحديث الآن باش يكون مختلف باعتبار أنه باش نتحدثوا على المواهب الجميلة اللي ساعات تكون ثم ظروف معينة تخليها تخرج للعنان وتخرج لنا حاجات ياسر مزيانة. حضرة بحذينا سيدة لبنى السهيلي، صاحبة المواهب المتعدة، واللي باش نتعرفوا معاها على جملة هذه المواهب كيفاش خرجت للدنيا، لأنها بالحق حاجات مزيانة برشا. مرحبا لبنى، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، شنو نجمو نعرفوا عليك أكثر الناس اللي تسمع فينا؟
2: والله باختصار واحترام لوقتك اللي قلتي لي.
1: مرحبا.
2: أنا لبنى السهيلي، أصيلة مدينة الكاف. يعني قرايتي سياحة وتصدير الصناعات الحرفية صناعيدي يعني، لكن وقارية في السياحة وعندي باك سيونس يعني، لحد ما خرجت شوية عن نطاقي كما يقولوا. اللي باش نحكي لكم فيه اليوم يمكن تستغربوه. تستغربوه لأنه هو كان تمعن في القرآن. دخلت للقرآن باسمي وفيه ذكركم، وهذا من علم الأسماء أنه كل واحد عنده ذكر فيه من خلال اسمه. اكتشفت نفسي، عرفت نفسي من داخل، وهي حقيقة أنه سيدنا يوسف البير اللي حكى لي القرآن هي أنفسنا وقت اللي نغوصوا فيها. نستعرفوا باللي فينا، بعيوبنا، شنو اللي لينا، شنو اللي علينا، نمحصوا فيها ونصدقوا في تمحيصها. نواجهوا نفسنا، نعترفوا ان ضعاف، ما جريناش ورا علومنا، ما طلعناش صوتنا، احنا عزيز لكلنا وعزة الله فينا. ولكن احنا وطينا من انفسنا، لقينا ناس تستوطى حيتنا. ومن هذا تخلقت الكلمة، خلق التعبير الصادق، خلقت الأقنعة، وخلق التموج في الإنسان. ما عادش لاقي نفسه، للكبير للصغير، للمرأة للراجل، للقاري للمش قاري، للمتعلم للمش متعلم. تلاقينا في حيرة كبيرة، في تيه كبير. رفضنا أنفسنا أولا، ورفضنا أولادنا، ما عادش عنا لغة بيناتنا، ما قبلناش اللي هما معناتها جيل وحنا جيل، وركهما منا على باز خواتنا وكل شيء. ولت عنا دي كومبورتمو بيزار، من حصرت وخنقت المادة فينا، سينا رواحنا والروح فن وعلم وقلم يتعلم. جرينا ورا الدنيا لحد ما غوصتنا فيها ودوختنا، لأنه أصل الدنيا هي القلم. أصل الدنيا هي الكتاب. أصل الدنيا هي العلم. فقط
1: أي كي تعمقت لبنى في نفسها لقيت برشا حاجات وبرشا مواهب كانت دفينة هكاية، كانت في صغرك
2: كلها فينا. على
1: معنينا باش نولي للكاميرا، معنيها مجموعة من اللوحات الجميلة جدا، معنيها من أجمل اللوحات نتصور اللي نجموا تشوفوها. كيفاش اللوحات هذه، شنية قصتهم، كل لوحة عندها حكاية، كيفاش بالضبط معنيها وصلت لبنى إلى هذا المستوى الاحترافي ما شاء الله معنيها من الرسم؟
2: والله أنا موش حكرا عليا، صدقوني كي نقول لكم راهو كله فينا، مواهب العالم كلها فينا، لكن لو دبرنا في القرآن من خلال اسمنا، اسمنا باب أمانة، اسمك ليك أنت أمانة، ولقب متاعك ورث جدادك فيك، لكن كلنا فن في فن، كلنا معاني راقية.
1: كيف تجيك أفكار اللوحات مثلا؟
2: هذيك بالنسبة لنا نسميهم أحوال ونحك نحب نشد قلمي تخرج مني شخصية أخرى. شخصية مرأة، شخصية سفساري، شخصية باب عتيق، شخصية حيوان، شخصية إنسان، شخصية بحر، شخصية ما نعرف ما يعني، ذوكم أحوال. مازال عندي يعني سبحان الله هذيك وقت اللي نبدا ندبر في علم علمي. انا تو بحثت في علم الاسماء وبحثت زاده في ماذا بين نكمل فيها الدكتوراه هي علاقه الاخلاق بامراض البدن. موضوع مهم. تلاقي الامراض ماهيش اونيفيدونس في الحياه. ربي ما خلقناش باش يمرضنا. ربي خلقنا باش يعلمنا واحنا في مدرسه كبيره. هذا يروا فلسفة كاملة لازم تفهموها اللي المرض والشيخوخة ما هيش نيفيدانس لبروفاني اللي فما برشة دول معناتها وشعوب عايشة أكثر من عمرها في الجناس. المرض قلبي المرض يعني هو شيء مسكر فينا كيما يخرج كيما نطلقوشه يتكلم
3: يعني فينا. أنواع التعبير معناتها لازم فما الإنسان يعبر باش ما يرجعش.
2: ناس نوعين عندي انا ناس نوعين والله اعلى واعلم لا معقول يعني
3: اذا حسب وجهه ديما نتحط على
2: أيوة
3: حسب وجهه النظر
2: ديما حسب الناس نوعين. ناس معناتها دخلت للدنيا بطاقه اسمها وفهمتها بشكل يزيد فوق الماء وناس ما فهمتش طاقه اسمها مشات عكسها تكعبلت في حياتها.
3: كيفاش نفهم طاقه اسمي شنو نعمل؟
2: والله يسهل برشا انك تتمع اسمك حطيه معناتها في المود ريسيرش ولو يجي عليه الايات اللي فيهم اسمك فقط. لو تدبرتي في هذا حياه عمرك كلها كفاكي تحجي به تفهمي به تسجي به وتصلي به.
3: يعني انطلقنا من لبنى وبرشا لبنات ولا هو لبنات هذوما جابونا يعني هي جابونا رسم وجابونا خواطر وجابونا شعر
2: خاصة الخواطر
3: جابونا برشا حاجات معناها تميزت بيه.
2: أي أهمهم الصدق.
3: أي
2: لو صدقتي مع نفسك صرحتي نفسك قبلتي نفسك وسامحتي نفسك.
3: نعم
2: والله باش نقول كلمة يكون الناس تفهمها وما تفهمهاش.
3: أي
2: نلقى في القرآن اللي احنا نعيشه في كتاب وعندي الآية في سورة الروم نعيشوا في كتاب نعيشوا في كتاب وما نعرفوش نقرأ وما نعرفوش نقلبوا الصفحة نعرفوش اللي الدنيا مراحل الدنيا درجات تخرجي من مرحلة وتخلي في غيرها وانتي محبة للمرحلة الجاية. نحن تلموج عشنا في زون دو كونفور أي شانجمون يجينا ندخلوا بعضنا. تعلمك الإلاستيسيتي في التفكير تعلمك انك تنسابي مع الوضع انك تسلمي هو حق التسليم باش تأتي الله بقلب سليم. ربي رهبتنا للدنيا بشي يعلمنا ولكن ما ناخذوش تعطوش حجمها أكثر من اللازم. هي بوابة فرح وجنتنا ودنيتنا وفرحتنا وشمسنا وأرضنا وسمان. لكن خذها ببهجة خذها باستبشار. أي شانجمون يجيك راهو بهيلك. سلمي لله تسلمي كما يقول.
3: والتغيير اللي صار لك في حياتك بعد ما اكتشفتهم هذوما الكل
2: تغيير سامحيني بعد الكورونا. أنا مشيت وقتها في فرنسا عشت في جنوب فرنسا جا كوفيد وسكر علي عامين تخنقتين وانا انسانة نحرك برشا التحريك هذاك حاجتين عندك حل في حاجتين هي تبكي هي تكتبي سبحان الله راني غصت في جذور الكلمات بالعربي دخلت نقرا في العربي غصت هي كتب ولا بكى يعني من نفس الجذر بريسك ولكن إنسان يكون نلقى روحي في وأنا صغيرة كان عندي خواطر كنت نقرأ الكتب كنت نصور لكن ضعنا بعد ضعنا لأنه فطرتنا تكلمنا وإحنا صغار وتكلمنا الكلنا تلقينا وإحنا صغار واحد عنده الغناء الآخر عنده الطبخ طيب الآخر مثلا يحب يلعب البرة في الشارع الآخر عنده كده لعبة الدور الآخر
3: كل واحد
2: يلعب.
3: كل واحد يحب
2: هذيك أصلا فطرتنا فهم احنا نخليوها ونتوهوا في الحياة
3: اي تهزنا الدنيا
2: نضيعوا للي نمشوا القبورات ما نفهموش الدنيا تلقي بعد الأصل الحكاية انك تشدي قلم نون والقلم وما يسترون شدي قلمك تلقي السطور وقري ما وراء السطور شديها بالقلم لكن تدخلي باللغة العربية ترجعي تقري عامين وانا محصورة رجعت نقر نلقى خواطري لولا اللي نسيتها نلقى رسمي لولا اللي نسيته نكتب في النثر في الشعر وهذا الكل راو بوابة قرآن. نعطيك سر آخر حبي تاخدي سره
3: أي.
2: أنزلنا للقرآن أنزلنا القرآن عربيا للذكر فهل من مدكر ست مرات في سورة القمر. شنو معناها مدكر لولا للذكر والثاني مدكر شو معناها؟ معناها يا بشر خذ فيه الدكتوراه سيب كتبة العالم والسربون والكامبريدج واللي قريتيه واللي خليتيه خودي فيه هو الدكتوراه. هو صعيب وبحر
3: نعم،
2: ولكن دخلي كان من اسمك، خودي أي اسم
3: بطبيعة هذه يعني الخواطر جسد. اللي جات لبنى واللي كانت معناها في فترة الناس كل استغلتها، كل واحد استغلها، أنت استغلتها معناها في اتجاه أنك تعرف روحك أكثر. هل أنه يعني الرسوم هذه متنجمش تكون يعني مورد رزق بالنسبة لك أنت، متنجمش تكون في إطار معرض نستغلوا هالمواهب المتعددة هذه؟
2: نجم
3: أي. خممت في هذا الاتجاه، شنو عملت في هذا الخطوة؟
2: علم العالم
3: أي.
2: بحثت في علومي وخواطري ما خرجتهاش للعالم مازالت، ولكن توا ونحس في روحي لقيت نفسي لازمني نوصل القاع نتاع البير نتاعي. الانسان اللي ما فريمون ما يصدقش للاخر ربي شو يقول في القران؟ ويمر السياره ويزوك تو تطلعي منه، لكن خليك تركزي للماكسيموم. الفوعة اللي فيها الناس تصور نخرج للعالم، العالم كل فكر. النبي إمام علي وش يقول؟ يقول تحسب أنك جرما صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت عبارة العالم إشال كبير مكبر مكبر مكبر ما تصوريش في بالك. كي تصغريه تحت الذرة باش تلاقي هو أنت يا إنسان.
3: نعم. خواطر جميلة جدا. احنا باش نلتحق بينا في الحوار النشطة الجمعيتية سيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة. مرحبا سيدة رحمة، علي صوتك شوية، غير المكان باش يوصلنا صوتك 5 على 5. سيدة رحمة هي نشطة جمعيتية باش سمعت الحديث متاعك وبتتدخل معانا باش تثري هذا الحوار وتتحدث خاصة على المواهب، المواهب عند المرأة اللي تنجم تتحول لبرشا حاجات مزيانة، مش فقط تبقى في إطار مواهب، تنجم تكون كفاءة، تنجم تكون يعني مشروع بالنسبة لها هي مستقل. وهذا شفناه معناها في النساء الحراير في كل بلاصة، في كل المجامع، أيضا في الجمعيات ناس معناها نساء انطلقت من موهبة ساعات صغيرة هكية، وتنجم الموهبة هذيك تكون بالنسبة لها بوابة كما ذكرت أنت، وبوابة للحياة. مرحبا سيدة رحمة. سيدة رحمة منيش نسمع فيك بالكديب، نحاولوا نغيروا الرقم الهاتف إن شاء الله وتلتحق بينا إن شاء الله في الحوار هذية مع لبنى السهيلي. لبنى نكمل معك، يعني المستقبل بالنسبة لك أنت توا كيفاش باش تواصل في نفس المسار؟ هل إنه فما حاجات أخرى ربما تطمح إنك تعملها؟
2: تحب تحكي على رؤيتي؟
3: أي رؤيتك أنت، رؤيتي. أنت لأني رؤيتك خاصة برشا يعني أي وجهة النظر متاعك مختلفة.
2: أنا ربي علمني وربي هديني لبرشا حكايات، ومنيت حياتي إنه في دفتيلة ونزرح نزرعها، ولو كما يقولوا خنار في عمري. فتيلتي نور، فتيلتي إنسان نضوي لغيري فقط، ولكن طريقة أنه تسميها في وقتنا توا تنمية بشرية تسميها طاقة خلق، لوج على طاقة الخلق، ومن طاقة الخلق برشا الناس تفهم رواحها، ولو فهم رواحهم يكونوا ديفكتور في المجتمع، يكونوا فاعلين.
3: نعم، وهذا هو
2: هذه فكرة كبيرة. أوكي. لكن لو سألتيني توا غدو باش تحب نبدأ، نحب نبدأ بأرض واسعة يكون سياحة على على فلاحة بيو، يكون نشاط فيه للأطفال يروحوا من المكتب يجوا بحذايا حفاية يزرعوا دجاج، يسقوا يربوا دجاج، يسقوا ينحوا الحشيش صوابا، يجي الحصة اللي بعدها ياخذ قفة فيها عظمة فيها زيتونة فيها هو نحسه اللي هو زرعها وهو ينماها. يخرج من طواول المدرسة، يخرج من 8 سوايع هو على كرسي الصغار. مش هكيك سامحوني، الصغار مش هكيك، الصغار راهي طاقة، ولو سمعناهم احنا بيدنا نتصلحوا. تعرفوش علاش؟ خطر هما ناتر براءة، واحنا اللي ركبنا الدنيا تركيب على بعضه. احنا مظلومين وهم يتظلموا ورانا، ما هم جيل مرفوض. سامحوني اذا كان هو خلق في بيئه نتاع انترنت، سكو ربي حاب يجيبه في الجيل هذا ولا راه ما جابهولكش. خلونا نحكوا توا فريمون كارت سور تاب، باش نحوا الفرقه بيننا وبين اولادنا واخواتنا واللي هما بيدهم منا ذريتنا، ولا لا انه انسان كي جا ربي خلقه في المجتمع هذا مش معناته هو غلط وانه صحيح، مش معناتها انا فاهم ومش فاهم، ديري عقليه غلطه. اعطوه راح، اعطوه يفهم، خلوا له الكيف، لانه الكيف هو اللي انا بدي مستحقت ورا الخدمه هذه ومن يسوي ورا البيرو والروحة. هو لو العب هو محصور، ما يلعبش حافيين، ما عادش متصل بالطبيعه، ما عادش متصل بجردة، ما عادش متصل انه صوته يطلع، ديما هو في صبع اتهام ورا صبع اتهام.
3: تراش حب تروجعوا معناها للطبيعة، الفطرة اللي خلقوا بها ربي سبحانه. بهي تلتحق بينا السيدة رحمة، موجودة نشاركوها معنا بكلماتها في هذا الحوار. مرحبا سيدة رحمة. سيدة رحمة تسمع فينا؟ أي للأسف هو الصوت مش معناها تلمون، نجم نعديوه ونجم نسمعوك. سمعت سيدة لبنى اش تحدثت واش حكيت على الرؤية متاحة وخاصة المشروع اللي تحلم به؟
4: أكيد صح مدام سليم بحالة.
3: للأسف ما نجموش نواصلوا بطبيعة المداخلة هذه مع مدام رحمة لأنه الصوت حقيقة ما هوش وصلنا 5 على 5. مش نختموا معك لأنه تقريبا البرنامج في دقائق والأخرى، نخلي لك المجال حر. شنو الكلمات اللي تحب تختم بها لبنى؟
2: أنا تو نكتب وعندي برمي كتابات الشعر والنثر، ولكن خلينا نحب نحكي اليوم القصة حكاية. نحكي حكاية.
3: نعم تفضلي.
2: تعال نحكي لك قصة عن ناس ما فهموا القصة، قعدوا يدوروا في قلوبهم غصة من كبر الطريق ووسحة ما دروا، طالعين ولا نازلين ما فهموا القصة. عن ناس ما فهموا الحكاية، حبوا يبدوا الخطوة ويسيروا، ولكن لازمهم قبل يحبوا وينسوا اللي يحبي، لازموا 4 قوايم وسحبي، صاحب ورفيق وقت الضيق، ما عرفوا يختاروا، ما عرفوا يختاروا سي صاحبي. يا صاحبي طفي نارك قبل باش تتعلم خطوة البل، كي تصير وسط الرمل تتعلم قبل، اللي البركة عركايب، قرب الأرض تحن وتضم، وأمان للي ما عنده أم تلم. خلينا نبدو بالدرجة واحدة واحدة، خاطر في الجمعة طبيخة البرم ونار تحمى، اختار مشرب وشرب وصب عليك الماء قبل، ما هي ناقصة حر الوقت والأيام ما يرحم. أول خطوة حسبها وعقلها هي بداية مصعبها وصعبها عسل، هكا قول لروحك تنفس ولهواك صاحب ولنجوم صاحب، هز راسك ما يقربك صاحبها، ما زلت ضعيف عدوامة صاحبها، ما تطوقها، خلي نظرك عالي وللجبال رامي، ما تقول صعيبة من نجمها، المثل يقول حجوا والرب يهجوا، ولزادكم لموا وهزوا، باهي نسمعوا الكلمة قولولي واش نهزوا، ما يبرد وعقل يسرد وقلب سالم صافي يمرد، وبسم الله الرحمن الرحيم بدينا والبلوغ الغاية تحدينا، نتفاهموا قبل هي دوامة تسحبك من حبها فيك، ولكن توا مش ليك، ما زلت ضعيف لازم تقويك قبل، أول شي بري قلبك، البراية تدخلك للباري، وكلمة تقولها وصدق لسانك، ما يهمك لو لعنك وشتمك وسبك، هو صاحبك صاحب مر ينفع ويضر، والكلمة الطيبة توجهك، دخلك البحر وتنجيك للبر، وصفحة قلبك خليها بيضة وبقلبك الأحمر اكتبها، زعفران ينبت من الحصيرة، خطوط من خطوة الخطيرة، وما ثم كلمة واضعة بداها من الحظيرة ويردها خضرة تشفي ساقيها، في معانيها عين تسقيك وبالرسم تشفي معانيك، انت القضية والقاضي فيك، انت عزك ودلالك، وسرك في كلمة حق تداويك ولعيوبك توريك، خوذها وحبها هي سر الله فيك، أول الطريق خزيت عليك وخزيت فيها الزيت، واللي يحب الزيت الحر لازم يعصره بيديه، وكفيدي ما يوجعني، كفيدي ما يوجعني، ضرب وعين تبكيك وعين تشفيك، كون حقاني مع نفسك.
3: نعم أجملها قصة مجملها كلمات. شكرا ليك. شكرا. إن شاء الله في مصافحة أخرى سيدة لبنى، لأنه بالحق تظلمك هذه الدقائق أنها تعرف بكل هذه المواهب. فرصة سعيدة أن تعرفنا عليك، وهذه هي المرأة التونسية ديما مبدعة في كل المجالات. شكرا لكم على الاستماع لنا. شكرا جزيلا ليك سيدة لبنى السيلي، إن شاء الله في فرصة قادمة. إذن هذا كانت برنامج إليك سيدتي، نتقابل غدو إن شاء الله في استوديو الناس.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الواحدة على موجات إذاعة الكاف. النشرة الإخبارية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية وانطلاق توزيع الكراسي المدعم على تجار الجملة. وزارة الفلاحة تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع وتحدد أسعارها. تحسن ونسق تزويد بعض المناطق السقوية بتستور بمياه الري بفضل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية. بدعوة من رئيس الجمهورية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن إعداد التقارير السنوية. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%.
2: انطلقت التحضيرات على السنة الدراسية، الكراس المدعم والكراس الغير مدعم. بالنسبة للكراس المدعم، الكمية ما شاء الله كيما السنة اللي فاتت باش تكون كمية إن شاء الله زايدة 25%، وإن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف والأرقام نتاعها، رقم 12 24 48 و72. الانطلاق نتاع بيع الكراس للتجار الجملة، وهنا نحب نذكر كمصنعين ما نجموا يبيعوا كان للتجار الجملة، يعني احنا الكتبيات ما نبيعوا لهمش، يتزودوا عن طريق مسالك التوزيع الرسمية اللي حددتها وزارة التجارة، يعني الكتباجي يشري من

0: أو التخزين المفرط.
1: شهد قطاع المياه في المدة الأخيرة تذبذب في التزود التزيد، ما نوصلوش إلى مرحلة الأزمة، ثم نقص صحيح من جراء قطاع التيار الكهربائي على منتجي المياه المعدنية، قاعدين بشوية بشوية أطراف الكل تحاول باش تعدى الأزمة هذه، الانفراج هذا قاعدين نشوفه فيه تدريجيا، ندعو المستهلك إلى الشراءات العقلانية باش ما نزيدوش نعمقوا الأزمة، وبالتالي باش نخفوا من الوضع هذه ونقلصوا من المدة نتاع الأزمة، الشراءات العقلانية راهي توا وجوبية. علاش؟ على خاطر ما نحاولوش نعمقوا الأزمة بتكثيف الشراءات، خاصة العديد من مدي الخدمات كما القاوي وغيرها.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية في بلاغ أصدرته اليوم أنه تم ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع. وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار حددت بالنسبة إلى البذور الممتازة ب 170 دينارا للقنطار الواحد من مادة القمح الصلب، وب 140 دينارا للقنطار الواحد من مادة القمح اللين، وب 130 دينارا للقنطار الواحد من مادتي الشعير والتريتيكال. وبالنسبة إلى البذور التجارية العادية المراقبة ب 115 دينارا للقنطار الواحد من مادة الشعير. ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية تستور في تحسين نسق التزويد أو تزويد بعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، مما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. فاتن التجاني.
2: بعد سنوات من الجفاف والصعوبات، ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية في إحداث الفارق في معتمدية تستور. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحري الفرياني:
3: بالنسبة للمناطق السقوية في تستور 4 سنين 5 سنين تعبة، السنة من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السقوية تمويل من البنك العالمي بنك مونديال، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين، توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعملوا ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الماء يمشي 24 ساعة وما يتقصش الماء، وجمعة كاملة الفلاح يسقي جمعة كاملة، مش يبذر الفلاح، وزاد الفلاح في التكلفة نتاع الماء زاد المتر 250 فرنك، راه مش يلوح الماء زاد، احنا قاعد نوصف في الفلاح زاد باش ما يبذروش، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. سيدي نجم سيد إبراهيم لاباس، المناطق هذوما تلقي 150 فلاح مستفيد منها.
2: وتتواصل المعاناة في المنطقة السقوية عين يونس.
3: منطقة عين يونس تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلها شي، احنا نطلبوا من السلطة الإشراف وخاصة المندوبية التدخل 3 أيام ب3 أيام، شطر بشطر نقسموها المنطقة باش نكملوا منعوا الصبا نتاع السنة، والعام الجاي يشوفوا لنا حل في منطقة عين يونس. برشا سواني قاعدة تو مضرورة في عين يونس، ان شاء الله قلت لك سلطة الإشراف تدخل وتحل لنا المشكله دي.
2: هذا وطالب محدثنا بالتدخل العاجل لانقاذ اشجار الزيتون بهذه المنطقه.
0: اكد عضو المجلس المحلي للتنميه بمعتمديه جندوب الجنوبيه عن عمادة التطور فوزي الترخاني في تصريح لهشام الصغيري انه سيتم العمل خلال المخطط التنموي القادم على تحسين وضعيه شارع البيئه، داعيا إلى ضرورة التسريع في تهيئة القناة التي تم إحداثها لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات.
4: شارع مستوى شارع البيئة زاد، فهو برنامج شامه شنو يوفروا له الميزانية شارع البيئة باش تقسم عندنا من رمبوا غردي ما حتى الحمام، الحكم يشمل عماد التطور يولي ووفروا له كراتيكي برنامج، عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج إن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازة في حي له فوق زادة طرحنا على البلدية باش اقترحوا على وكالة تهذيب العمراني لاري باش يدرجوه في البرنامج نتاعهم، عدلوا فوق 1 و2 و3، عندنا معضلة كبيرة ياسر على مستوى شارع البيئة، تقريبا عاملين قنال تاع حماية جندوبة من الفيضانات، قنال مشكلته أنه عريان لازم يتغطى، اتصلنا بالسلطات المعنية لازموا ميزانية وإن شاء الله يحظى بالموافقة أقرب فرصة.
0: تواصل فرق الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بسليان حملاتها الرقابية لمحلات بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة، وفقا لمنسق الهيئة بالجهة عدنان العبيدي الذي أكد عدم تسجيل إخلالات وخلو هذه المواد من علامات التعفن والحشرات وأثارها.
5: برنامج الهيئة الوطنية لسلامة الصحية المنتجات الغذائية انطلق منذ أكثر من أسبوعين. محلات مفتوحة للعموم اللي تختص في بيع الفواكه

0: فاكهه الجافه ومات زقوق خاصه، وكيف كيف زاد تجار الجمله اللي موجودين مشهوره بهم سيديانا معنا موجودين في سند الحداد. انها فرق تاعنا معنا الرقابيه قامت بزيارتهم وبصفه دوريه للمعاينه وللوقوف على مدى اقتراع شروط حفظ الصحه بما يخص التخزين، بما يخص معنا المحلات هذه اللي تتواجد البضاعه هذه. الحمد لله يا ربي معنا الى حدود هذه الساعه معنا ما لاحظناش معنا ثم إخلالات، ما لاحظناش معناها ثم علامات تشير إلى فساد أو تعفن أو وجود حشرة السوس في المواد هذه مادة الزقوق ولا الفواكه الجافة.
1: في سياق متصل، حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. نائبة رئيس المنظمة ثريا التبسي:
2: بيع زقوقو بمواقع التواصل الاجتماعي نحب ننبه المستهلك ونقولوا له يتأنى ويتروى ويرد باله، خاطر هي مادة حساسة مش ممكن أنه يقتنيها من مواقع خاصة كي تبدأ مجهولة وما نعرفوهاش، نعرفوش من جاي المادة هذية مجهولة المصدر. هنا احنا ننبه المستهلك التونسي ونقولوا له حتى كان في صورة ما شراء المادة زقوقو هذية من المواقع التواصل الاجتماعي أنه يكون على بينة كبيرة معرفة منين خذاه وكيفاش وكيفية التخزين متاعه. فما برشا مادات معناها منتوج قديم وقاعد يتباع بطريقة غير مراقبة، وهنا احنا ضد كل ما هو غير مراقب. احنا ننصح المستهلك التونسي انه يكون هو يبادر بوعي ذاتي منه انه يحافظ على روحه ويحافظ على صحة عائلته. نحب نذكر المستهلك انه احنا بمواسم استهلاكية بامتياز وقريبا العودة المدرسية، هذاك علاش نحب يكون المستهلك متزن في اقتناءات
1: واختيارات. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالكاف يوما تكوينيا لفائدة أعوان القطاع الصحي بالجهة في إطار البرنامج الوطني والجهوي للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي صنف جيم عافانا وعافاكم الله. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني:
3: برنامج وطني وجهوي للقضاء على التهاب الكبد صنف جيم بالجهة، احنا اليوم في يوم تكويني لكل المسؤولين للمؤسسات الصحية بالجهة بالشراكة مع المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. فما توزيع متاع الليتيس المجانية، مش نعملوا حملة كبيرة في المؤسسات الصحية للإحاطة بكل العاملين في القطاع الصحي، وكذلك تقييم البرنامج الوطني اللي بدأ من عنده 10 سنوات. وإحنا مركز نموذجي في ولاية الكاف في قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي للإحاطة بالمرضى متاعنا، التحاليل مجانية والأدوية مجانية، وفما كذلك ثورة دوائية من حيث دواء خلال 13 وبحول الله 95% من المرضى منها سمعتوا إلى الشفاء، وهذا دعم للجهة من حيث الإحاطة بكل مرضى الالتهاب الكبدي صنف جيم.
1: في الشأن الثقافي الجهوي، تنطلق اليوم الأيام الثقافية بكسرى لتتواصل على إلى غاية 21 من أوت الحالي كتعويضا لمهرجان التين الذي غاب لسنوات ومن المنتظر أن يعود السنة المقبلة. ماهر الهمسي:
4: غياب مهرجان كسرى يطرح أكثر من سؤال حول أسباب توقف هذه التظاهرة، خاصة وأنها كانت تمثل مناسبة للتعريف بخصوصية المنطقة بمنتجاتها الفلاحية وفي مقدمتها التين وبموروثها الطبيعي والتراثي. فالمهرجان كان يمكن أن يكون فضاء للترويج للمنتوج المحلي وتنشيط الحركة التجارية واستقطاب الزوار من داخل الولاية وخارجها. يتحدث عضو المجلس المحلي محمد علي بالجسم عن عودة المهرجان السنة القادمة:
5: جمعنا جماعي عبد فريد الرس لكن ما خلصناش باش في الوقت المناسب باش ناخذ المهرجان. السنة عدت أيام ثقافية والعام الجاي حيث يبدأ مهرجان ويكون جماعي هي التأسس عملتها واحد معي سل نايرة الدكتور في التاريخ أمين سمك عمومية موظف وزارة الثقافة والإطار الثاني وزارة الثقافة. هب فريد الرس مخر شوي ما خلصناش باش ناخذ المهرجان السنة إن شاء الله الحي العام الجاي.
4: الأهم ليس عودة المهرجان في حد ذاته، وإنما التفكير في كيفية تطويره وتحويله إلى تظاهرة اقتصادية وسياحية مستدامة تربط بين الفلاحة والتراث والسياحة الجبلية والصناعات التقليدية.
1: عالميا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بجاريد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة قدما. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية وانطلاق توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة. وزارة الفلاحة تعلن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع وتحدد أسعارها. تحسن نسق تزويد بعض المناطق السقوية بتستور بمياه الري بفضل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية. نهاية النشرة، نلتقي تمام الثانية في أمان الله.

0: الخير فيني يا معيد الرياضة على موجات إذاعة الله. كيف أخبار الرياضة؟ نبدأه بأخبار الأولمبي البيجي كما ذكرت في أولى مواعيدنا الرياضية اليوم، وعلى صفحته الرسمية تقريبا مع 8 غير ربع على سعد معمر يعلن انسحابه من تدريب فريق الأولمبي البيجي. على الصفحات الأولمبي البيجي اتفاق بالتراضي أنه تفك العلاقة بين لسعد معمر والفريق الأولمبي البيجي جي قبل الجمعة من انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. خلينا نرجع ل يعني أسباب الانسحاب أو الإقالة والاستقالة المهمة اليوم الأولمبي البيجي بدون مدرب جمعة قبل ما تبدأ البطولة الوطنية لكرة القدم. جليل حاضر معنا في المباشر وأكثر تفاصيل حول الأسباب اللي خلت لسعد معمر يغادر فريق الأولمبي البيجي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك جليل.
1: مرحبا بك حنان، أهلا وسهلا بك، تحية لك وكل سادة المستمعين ومستمعات وفي إذاعة كيف. وكانوا البارحة لمحنا إلى أنه هناك عدم رضا بالنسبة لأحباء فريق الأولمبي البيجي على اختيارات مدرب لسعد معمر فريق الأولمبي البيجي، خاصة بعد أربعة يعني بعد حصيلة كارثية في المباراة الودية لفريق الأولمبي البيجي خلال تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027. تأكد منذ ليلة أمس بعد تدوينة على صفحة الشخصية للمدرب لسعد معمر يقول أخير انسحاب من فريق الأولمبي البيجي. حاولنا اتصال بالسيد كمال ولي رئيس فريق الأولمبي البيجي منذ الصباح لمعرفة يعني حقيقة الخبر اللي تم يعني عرضه على الصفحة الرسمية والصفحة الشخصية لفريق الأولمبي البيجي للمدرب لسعد معمر، وأكد أنه هذا المدرب غادر رسميا فريق الأولمبي البيجي بعد يعني خلافات حول وجهات نظر وكذلك طريقة يعني التعامل مع مدرب الأولمبي البيجي لسعد معمر مع لاعبي فريق الأولمبي البيجي. ممكن هناك كانت هناك شدة أو يعني كما يقولوا فيها يعني التيار لا يمر بين اللاعبين والمدرب. قال رئيس فريق الأولمبي البيجي أنه هناك عديد يعني الجلسات مع المدرب وحاولنا تقريب وجهات النظر، لكن لم يتغير الحال وفي الأخير غادر المدرب لسعد معمر فريق الأولمبي البيجي. هنا يطرح البديل قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يمكن بديل سيكون بنسبة كبيرة جدا عودة نصيف البياوي لتدريب فريق الأولمبي البيجي انتظار التأكيد، ولكن أنه نسبة كبيرة 99% سيكون هو المدرب القادم لفريق الأولمبي البيجي.
0: نجح مع الأولمبي البيجي نصيف البياوي
1: أكيد بعد نجاح في الموسم قبل الماضي مع فريق الأولمبي البيجي ستعاد التجربة، ولو أن هناك يعني هناك حديث كبير. وأنا تحدثنا البارح يوم أمس قلنا أنه هناك العديد اللاعبين وخاصة تأهيل اللاعبين خاصة مع فشل لحد الآن التسهيلية في رفع المنع الانتداب خاصة في قضية اللاعب عبد الله باتيلي، والأكيد والأيام القادمة يعني سيتجه الأمر إلى أن الإسراع قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تأهيل اللاعبين ورفع المنع الانتداب، لأنه تقريبا ممكن من الأسباب اللي خلت مدرب لسعد معمر يخير معناتها المغادرة هو مسألة يعني عدم تأهيل اللاعبين ويعني عدم رفع قرار منع الانتداب على فريق الأولمبي البيجي. هذا اللي خلى لسعد معمر يغادر.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي، وكما ذكرنا في مواعيدنا الصباحية المدرب لسعد معمر غادر فريق الأولمبي البيجي. اسم نصيف البيوي مطروح. نذكر الأولمبي البيجي لعب 4 مقابلات ودية قبل 7 أهداف وخط هجوم وما سجلش حتى هدف، ويواجه في الجولة الافتتاحية فريق ترجي جرجيس في ملعب جرجيس. مادام نحكي على فريق الأولمبي البيجي، ليس الضاوي موجود في باريس تحديدا في فريق سانت تيان، واليوم يبدأ يعني الاختبارات الطبية وبداية إجراءات الانتقال لفريق سانت تيان الفرنسي. ترجي جرجيس يلغي جلسة العامة الانتخابية ويعيد فتح باب الترشحات من جديد، وجلسة انتخابية مبرمجة يوم الاثنين 7 سبتمبر القادمة. ترجي باب الانتدابات مازال مفتوح في فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الأسامي اللي تم يعني الإعلان عليها في الفترة القادمة. نذكر ترجي أعلن التعاقد مع الجناح الأيمن المغربي الفرنسي عماد فراس 27 سنة من نادي نيفيتشي الأذربيجاني. نذكر أنه فراج تكون في أكاديمية ليلة الفرنسية وتدرج في مختلف فئات قبل الوصول للفريق الأول، وسجل ظهوره في الدوري الفرنسي في موسم 2017-2018 إلى جانب مشاركته مع الفريق الثاني للنادي. هذه آخر انتدابات فريق الترجي الرياضي التونسي. دائما مع أخبار الفرق الوطنية وفرق الرابطة الأولى، نذكر لجنة الدرجة الأولى تمدد أجيال منح رخصة المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم ب 48 ساعة أخرى، يعني حتى نهار الأربعاء عوضا عن اليوم اللي هو كان آخر أجل بالنسبة لفرق الرابطة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية أولمبيك لكيف بعد راحة يوم أمس العودة للتحضيرات، جوز مقابلات ودية مبرمجة في الأيامات القليلة القادمة، وبداية الأسبوع القادم انطلاق تربص تحضيري هو الأول بالنسبة لفريق أولمبيك لكيف. اليوم انطلاق التحضيرات بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية تحت إشراف المدرب هيكل العياري، هذا بالنسبة لكرة القدم. ووديات نهاية الأسبوع، نذكر نجم الساحلي انهزم البارح أمام اتحاد خنجلة الجزائري هدف مقابل 0-2 بين النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق النادي الرياضي الأسفيقسي. النادي الإفريقي فاز أمام جمعية ريان 2-0، وسقيط الدير فاز أمام ترجي جرجيس هدف مقابل 0. في الكرة الطائرة تونس تفوز بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2026 المقررة في شهر سبتمبر القادم. السوبر الفرنسي لأول مرة في تاريخه فريق لانس يتوج بهذا اللقب بعد انتصار أمام الفريق البي اس جي هدف مقابل 0. رودري برشلوني ورونالدو يعلن نهاية مسيرته الرياضية مع نهاية الموسم القادم. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.

0: عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد يتجدد معكم في برنامج حدث ورأي. الحدث نتحدث على المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، واخيرا صدرت التسميات واصدر تحديدا بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه بتاريخ 14 اوت 2026 زوز اوامر رئاسيه تقضي بتعيين اعضاء الهيئه العليا للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم وتكليف وزير التربيه الاسبق محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام المجلس. اذا يتكون المجلس من كاتب عام و أعضاء، نتحدث على الأعضاء اللي هما تيجاني القماطي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد الحبيب العلاني، ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. يعني نتحدث على تقريبا سبعة مع اسم اثنين، سبعة معتها أعضاء في الهيئة وكاتب عام. نتحدث اليوم على دور هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره مؤسسة دستورية استشارية لربط قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بسوق العمل ورسم رؤية الاستراتيجية للإصلاح. كيفاش باش يكون العمل؟ أكيد يعني الانطلاق العمل بالنسبة لهذا المجلس وعلى طاولة المجلس تحديات كبيرة برشا، مواضيع مهمة جدا. رانا نتحدث على قطاع حيوي استراتيجي في بلادنا اللي هو قطاع التربية والتعليم. نتحدث على يعني التعليم يعني من الابتدائي إلى الثانوي وصولا إلى التعليم العالي، وأيضا نتحدث على التكوين المهني. باش ناخذوا الموضوع في قراءة وتحليل مع الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة وتحليل موضوعنا لليوم. وأكيد زاد أستاذ نجاح سالم، دكتور نجاح سالم هو مربي بالأساس وأستاذ تعليم عالي. نتحدث كما نقولوا بدوبل كاسكيت اليوم مع أستاذ نجاح سالم اللي حاضر معايا على الخط مباشرة. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاس.
0: شكرا لك أستاذ، في انتظار أنه يلتحق بنا سيريضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. كيف سيريضا يعني من الأصوات الكثيرة اللي تحدثت على إصلاح المنظومة التربوية، وكيف عنده رأي فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم؟ لأنه مؤخرا سيري ذا شفنا أنه يقولك الناس ركزت على الأسماء في عوض أن ركزوا على الأهداف متاع المجلس وشنو يعني التحديات اللي مطروحة أمامه. نبدأ معاك أستاذ نجاح سالم في انتظار أنه يكون حاضر معنا إن شاء الله سيري ذا الزهروني. أكيد حاضر معنا سيري ذا. عسلامة ومرحبا سيري ذا، أهلا وسهلا بك.
1: وبيك برشا للخير، تحياتي لضيوفك وضيفاتك ولمستمعيك ومستمعاتك، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت زاد على الحضور معنا سيري ذا. في الجديد بطبيعة الحال نتحدث على اذا الصدور الزوز أوامر الرئاسية، نذكر المتعلقين بتعيين اعضاء الهيئة العليا للمجلس الاعلى للتربية والتعليم. نبدا معك استاذ نجاح سالم في قراءة أولية على قليل، نركزوا على الأسماء ولا نركزوا على المحتوى؟ تفضل أستاذ.
1: هو في حقيقة الأمر أدعو بكل لطف أنه مش نركزوا على المحتوى
0: نعم.
1: الأسماء
0: نعم.
1: لأنه رأوا الأسماء إلى لكن ما يبقى هو العمل متاع الناس هذوما وما ربما ستدلي به في شأن التربية والتعليم عامة في تونس، كما سيبقى أثرهم في إطار ما يسمى بإصلاح المنظومة التربوية. ولعل سيريضا كان معنا في أكثر من حصة في هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي أنت تشرف عليها سيدة خيرة وأدلى بدلوه أيضا، لكن في علاقة بالأسماء هذا ما يمنعش لكون راه العديد من الناس، العديد من المهتمين بالشأن التربوي وبالشأن البحثي وبشأن البحث العلمي في تونس اتطرقت أيضا إلى الأسماء، ولعل في البوغديري كان أكثر هذه الأسماء جدلا. بالنسبة لي لن أتناول هذه الأسماء بقدر ما سأتناول ما يسمى بالمهمة التي ستنعط بعهدة هذا المجلس. سيدة خيرة تفضلي، إن كان لديك سؤال أولا.
0: لا مهم، أنه لأنه شفنا التركيز على الأسماء، وكما العادة يعني سيريضا في كل مرة وقت تطرح أسماء يتم منتناقشوش في المحتوى، إحنا نتناقش ولينا في الأسماء. وهذا يمكن سيريضا أنت أبديت ملاحظتك، أنا شفت الحقيقة الملاحظة متاعك فيما يتعلق بالأسماء المجلس الأعلى للتربية وتقول معناتها من المفروض احنا نتناقشوا في المضمون ما نتناقشوش في الأسماء. تفضل سي رضا.
1: أكيد هو أنا عملت نعم. معه تدوينتين، التدوينة هي رد الفعل على اسم محمد علي بوغديري، وقلت له معناتها حطيته في إداره محمد علي بوغديري، هو اسم شخصية وربما خاطر كان وزير قبل، لكن هو أي. المدير المالي والمدير الإداري والمالي للمجلس، معناتها هذا هي لا فونكسيون تاعو برتبة وزير، هذاك حاجة أخرى. دونك عنده اختصاص وعنده معناتها مهام حددها له القانون. أي. بالنسبة للأعضاء كيف أنا بالنسبة للأعضاء مش فاهم شنو الجدل اللي صاير، على خاطر في نهاية الأمر الهيئة العليا متاع المجلس متكونة من 7 وزراء، وكل وزير يعين واحد هو يختاره معاه هو، معناتها السبعة ضم
0: الأعضاء.
1: الأعضاء أعتقد وعندي اعتقاد ربما معناتها بنسبة عالية من التأكيد هو أنهم مقترحين من وزراء وهم موظفين بالوزارات المعنية، خاطر ما نتصورش أنه تم انتداب معناتها أعضاء جدد في مدة زمنية محددة بإمكانيات ماهيش متوفرة لفترة زمن عمل محدد، على خاطر في نهاية الأمر يخدموا 6 سنين في أقصر حالات. دونك بالتالي ما قلت لهم راهو هالجدل والهزال ونبضان اللي سميتها صوابع في الفنجان معناتها ما عندها حتى موجب، وركزوا على المهام نتاع المجلس. نعم. وهكا هو بالنسبه لينا احنا كي لو بلوز امبورطون، على خاطر نحكيوا على اصلاح تربوي ونحكيوا على مشاريع كبيره في مجالات متعدده، دونك خير من اللي نضيعوا وقتنا في اشياء تافهه لا قيمه لها.
0: نعم. هذا إذن فيما يتعلق بالجدل اللي صار حول التسميات، هو بعد توجيه تقييم أكيد العمل متاع المجلس في مرحلة أخرى بالطبيعة، مع تأكيد الناس باش تقيم العمل متاع المجلس وهل أنه حقق الأهداف المرجوة وإلا لا. يتبقى توا نتحدث على الدور الجانب القانوني. أستاذ نجح سالم معاك بيت الحال، هذايا نتطرقوا له معاك سي نجح فيما يتعلق بمهام هذا المجلس وفق ما جاء في يعني في الدستور التونسي. تفضل أستاذ.
2: هو في حقيقة الأمر نعم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم، على فكرة سيدة خيرة جاء سؤال في المناظرة متاع الكابيس حول المجلس،
0: أي.
2: بمعنى أنه هل يمكن اعتباره من ضمن ما يسمى بالهيئات الدستورية وإلا؟ وفعلا الإجابة هي أن المجلس نعم. الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة، هو هيكل دستوري نعم. لأنه منصوص عليه في الدستور ومنصوص عليه صراحة أيضا لكونه هو هيئة دستورية. الدستور يقول لك يتولى المجلس الأعلى للتربية، ولهنا قاعد نقر في القانون وإلا في الفصل 135 باش يكون أمين يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي، إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني
0: والأفاق التشغيل.
2: بمعنى أوضح أنه دور هذا المجلس، وأنت سألتي على دور متاعه، لكن قبل دور تو نجوم بعد للتركيبة
0: كيف
2: عندها تأثير على الدور هذا بدون ذكر الأسماء
0: طبعا. نعم.
2: الدور متاعه هو استشاري، بمعنى أنه إبداء الرأي، هذا مبدئي الرأي. ومع العلم أنه في علاقة بالاستشارة في القانون عندنا بارشة أصناف متاع استشارات، عندنا عديد من الاستشارات وعندنا العديد من الأصناف منها، على خاطر داخل كل استشارة فما أصناف. إيش معنى هذايا وباش نبسط؟ راهو ينجم وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، رئاسة الجمهورية، كل من عنده ربما دخل وإلا علاقة بالتعليم ينجم يمشي يستشير المجلس الأعلى للتربية. لكن السؤال المطروح سيدة خيرة، هل ترى هل استشارة هذه وخاصة دون رئاسة الجمهورية أو من يضع السياسات الكبرى في تونس التي تتعلق بالتربية والتعليم والتكوين المهني وغيره وغيره وغيره، هل ترى يلزم يمشي للمجلس وإلا لا؟ بمعنى هل هذه الاستشارة هي ضرورية، هي إجبارية، هي وجوبية أم لا؟ وبعد ما يستشير المجلس لابد له من أن يدلي بدلوه انطلاقا من التركيبة اللي كنا نحكو عليها توا واللي أثار بعض من ربما الأشخاص والأطراف الموجودة فيها جدلا، انطلاقا من التركيبة هذيك باش يقول رأيه. يا هل ترى اللي استشار المجلس أي المستشير يأخذ بها أوبليغاتوارمو أي يجب أن يأخذ بهذه الاستشارة ولا ريتو؟ هذا إشكال أول. لكن مبدئي ربما الإشكال بحكم أني رجل قانون وإلا عندنا كالترفق الفقهي ولا الترف نتاع في التفكير الى اخره، افكر هكذا. لكن ما يجب ان اقوله في علاقه بهالجدل هذا اللي يمكن يصير للناس اللي تبحث، والا انطلاقا على الاقل في الجدل الموجود في ذهني انا الان كمربي كما قلت وكباحث القانون العام ايضا. اقول الكون راه مش بالضروره الناس الوزارات المعنيين يستشير المجلس، لأنه حتى شيء في القوانين وهي برشة آخرها الزوز أوامة بأشرتي لهم راه، لأنه يعني عندنا الدستور وعندنا المرسوم تاع 2024 وعندنا أيضا الأمر 246 لسنة 25. معناتها على الأقل توا نحن استوفينا من حيث الأشكال متاع القوانين، كل أصناف القوانين تحدثت على المجلس هذايا علاوة على الإشكاليات الأخرى اللي في علاقة بالقوانين هذه الكل. نعم. حبيت نقوله اللي كونه هذا المجلس نعم عنده أهمية، هذا المجلس نعم هيئة دستورية، هذا المجلس نعم انتظرناه كثيرا، هذا المجلس نعم يهم سريضة ويهم الأستاذ ناجح ويهم الأستاذ خيرة ويهم كل المربين والمربيات الأفاضل ويهم كل أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ويهم كل من له شأن في وإلا دخل في الشأن التربوي، كما يهم أيضا اتحاد الشغل لأنه داخل زاد في بين ظفرين في المعا مع هذه يهم الناس الكل. إلا أن نحطوا في بالكم لا شيء في القوانين لا شيء في النصوص التشريعية كما نسميها قانونا يفرض على وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي تلك الوزارات اللي موجودة في التركيبة أيضا أنها تستشير المجلس، إلا أنه من باب ما يسمى بالأخلاقيات ولا أخلاق القانونية، ولا لو كان حبينا أنه نؤخلق القانون لا ضرر، بل بالعكس يجب على كل هذه الهياكل التي كنت بصدد ذكر بعض منها واللي موجودة في القانون مسمية أصلا موجودة في الأمر ومسمية موجودة في المرسوم عدد 2 لسنة 24، هذه الهياكل لابد لها من أن تستشير المجلس في خاصة في المسائل الكبرى. علاش؟ بالدرجة لا تذيني لا نذيك وبعد عشر الغنيلو يعني باش نستشيرك سأطبق ما ستدلي به من مسائل في علاقة باختصاصاتك، وهذه المسائل عادة سيدة خيرة ماهوش باش يسطرها السيد البغديري كما قال رضا الزهروني مشكورا وأشكره على هذه
0: مهمة النقطة مهمة جدا.
2: رضا الزهروني إدارة المجلس مهمة التنسيق صباب ما علي دين بقدر ما ستحددها هيئة لم يحدد أعضاؤها بعد سيدة خيرة هي هيئة الخبراء كيف ما وانت تحدثت قبل ما تعطيني الكرة للإجابة على مداخلتك ولا سؤالك اللي هي مسألة التقييم. أيضا عندنا هيئة اسمها هيئة التقييم والتي لم يحدد أعضاؤها بعد سيدة
0: نعم واضح مهم لهنا أن يقع تحديد المسؤوليات وإلا المهام متاع المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيريضا، لأنه تقريبا يعني في وقت نتحدث عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمكن ماشي في بين الناس الكل ولا على قليلة معتها نسبة معينة أنه دوره هو بشي يصلح المنظومة التربوية ولا كل ما له علاقة بالشأن التربوي والتعليم العالي في بلادنا. تبقى راهو دوره هو دور استشاري بالضرورة، يعني يقع الرجوع إليه من المؤسسات متاع الدولة من رئاسة الجمهورية مجلس النواب رئاسة الحكومة لوزارة التربية، ويكون عنده هو الدور الاستشاري. هذا اللي يلزم معناتها نفهمه فيما يتعلق بدور المجلس، يعني مش هو اللي بش يقترح ربما قوانين ولا بش يقدم هو إصلاحات ولا غيره، لكن يبقى دوره استشاري سيريدا.
3: أكيد هو باش نزيد إضافة صغيرة على قادة ناجح. أولا بدأت فما النقطتين حاب نركز عليهم أنه المهام تاع المجلس واختصاصة المجلس تتجاوز حدود التربية والتعليم يتعامل مع القطاعات التربية والتعليم والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل بنفس مستويات الخطاب. معناتها في نهاية الأمر ما بجلش التربية على قطاعات أخرى، معناتها هذا يلزمنا نفهموه. النقطة الثانية كما قال سي ناجح هو أنه يحكي على الخطاب الكبيرة، أي يحكي على سياسات الدولة، ما يحكيليش على الجزئيات التقنية، ما هوش داخل في التصرف اليومي متاع الوزارات أو كتدخل خرج ولا ابني هذاك، أعتقد أنه ميش من ما يمتعه خاطر تعود بالنظر للوزارة المعنية. ثم لن يقوم مقام الوزارات الممثله صلبه. تغيير مش هو اللي يخدم الخدمه، هما اللي يخدموا الخدمه
0: ويستشيرون من بعد.
3: وهنا تجي روح النص، على خاطر فما ربما الكلمات الشكل، وفما الروح نتاع النص. الروح نتاع النص هو الشأن التربوي، هو شأن متعدد نقول انا التشابكات، وخاصة في القطاعات المذكورة بالنص نتاع البعث نتاع المجلس. سافدير كل يوم تقري الابتدائي والاعدادي والثانوي لخدمة التعليم العالي والتكوين المهني وربما اختصاصات اخرى. دونك ما تنجمش انت تخدم وحدك كوزير تربية في الجزيرة نتاعك وانت منعزل على القطاعات الاخرى. ثم نقطة سناجح هو انه قبيليك تكلمت على الفصل 12 من المنظوم عدد سنين لسنة 94 ينص صراحة على 2024 ينص معناتها بالحرف على ضرورة استشارة المجلس في القطاعات المذكورة. صافدير، لكن انا بالنسبه لي انا هذا شوف الشكليات هذه ربما نقفوا عليها، لكن نقول لك اصلا مانيش نحاسبوا احنا امتثلنا او لم نمتثل الى معناتها نقول انا ترتيب معناتها القانون. احنا نحكيوا على مشروع، والمشروع يلزم يكون عنده أهداف، عنده توجهات، ثم إنجازات. أنا بالنسبة لي أنا لا يعني لي شيئا أن والله قدم ولا ما قدمش، بقدر ما نقول أنا شنو الرؤية متاعه. إنه هو واعي بالوضعية الخطيرة للمنظومة التربوية التونسية، خاطر نقطة البداية هو للمشروع الكل، خاطر كيش نبنيه احنا بلاد مستقبل متاع أجيال في الاختصاصات الكل، سواء التعليم العالي والتكوين المهني، الركيزه الاساسيه هي المدرسه. معناتها كل شيء تبنى. دونك على هيك اليوم احنا ربما في الوقت هذا مركزين على المنظومه التربويه، على خاطر من خلالها اش نبنيو المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والاخلاقي والقيمي نتاع المجتمع التونسي. دونك اذا هو الاعضاء هذوما اللي هما وزره اللي هما معناتها براتيكمون هما سيتم التداول على رئاسته. وعندك سبعه وزراء اعضاء في المجلس هذوما، وهما بيدهم كل واحد جاي معاه عضو كعضو. دونك اذا هما ما يكونش عندهم وعي بخطوره الوضع التربوي للمدرسه العموميه بالاساس اللي عايشتها تونس، وما تكونش عندهم رؤى استشرافيه فاهمين الدور نتاع المجلس، وبئس المصير. انا اتمنى ان يكون رؤية واضحة، وهنا يجي دور المختصين ويجي دور المدبرين على المجلس هذايا، باش ما نغرقوش في الجزئيات، ما نغرقوش في التصرف اليومي، ونصلحوا المنظومة في الاتجاه السليم مع الدوام والتواصل.
0: نعم، مهم جدا كلامك سيري ذا، لانه هذايا وقت باش نتحدثوا على العمل نتاع المجلس مهم انه تكون فما رؤيه. هذايا مهم جدا، مهم زاد على مستوى فيما بعد اللجنه اللي تحدثت عليها استاذ نجاح سالم، اللي باش تكون ربما مكونه من خبراء، زاد مهم يعني في الاستناد في الرؤيه نتاع المجلس على الخبراء اللي نجموا معناتها يقدموا الإفادة، خليني نقول، في العمل نتاعهم نتاع المجلس ككل. مهم أن نأي أو نأي المجلس بنفسه على كل تجاذبات ولا أي معناتها ضغوطات ينجم يتعرض لها ربما، ولا أي لأنه توا احنا مانيش في وقت نتاع انتماءات ولا ضغوطات ولا لا هذه خدمة معناتها تهم شأن وطني كامل، تهم منظومة ماهيش منظومة عادي. تحطوا على التربية معناتها سواء كما قلت أنا من التعليم الابتدائي وصولا للتعليم الثانوي وصولا للتعليم العالي، تحطوا على التكوين المهني زاد اللي هو عنده دور كبير برشا اليوم في سوق الشغل. يعني لابد أنه تكون رؤية متكاملة أستاذ نجاح سالم، ولأنه هذه مسؤولية بنهاية الأمر. تفضل أستاذ.
4: نعم، هي مسؤولية، والمسؤولية تتطلب رؤية، وهذه الرؤية يجب أن تكون متكاملة كما قلت، لكن أيضا كيف ما كان يحكي سيريزا مشكورا، بمعنى التكامل على مستوى الهياكل والتكامل على مستوى الأفكار. التكامل على مستوى الهياكل هو تبارك الله فما برشا هياكل، وعلى فكرة زيدك بزيادة وللمجلس للمجلس إحداث لجان دائمة ومؤقتة أو مجموعات عمل، بمعنى أوضح أنه هيئة الخبراء التي تحدثت عنها مهيش هي فقط اللي موجودة حتى تدلي بدلوة، بعد ما ربما
2: تستشير وزارة من الوزارات التعليم العالي ولا التشغيل ولا التربية ولا هنا راني نتفق مع سي رضا. وإن كانت وزارة التربية ديما بما أنه هو المجلس الأعلى للتربية دوب ما شافت كلمة التربية كنقزت شوي من حقهم أن ينقزوا ما يسالش، إن شاء الله ينقزوا دائما وأبدا في الخير وفي الخير بتاع تونس. لكن راهو هو المجلس يهم العديد من الوزارات وحتى الشؤون الثقافية والشؤون الدينية والرياضة والشباب والمرأة والطفولة والكبار السن والتكوين المهني والتشغيل وغيره من الوزارات اللي ربما يكون عندها دخل في الشأن التربوي. برأس الرؤية متاع الهياكل هذه كلها يلزم تكون واضحة، الرؤية متاع الهياكل هذه كلها يلزم تكون واضحة، لكن فما شرط سيدة خيرة. هذا الشرط يلزم يكون فما واحد بركة هو اللي يقود السفينة، بمعنى أوضح أنه الديدن متاعها واحد مش بمعنى الشخص، واحد بمعنى الرؤية، واحد بمعنى الفكر، واحد بمعنى ما يسمى بالهدف نتاعنا. هدف نتاعنا واضح هو تونس. ولهنا هذا هو اللي مخوفني أنا كمربي. اللي مخوفني أنه كل وزارة ربما تولي عندها بين ظفرين الأجندة نتاعها، وإن كانت الأجندة ذيك تحب تخدم فيها في تونس، وهذايا من شأنه أنه يخلي الأجندات تتضارب مع بعضها. وإن كان ذاك شيء محمود إلى حد ما، لكن باش يجي وقت ويخلينا نغرق في كل متاهات ونغرق في السفاس في التفاصيل التي لما عطلتنا في تونس. الرؤية تتطلب أيضا سيدة خيرة وبكل بساطة من غير ما نصعبوها، ومش بالضرورة لجنة الخبراء وهيئة الخبراء ولا هيئة أي هيئة ولا اللجان التي أدهاك ستحدث للغرض أو أي لجنة أخرى أي واحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مش بالضرورة يبدو من جديد. عندهم العديد من الدراسات موجودة. أنا لا أذيعك سرا ولا أذيع لسي رضا الزهروني سرا ولا لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة الكاف سرا، وقع الناس مؤخرا في شهر جويلية نشر لي مقال حول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو التعليم العالي والبحث العلمي حول ولا بين غموض النص وعبء رقابة الإشراف. معنى نتحدث فيه على وزارة التعليم العالي بصورة عامة كهيكل يشرف على التعليم العالي والبحث العلمي، وتلك المشاكل وإن كان ما أتيتش على كل المشاكل لأنه أرتيكل مقال علمي ما ينجمش يأتي على كل المشاكل، هذا المقال فيه العديد من المسائل. مش لهنا نذكر الكون الأستاذ نجاح سالم فقط بحث، لا بالعكس، هنالك العديد من بحثوا في تونس وقبلي وربما بحوثهم أكثر جدوى وأكثر جدية من بحثي. إلا أنه فقط حبيت ننطلق من نفسي حتى ما يقولوش السادة المستمعين أننا نتكلم من فراغ. تحدثت عن مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقا من أني أنتمي لهذا القطاع، لكن ما هيش المشاكل بتاع التعليم العالي والبحث العلمي ولا حل هذه المشاكل هو اللي باش يحل لنا مشاكل التربيه والتعليم في تونس. وانما كيف ما قال سي رضا انطلاقا من المدرسه، وبل بالعكس باش نكون معاك باش نزيد معاك شويه، انطلاقا من الروضات والسنوات التحضيريه، وهذاك هو اللي باش يبني تونس الغد، وهذاك هو اللي باش يخلينا نتخلوا على الهينات نتاع التربيه والتعليم ومع التعليم في الابتدائي وفي التحضيري وفي الثانوي وفي غير وغير وغير وفي الجامعه، اللي من بينهم الفوسكة اللي ما بينهم متخرجين ما يعرفوش توا يحكوا كلمتين على بعضهم، وهذا اللي نقولوا فيه في الشارع ولا واللي من بينهم الأخطاء اللي موجودة في مرة أخرى نقولها اللي موجودة في المناظرة متاع الكابتاس، واللي من بينهم الأخطاء اللي يرتكبوها العديد من خريجي الجامعة واللي يخدموا توا في البلديات واللي قاعدين بين ظفرين ونستعير الكلمة متاع في رضا الزهروني يهزوا ينفضوا في علاقة بالمناظرات، لأن هنالك العديد من التجاوزات على مستوى الشكلي. واللي من بينها واللي من بينها واللي من بينها هذه كله يلزم يتنح، وهذا كله فيه دراسات واضحة. وأنا نتصور سي رضا ربما انطلاقا من اعتنائي بالشأن التربوي في تونس أنه عنده ما يقول في هذا الشأن، وربما هو على أكثر اطلاع خاصة في المجالات ولا في السنوات الأولى من التعليم أكثر مني من في هذا الشأن. تفضل.
0: نعم أكيد سي رضا هو من الأصوات المدافع على أصلاح المنظومة التربوية. تخاف ربما سي رضا أنه هالتداخل هذية لأنه أكثر من وزارة هي معنية بتقديم الاستشارة متاحة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تخاف من التداخل هذية كما كان يحكي الأستاذ نجاح سالم، ربما فما تخوف أنه تصير لأنه التداخل وأنه تكثر الوزارات والهياكل اللي متداخلة واللي تقدم الأراء والاستشارات وغيره، هذي نجم يعطل ربما، لأنه احنا ناخذ الموضوع من الجوانب الكل أراء، من الجوانب البيئية ومن الجوانب زادة نجم تكون ربما سلبية. شنو رأيك سيدي؟
5: بوجود سي ناجح معنا هو رئيس القانون، انا عندي توجه ديما ادعو الى
3: منهجية قانونية في إطار الحكم الرشيدة لعملية الإصلاح.
5: نعم.
3: على خاطر نقطة البداية ونقطة النجاح خلينا ربما من الوعي أي. هو يلزمنا المأس لعملية الإصلاح، ومأسسة العملية الإصلاح هو إصدار نص قانوني يحدد قيادة المشروع، معناتها لا كوندويت دو بروجي، يلزم يكون فما قائد واحد للمشروع، مهما يكون تنجم تكون وزارة تنجم يكون شخص امبورت، المهم معناتها انسان يتم الرجوع اليه ومساءلته حول تطور المشروع، ثم يحدد المراحل اللي يلزمنا نتعدوا بها، الاطراف المكلفه بالانجاز لليفرابل هالمنجزات، كيفيه المسابقه على الليفرابل هذوما، معناتها ما نخليوش ما نطيبوش الماء على البطيخ، ما نخليوش وزير يمشي ولا حكومه تمشي وتجي بعدها وفي نهايه الامر ديما ننطلقوا من صفر. يلزم معناتها قانون اطاري يحدد عمليه الاصلاح، بقيت الحكومه بقيت السلطه التنفيذيه نفسها او تغيرت يبقى انجاز المشروع يتم. ثم نقطة أخرى بالنسبة لي أنا مهمة، من عشان يوفقني عليها ولا سيناجح، هو أنه العمل خلينا رأوا نجم في تدخلاتنا للإصلاح نجم نعمل برشا أشياء، لكن ثم مرجعية يلزمنا، نقطة البداية هو إصدار قانون الخدمة على قانون جديد للتربية والتعليم، خاطر القانون الحالي فيه إجراءات ربما مكبلة اليوم، شنو لغه التدريس، شنو تدريس المواد العلميه في المرحله الابتدائيه الاعداديه والثانويه، راهو القانون يضبطها. اليوم انت باش تبدل ما تنجمش انت تقول شنقري غدوه كان عشنا الاعدادي والثانوي بالفرنسيه مثلا بكلهم ولا بالعربيه، على خاطر القانون نتاع 2002 صادر في
4: 2002
3: قانون توجيهي يقول لك تقري المرحله التعليم الاساسي بالعربي والتعليم الثانوي بالسوري، معناتها هذا هو النص. دونك يلزمنا نخدموا على القانون، وميمتو ثم العديد من الاجراءات العاجله اللي هي نجموا نعملوها، خاصه الخدمه على المرحله الابتدائيه، نجموا نكون عندنا وعي بانه التلميذ نتاع المرحله الابتدائيه اليوم مرهق ارهاقا كبير، يقرا في براتيكمون عام تاع 365 يوم الصباح وليل وعشيه، دونك نخفوا عليه ونركزوا له على القراءه والكتابه والحساب، هذا مانيش انا نقول فيه، الدراسات التربويه الكل تقول فيه، معناتها ربما نمدوا في السنه الدراسيه اللي هي 33 اسبوع، ثم العديد من الاجراءات وتتم العديد من الاجراءات اللي هي نجموا ناخذوها، اما يلزم تكون رؤيه واضحه، الناس عارفه روحها فين ماشيه، خاطر اليوم اونيت اون دو نافيغي افي، وعندنا خطاب يبحث على ارضاء الراي العام، ان ديسكور دو سيدكسيون، انا بالنسبه لي انا يلزم ان ديسكور دو ريسبونسابيليتي، معناتها خطاب مسؤوليه، نحطوا الدوله تاخذ مسؤولياتها، تحدد مسؤوليات الاطراف المساهمه في المفعل التربوي، ونحطوا اليد في اليد الناس الكل، كل واحد في مجال اختصاصه، في مجال مهامه، في مجال العطاء نتاعو، باش نخرجوا خاصه المدرسه العموميه من كما ديما ناكد من المأزق اللي هي فيها.
5: تفضل سي ناجح، خلي لك اكيد التفاعل مع سي رضا، لانه راك نتحدث على الاصلاح التربوي بالحق، شانتي كبير بين ظفري، راه مش هكاك
4: يلزم نسهلوها. وانا ادعو الاطراف المتداخله وخاصه الوزارات، الرجاء كل الرجاء، هنا جربنا في علاقه بالعديد من المجالات، اي لتلك المرافق العامه التي تسيرها كل وزاره، شفنا المشاكل نتاعكم، راهو كي تسهلوها وكيف تحطوا نقطه بدايه كما كان يحكي سيريفا، انسي كو خارطه الطريق والهدف وين باش نوصلوا له، ما تزيدوش تكملوا على مرمه الشوانت اللي محلوت لكم كل واحد في الوزاره نتاعو في الديبارتمون مينيستيريال نتاعو، بمعنى اوضح وادق انه الرؤيه وين البدايه وين تكون واضحه، وخارطه الطريق وين تكون واضحه، برؤيه واضحه نوصل بحول الله الى هدف واضح. لهنا يلزمني نذكر سيدة خيرة مستمعي ذات الكاف في الاستشارة، على فكرة سيريضا يا أخي نسيت الاستشارة اللي عملناها حول التربية والتعليم، سيريضا
3: لا مش
4: الاستشارة عملناها عن بعد وشاركوا فيها حتى تلامذة تلك الاستشارة لزاوت بوتس متاع الاستشارة هذيك، يا هل ترى باش نستغلوهم توا ولا هذا سؤال مطروح، لأنه مع الأسف في النصوص القانونية التي كنا بصدد الحديث عنها والحديث في بعض مما تحدثت عنه ما أشارتش لهذه الاستشارة. سؤالي يا هل ترى الاستشارة هذه ما زالت سارية المفعول وإلا لا، وإن كان
2: في دنيا الإحصاء في عالم الإحصائيات هي دخيلة معناتها بعد عام ونص عامين لدوني اللي موجودين فيها من المفروض تكون أبسوليت من المفروض تكون غير صالحة بمعنى أنه ربما نصبح ولا أصبحنا في حاجة إلى استشارة أخرى وإن شاء الله ما نكونوش في حاجة إلى استشارة أخرى لأنه إن شاء الله تكون الهياكل المختصة وإلا الوزارات المتداخلة قد لا تيري كونكليزيون معناتها خرجت استنتاجات من هذه الاستشارة وربما باش تقدمها إلى الهيئات نعم. ولا الهياكل المعنية في رئاسة المجلس اللي هي رئاسة جماعية نسموها في القانون سواء كان الهيئة العليا ولا هيئة الخبراء من بعد باش يجي التقييم وإلا اللجان نعم. المحدثة للغرض تقدمها لهم كبداية كنقطة بداية ولهنا أطمئن سريضا أتفق معك سيدي الكريم أنه وين تكون البداية سمحة بحول الله خارطة الطريق تكون أسمح
5: إن شاء الله. على كل حال هذا كل ما نرجوه سيريدا أكيد فما العناوين الكبرى ولا البداية والانطلاقة عمل المجلس لأنه عنا برشا راو كما قلت برشا تحديات وبرشا عناوين ولعل أبرز العناوين هي الإصلاح التربوي اللي ما زال نستنوه واللي ما يزموش زاد يطول أكثر من اللازم لأنه هاك تشوف اليوم الواقع متاع المدرسة متاعنا ومتاع المنظومة التربوية متاعنا الأهم العنوان الأبرز ربما اللي يجب الانطلاق به تصور البداية باش تكون بإصلاح المنظومة التربوية سيريدا
6: أكيد
5: يمكن هذه تحدثت عليه أنت
6: ولا الملف الأهم ما فهمناش على خاطر اليوم من المنظومة التربوية شنو بيو كل الإصلاحات الأخرى وفي المنظومة التربوية أكيد أنا بالنسبة لي أنا ديما أعطاء الأولوية إلى صح التعليم الابتدائي واللي نعتبره قبل كل شيء دونك كما قال سي ناجح إذا أنت عارف روحك فين ماشي وعارف الوضع متاعك أكيد أنك تمشي بسلاسة وعندك الحلول وستنطلق بفضل الله. أما إذا ريال موش شنواصلوا في الحديث والغغاء وكل واحد يقول ها سأبني وسأنتدب وسأساسا دونك أوتوماتيكمون ثم حاجة أخرى للأخيرة وهنا خوفي الكبير وإن شاء الله ما نتحوش فيه ما نحبش المجلس ما نتمناش أنه المجلس يولي معناتها كبش الضحية على خاطر في نهاية الأمر إذا ما فماش تناغم تام بين الوزارات المعنية ومع المجلس ويخدموا الأطراف ضم الكل في تماسك وتواصل ودوام شنوليه إذا حاجة ما مشيتش راهو المجلس عقل ماذا إذا اليوم فما إشكاليات على خاطر هو من توا حتى وزير التربية في العديد من المدخلات والله يتم عرض الموضوع عليه على المجلس على التربية في كل حاجة نرجع دونك لا أتمنى وخوفي أنه اليوم سيكون مبرر ربما للتأخير والفشل وهذا يلزم الحرص عليه وكما قلت وكما قال سي ناجح هي بوضوح الرؤية بالتناغم التام ما بين أعضاء المجلس اللي هي الوزارات المعنية بالشأن التربوي مباشرة كسوى مداخلة فيه ولا مستفيدة منه خاطر فهمت يا أنت التعليم العالي تاخو النتيجة نتاج التربية والتعليم دي باشيليه يخرجوا لك وأنت تتصرف فيهم ولا أنت تكون مساهم في كذا في الشباب والرياضة ولا في التربية والتعليم ولا ربما في الثقافة في بناء التلميذ متاع اليوم مع تركيب التلميذ اليوم باش يولي مواطن ومواطنة تاع غدوة.
5: نعم هو اليوم يعقد جلسته الافتتاحية المجلس الأعلى للتربية والتعليم أستاذ نجاح سالم باش نحاوصلو توا والاستنتاج الأخير ربما في هذه المداخلة لأنه أكيد باش نتبعوا احنا العمل باش يصير تبقى أنا ديما الحقيقة لأنه تحدثنا سنوات تورا وحتى سيريدا سنوات نتحدث على إصلاح المنظومة التربوية وكما قال سيريدا راهي هي المنطلق متاع الإصلاح باش يشمل فيما بعد معتها كما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وغيره لكن اليوم الأساس هو إصلاح المنظومة التربوية. شنو نجمو نخرجوا سي ناجح ملي كنا نتكلموا فيه هذه الكل تفضل
2: نجمو نخرجوا ملي كنا نتكلموا فيه كل اللي كونوا برشا نصوص قانونية في علاقة بالتعليم بصورة عامة في تونس النصوص هذه في حاجة إلى ما يسمى بالتسويف بالتثقيف فقف العود أي زلت ما به من عوجاج نثقفوها بمعنى نحوك العوجاج فيها ونحو الحاجات الزايدة فيها بمعنى أوضح أنه لسنا في حاجة إلى أنارسنا جريديك ترسانة كبيرة من القوانين بقدر ما هو في حاجة إلى قوانين واضحة تخلي المربي وتخلي التلميذ وتخلي رب الأسرة والأم والأب وغيرهم مطمئنين على صغارهم مطمئنين على مستقبلهم. النصوص القانونية في تونس فما القديم فيها وفما جديد، المشكلة وين؟ أنه جديد يتبع دائما وأبدا في القديم، وهذا اللي خلى البوتناج كرة الثلج ماشية وتكبر. بلاس واحد، يلزمنا الحد من النزيف، يلزمنا كرة الثلج ما تعودش تكبر، ويلزمنا أن نظف القوانين نتاعنا، وفي الآن نفس يلزم مرة أخرى الرؤية الواضحة انطلاقا من بداية واضحة باش يكون الهدف نتاعنا واضح خدمة دائما وأبدا لتونس.
5: نعم سي رضا، خلي لك زادة كلمة الختام.
6: والله نتفائلوا خيرا للمجلس العمل، هذا المجلس ان شاء الله يكونوا كما حكينا احنا راحنا نحكيوا ببساطه ونحكيوا بكلمات واضحه. بعد صراحه انا دخلت قبيليك، انا دخلت في اذاعتك اكسبريس اف ام، كلمتني امراه قالت لي انت تتكلم وانا قاعد نطعن في كلامك، قلت لها راه نتكلم في كلمات بسيطه، ماناش قاعدين نعقدوا في الامور، قاعدين نتكلموا في كلام اعتقد انه يجب ان يكون مفهوم على خاطر هما ربما، لكن احنا قاعدين نتبعوا التربيه والتعليم منذ سنوات، معناتها ماناش متطفلين على القطاع، مشاركين مساهمين في الفعل التربوي. ان شاء الله يكونوا هما عندهم وعي، وان شاء الله يكون العمل سريع بالدرجه المطلوبه، على خاطر راهو انا بالنسبه لي انا ديما نقيم الكلفه، والكلفه اليوم هي كلفه سلبيه، اليوم خساره، وني با اون تران دو غاني وني اون تران دو بيرد، معناتها انت النهار اللي يتعدى نزيدوا نخسروا فيه، العام اللي يتعدى نخسروا فيه 365 مره قد النهار اللي خسرنا فيه، دونك العامين سيوليو معناتها في نهايه الامر راهو تتكلف على المجتمع، تتكلف على العائلات التونسيه، يتكلف على البلاد كامله، واجيال الغدوه كما احنا ما نعرفوش عليهم في شنو نزوم. هذا هو
5: سي رضا،
6: النجاح والتوفيق
5: ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك سي رضا زهروني، شكرا لك استاذ نجاح سالم. هذه خلينا نقولوا المقدمه باعتبار معناتها صدور الامر هذه في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه، كما قلت هذه المقدمه اكيد للمتابعه، واكيد تو نرجعوا له راهو الموضوع ان شاء الله تو نرجعوا له ومتابعه العمل نتاع المجلس. شكرا لكم ضيوفي، تحياتي لكم، بارك الله فيكم على كل ما تفضلتوا به، كل ما نرجوه هو الخير المنظومة التربوية ككل في بلادنا، وأنه تكون عنا أجيال غدوة نجم نعملوا عليها وتعمل عليها تونس أولا وآخرا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مطرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانا حملتها الرقابية لمحلة بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة، وفقا لمنسق الهيئة بالجهة عدنان العبيدي الذي أكد عدم تسجيل إخلالات وخلو هذه المواد من علامات التعفن والحشرات وأثرها. حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين لشرائها من المسالك القانونية والنقاط المراقبة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. مع اقتراب العودة المدرسية، أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. بدعوة من رئيس الجمهورية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغطيري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صناعة الكراس المدرسي سمير مولهي الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافة من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي للحبوب 26 و 2027. وحددت الوزارة سعر بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة لأصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجارية، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. نفذت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طرت منزلا مكونا من عدة طوابق ومنشآت زراعية بالضفة الغربية. وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيين على الأقل وحققت ميدانيا معاد آخر خلال عملية دهم وتفتيش واسعة تركزت في مدن رام الله ونابلس والخليل. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام الثالثة. إلى اللقاء.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا. البداية كانت مع الفنانة التونسية صوفيا صادق اللي كانت مؤخرا في الكيف بتبيع في تار مهرجان بومخلوف الدولي، وكانت من السهرات الجميلة معها. اكيد مواصلين احنا المشوار في بين كلمة ونغمة مع بقية اختياراتنا الغنائية من اغانينا التونسية، نمشي مع كوكتيل شرقي ورجينا.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا أكيد باللي تابعوا فينا وين يوصلكم صوت إذاعة كيف. مازلنا مع بين كلمة ونغمة، بطبيعة النغمة مازالت متواصلة وكلمتكم أنتوما توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم وين ما أنتوما موجودين. الصيفية مازالت، الأفراح مازالوا، فما شكون توا وين باش يخرج كونجي؟ إن شاء الله يتعدى كونجي حلو. صيفتوا ليه؟ حكيونا على جوي كيفاش عديتوا الوقت اللي تعدى اكيد من الصيفيه. نعرف برشا هكا كي يبدا العدد التنازلي للصيف يخافوا شويه من رونتري وغيره، ما احنا هذاك هو، هذاك هو ريتم الحياه. مازال الصيف، مازال فما وقت اللي مازال ما مشيش تفرد وصيف، مازال عندكم الوقت اكيد. وان شاء الله الاهم انكم تكونوا في صحه وعافيه ومتمنين على الناس اللي تحبوهم الكل. احنا مازلنا معكم مع بقيه الاختيارات، باش نسمعوا مع بعضنا في ريتم داير، باش نسمعوا كوكتيل من الأنغام لفرانسيس كابريل. هذا اختيارنا اليوم في ريتم داير.

تحية كبيرة برشا ومجدد لكل حبينا ومستمعينا. هذا كان ريتم دايور اختارني لكم فيه فرانسيس كابريل من كيد كابريل. مازلنا مع أجواء الأغام الغربية وحنحكيو الحقيقة وندرشو ونسليم في الكواليس أجواء المهرجانات والحفلات وأسعار التذاكر وغيره. رجعنا هكا فلاش باك من أجمل الحفلات اللي كان محظوظ سليم أكيد وحضر فيهم, اللي هي حفلة المايكل جاكسون. كلنا نتفكروها معناتها, جيت نحسب من روحي معناتها صغيرة برشا وقت الحفلة هذه, خطر الحفلة عندها 30 سنة لكن كنت محفورة في البال. يقولون فماش حتى حد ما يتفكرهاش الحفلة وما يتفكرش شنو اللي صار فيها والتفاعل الكبير وحضور الكبير اللي كان فيها, من أعظم الحفلات اللي صارت في تونس. فيقولنا علاش لي خلينا نرجع زي دا فلاش باك مع الناس الكل يسمعوا فينا كوكتيل مع مايكل جاكسون.

الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعيرة ب115 دينارا للقنطار. حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. في دعوة من رئيس الجمهورية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صناعية الكراس المدرسي سمير مولهي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. قالت مصادر طبية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وثلاثة جثمين تم انتشالهم من تحت الإنقاذ و18 مصابا. وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1265، والإصابات إلى 4198، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 813. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام الرابعة، إلى اللقاء.

تحية مجد الكل حبينا. إذا كان إعادة أكيد مع الفنان محمد جبالي، مواصلين احنا مع بقية اختياراتنا ونسلموا من جديد على كل الأصدقاء. مازلنا مواصلين بطبيعة مع سيني كافي من الأركان اللي تعودتوا عليها. اليوم اخترنا لكم فيلم فويس ميلز فور إيزابيل، هذا هو الفيلم اللي اخترناه، ومن الأفلام اللي يحكي على جيل يعيش حالة من الفوضى في مدينة سان فرانسيسكو، وجيل اللي هي البطلة الفيلم هذية، وتواصل تنفيس على مشاعرها عبر رسائل صوتية مؤثرة تخليها لشقيقتها الرحلة. شقيقتها اللي توفيت هي بقات تبعث لها في رسائل صوتية هكا باش تحس روحها اللي هي هكا كتنفس على روحها، وعبر رسائل هذية ولكن ما زالت وقتها في بالها اللي رسائل هذيك معناتها احساسها هكا الداخلي وقت تكون متقلقه اللي هي تبعث فيهم لاختها. لكن الاعترافات الخاصه هذيا توصل دون قصد الوكيل عقارات غامض في مدينه اوستن، وتنطلق سلسله من الاحداث غير المتوقعه اللي تمزج بين المشاعر العميقه والاسرار الخفيه والمواقف الانسانيه المؤثره. فيلم هذيا خرج 2026، من الافلام زاده الناجحه برشا، ننصحكم به اذا كنت تحبوا هكا الافلام من النوعيه هذه، رومانسي على شويه هكا اثاره وغموض، اللي يحبوا النوعيه هذه من الافلام عندكم فيش تتفرجوا في فويس ميلز فور ايزابيل. هذا فيلم اخترناه اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نمشيو لجوي الموسيقى شويه هكا مع جوي المغاربيه جوي الراي وراجعين.

تحياتنا لكم من الناس كل هذه كانت أجواء المغربية وأجواء زادة الراي معكم. وصلنا لتوقيت 38 دقيقة بعد 3 من الأركان زادة اللي تعودتوا عليها، ركن حنين نرجع فيها كشوية لغاني قديمة شوية، ساعات مع بداية الفنانين. اليوم باش نسمعوكم فيها ريبريز لفيوليت سلامة في أي ظنوة.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. هذه كانت مختلفة الاختيارات، سمعنا أيا ظنوا ريبريز بطبيعة في روبريك حنين، ووصلنا مع بعضنا الروبريك ترب. في ترب لليوم اختيار هو عن مديدة، ما سمعناهاش معايا. نحكي على الفنانة وردة، اخترت لكم لولا الملامة. نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المرقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار استعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 26/2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلبة و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المرقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار الواحد. حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين لشرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. مع تواصل اضطراب تزويد بالمياه المعدنية المعلبة بمختلف مناطق الجمهورية، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن هذا الاضطراب يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، داعيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير مولهي، والذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر لسنة 23/2000 إلى 73,000، وأكثر من 300 شهيد و 174,310 مصابين. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن بلاده ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات بالكاهية.

0: وتولد.
1: داية في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت لي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي.
3: سيب خسرت شيخ العيد.
4: شعب
3: خسرت شيخ العيد.
0: منير الخزري.
5: لها تفرح بياني والفرح قبل الذري ما همش هربين.
0: لبنى مجري.
6: فرحات ولد الكيه يا صالح ومنطراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني.
7: الساسة ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الفرح وليدي بصراحة راك لزيت لها الشكاوي، وصلت لسيدنا.
2: اسمع سيدي، اسم فرحات ودلكاهية صالح وصل لقصر البرد.
1: زيت شتا ومتبهنيس نتاعك، تي محسوب الكاف الكل شكا بيك.
2: الكاف الكل ناري على

0: سيدنا.
1: وش بيه سيدنا؟
0: هدد الكاهية.
1: والله ما يصير شيء، البي يحب الكاهية صالح ومستحق ليه.
0: البي مستحق لبيك؟
1: اي نعم، مهني على الكيف وطرافة، وخاصة الحدود.

0: محلاها محلاها ميت زغوان وعدها ترد الروح يا
1: صح وبشفاء سيدنا. سكان العاصمة الكل فرحانين ويدعيوا لك بطول العمر.
0: ايه بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة. قلت لي فرحانين
1: الرعية شيخة، اما سيدنا يلزمنا نربحوا من فرحتهم.
0: يلزمنا نربحوا من فرحتهم، هذه ما فهمتهاش يا وزير.
1: سيدنا ما نضيقوا بنتها، نفرض عليهم مقابل استغلال الماء وهكا نزيدوا موارد جديدة للخزينة.
0: زايد معاك يا وزير، وحدك في تقدير الأمور.
1: ربي يحفظك سيدنا، المهم رضاك علينا.
0: ملا عملنا حفلة قمقومة بالمناسبة في حلاوة أمية زغوان.
1: وأكثر يا سيدنا.
0: ما تنساش أصحابنا وحبابنا والقناصلة وحبابنا من أصحاب الذمة.
1: اتهنى سيدنا، برا ارتاح توا باش تبدأ في فورمة في الصارية.
0: وحدك يا خزنة دار، وحدك.

0: تو هذا معقول نخلصوا المال اللي نشربوا فيه
1: هكا هو اخر زمان تحب تشرب تخلص
2: هاو حتى احنا وصلنا الرش ماهم سكان الرياف منعوهم من استغلال الماء ورضيهم شاحت
3: هكا هو اش مازال المره الجايه نعود نخلصوا الهواء والشمس
4: كل شيء ممكن ما استغرب شيء في تونس تو
1: هذا الكل تلالا هكا الوزير الاكبر
4: يحب يزيد من مداخيل الخزينه بسيدو البي شيخ
2: الشيخ على حساب نحنا
0: والله والله اخر زمان فيك يا تونس
3: دويو
2: يلزمنا نتحرك
3: نتحركوا
0: المامانة والارض ارضنا
5: مانا وارضنا

0: طوى هذا كلام رستم.
1: تعليماتكم سيدي.
0: هذا اللي مازال سكان العاصمة اللي جبنا لهم المال حلو من زغوان ولو ثايرين علينا.
1: يلزمنا نتصرفوا سيدي قبل ما تفوح الأخبار في البلاد.
0: يحبوا كل شيء ببلاش. إيه ما ضمدوا تونس طوى كل شيء فيها بالفلوس.
1: مالا سيدنا كيف العادة؟
0: كالعادة.
1: حاضر سيدي.
0: زايد الرعية ما تفهم كان بالعصا.
1: تهنى سيدي كأنه ما صار شيء.
0: أما بعدها يلزمنا اجتماع مضيق مع مجلسنا الخاص. الأمور هكا ما تطمنش.
1: وهو كذلك.
2: شنا عملوا توا العدد مشي ويزيد جنرال باش تصعب مهمتنا العدد. قلتلك مشي ويزيد.
1: اهجموا عليهم الحبس الناس الكل.
2: حاضر جنرال.
3: أنا غالب يا عمر يا أخوي. هاك تشبح كل شيء غلا.
4: عمي حسين أما نحن بيدينا اللقطة في خبزة جرتكم.
3: دي ماشينا عانت بعده. استنى استنى استنى. هام هام هام جماعة المخازنية ولا الزامة خلط.
4: ناقصين نحن المجبة.
3: ما يهمكش فيهم يا عمر. أمس تفهمنا عن وقفول.
4: كيفاش وقفول؟
5: أيمش تحرك أدفع.
6: سايب سايب عليك نحي ديك على سلعتي. ما هنا سفعين يا سيدي.
5: ماكش دفع الضريبة.
6: يا جماعة يا جماعة كل واحد في بلاصه. وينهم الفرسان؟ سكروا ما داخل السوق.
3: يا حسن يا حسن قول الفرسان يحضروا رواح.

0: نعرف يا سيدي نعرف مليح.
1: وماشينا دافعين هالضريبة، ماشينا دافعين، ماشينا دافعين.
2: فرسان البي اشبوا عليهم.
0: هيا يا جماعة ما تخافوش، العين بالعين والسن بالسن والبادي يضرب.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان،
3: رقود السبعة، قصة أهل الكهف بشنيني تطوي. عمل صحفي سعاد الفيلالي، تصوير ومونتاج عبد الباسط جريدة.
2: شنني، القلعة الراسية فوق جبال تطاوين. قرية شنني تبعد نحو 19 كيلومترا جنوب مدينة تطاوين. تضاريسها ومعالمها شاهد على عصر خصه الباحثون بالنبش والتمحيص. الدكتور حبيب بالهادي مهتم بالتراث في تطاوين يضيف:
4: بالنسبة للأسطورة اللي موجودة في منطقة شنني، هي أسطورة لها من الرمزية ولها من القوة ولها من الشحنة الروحية اللي تكفي بأن الإنسان ينظر لها بمنظار علمي، منظار أنتروبولوجي، منظار إثنولوجي، لصبر أغوار هذه القصة ومحاولة التطلع والتعرف على ماهيتها من داخل وعلى الظروف التي أنشأتها.
2: الدكتور علي الثابتي باحث بالمعهد الوطني للتراث، وأكثر تفاصيل:
5: منطقة شنني وغيرها من المناطق في هذه السلسلة الجبلية إذن هي تحت النفوذ الروماني. هذه المواقع الأثرية التي لديها ربما إشعاع حتى على المستوى الدولي، فشنني ربما عرفت نظرا لوجود الرقود السبعة أكثر من قرماسة وأكثر من دويرات وأكثر من بقية القرى الجبلية الأخرى.
2: وأنت تدخل قرية شنني عبر مسالكها الجبلية، ترافقك على الجانبين صور ومشاهد تسافر بك عبر الزمان لتعيش التاريخ حاضرا بكل هيبته.
4: احنا نعرف أن الجامعة القديمة في شنني والجامع اللي موجود في منطقة الرقود السبعة في الأصل الأصيل لنا إشارات وعلامات تدل على أنه كان كنيس يهودي، ثم انتقل إلى معبد مسيحي، وفي نهاية القرن السادس عشر أصبح جامع إسلامي. يعني هناك تسلسل تاريخي عبر العصور بين وتقارب بين الديانات السماوية الثلاث في منطقة اللي هي في قلب الصحراء
2: بين جبلين ووسط الأبنية الأمازيغية القديمة الصامدة. يقبع مقام أهل الكهف الرقود السبعة كما يسميه أهل المنطقة. سكان شنني يعتقدون أن قصة أهل الكهف التي وردت في القرآن الكريم جرت أحداثها في منطقتهم، وأن أصحاب الكهف أو الغار كما يسمونه مدفونون في كهفهم بأعلى الجبل الشامخ في قريتهم الجبلية. حارس المقام يروي القصة:
6: كهف داخل موجود من هنا ومن هنا هاو، قالوا واتخذوا عليهم مسجدا، هذا هو المسجد، فهمت؟ ربي قال واتخذوا عليهم مسجدا. أنا في بعد ما رقدوا جاءوا من مدينة دقيانوس ورقدوا وهربوا هنا، تخبوا ورقدوا 309 سنين حسب ما مذكور في القرآن في سورة الكهف. وبعد 309 سنين فاقوا، بعثوا واحد منهم باش يأخذ لهم قضية، فهمت؟ بعد ما بالكلب متاعهم، هم عندهم كلب، بعد ما شاف يلقى العباد ما يعرفهمش والعملة تبدلت وكل شيء تبدل، فهمت؟
4: رقود السبعة بشنني له من المواصفات ومن المعتقدات التي والحكايات التي تدور حول موضوع أهل الكهف ما يؤيد وجود وصحة اعتبار هذه الأسطورة، أسطورة أهل الكهف المنزلة في القرآن.
2: تتراءى لزائر شنيني صومعة بيضاء فريدة التصميم تتوسط مقام المعلم الأثري، صومعة مائلة نحو اتجاه القبلة. محمد وهو دليل سياحي أصيل المنطقة يفسر هذه الظاهرة.
1: صومعة سبحان الله يسواها جدادنا، قال لك تقعد 20 يوم شهر، 20 يوم شهر شهرين حاجة كمنيكة وتميل، بقي عاود يسقمها وتميل من عند ربي سبحانه وتعالى. تو الصومعة مقبلة للعربية السعودية للقبلة، يعني تو كي نصلوا المغرب ولا العصر ولا الظهر تلقاها نقبلوا هكا نجدوا قدا السمعة، السمعة مقبلة المكة.
2: الدكتور حبيب الهادي له تفسيره العلمي المختلف.
4: الصومعة احنا عندنا صور من بداية القرن العشرين، الصومعة لم تكن مايلة، لم تكن كتور دو بيز، مش تور دو بيز، وميلانها مش للشرق بأنها تقبل الشرق باش تسجد، لا مش ممكن. هو الأرض متاع منطقة هذيك هي أرض طينية، مفعول الانجراف، مفعول المياه، مفعول الزمان، وقع شوية ميلان في الصومعة متاع المسجد. ولكن في بداية القرن العشرين الصور القديمة، احنا عندنا وثائق عليها، الصورة القديمة كانت مستقيمة، ما كانش فيها ميلان. الميلان جاء بعد بفعل تحركات جيولوجية في الأرض نتيجة أن الأرض طينية لا أكثر ولا أقل.
2: هذا المعلم تمتد مساحته على 200 متر مربع ويحوي 7 أضرحة يتجاوز طول الواحد منها 4 أمتار، الأمر الذي زاد من قدسية هذا المكان وأضفى عليه أنفاسا روحانية يتبرك بها أهل المنطقة وزائرها.
6: مكان معناها ترتاح فيه نفسانيا، تحس فيه براحة، إذا كان إن شاء الله ينفعنا ربي بهالناس الصالحين هذم.
2: منير شاب أصيل قرية شنيني يؤكد كلام حارس المقام.
5: البلاصة هذه قاعدين يستبركوا بها برشا، الأهالي القرية متاع شنيني يستبركوا بها برشا، يدفنوا فيها معناتها الموتى متاعهم، فما شكون يوصي يقول تفني في البلاصة هذيك، يعملوا فيها في الحضاري حضرة، مثلا يمرض واحد ولا حاجة يجي ويذبحوا هنا علوش مثلا ولا برشني سردوك عربي ويعملوا عشاء وتاي ويعملوا حضرة بالبندير.
4: علاش هالقبور هذه عملاقة وما عندهاش عدد 7، عدد 15 فيها أو 14، يعني ما عندها حتى علاقة بالموضوع متاع أهل الكهف، وهي في على الهواء الطلق، يعني موجودة خارج في المقبرة. فرضية الأولى وأن يكونوا عمالقة، الفرضية الثانية أنهم يكونوا معناتها قبور جماعية، الثالثة أنها تكون تمثل أعيان معناتها عندهم قيمة في المنطقة، عملوا لهم قبر كبير باش يرفعوا من شأنهم. الفرضية الرابعة يقولها العمدة القديم متاع شنني متاع في السبعينات، يقول أن القبور هذيك تحتوي عظام ثيران وجمال وقع نحرهم في مناسبة الوعدات والزيارات اللي يقوموا بها المواطنين من كافة أنحاء شمال إفريقيا.
2: جامع الرقود 7 يرجح أهالي المنطقة أنه أقدم جامع في كامل البلاد التونسية، وأن تاريخه يعود لسنة 77 و200 وألف، كما يعتقدون أن الكهف يعود لأصحابه الذين هربوا من بطش الملك دقيانوس الذي أراد قتلهم بعد أن اكتشف إيمانهم وتوحيدهم بالله، وناموا هناك حوالي 309 سنوات قبل أن يستيقظوا ويجدوا أنفسهم غرباء في زمن غير زمنهم، وأن ملك ذلك العصر أمر ببناء مسجد على الغار الذي اختبأوا فيه. يؤكد الباحثون أن اتجاه الشمس حول هذا الغار يتطابق مع ما نص عليه القرآن الكريم في سورة أهل الكهف، حيث تزاور الشمس يوميا عن فتحة الغار عن اليمين في الشمس وتقرضه ذات الشمال إذا ما غربت، أي أن الشمس تميل عن فتحة الغار عند مشرقها ولا تصيبه عند الغروب.
4: الغار هو في عنده رمزية كبيرة في موضوع الروحانيات عند المسلمين، كما قلنا يعني موضوع الرسالة السماوية القرآنية نزلت في الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم في عملية هروبه من المكة إلى المدينة التجأ في الغار، غار الثور، ما هو المقصود من العملية هذه؟ مقصود هو أن الإنسان في أصله يلزم يرجع للرحم الأول بتاع الإنسانية اللي هو الغار.
2: يقع الغار في الناحية الخلفية للمسجد. حارس المقام يشير بيده إلى صخرة عملاقة يعتقد أنها تغلق الغار منذ آلاف السنين.
6: الأمارات وموجودة أكثر حاجة في الموقع هذا اللي هو في شنني تطوين، هذا هم رقود السبعة اللي موجودين هنا.
4: يبقى سؤال مطروح، والسؤال هذا هو اللي يخلق التعجب ويخلق الاستغراب ويخلق حب الاطلاع وما يحلش المشكل. إذا كان نحل المشكل نقضيه على الأسطورة. إذا الأسطورة ضروري أن نحكيه فيها، نوصلها، نبلغوها كما هي بفرضياتها الكل، ولكن بعد خليه للزائر وللمطلعة وللإنسان المستكشف أنه يبحث وحده. هذه الفكرة.
2: أهل الكهف، الرقود السبعة، حكاية تتناولها أجيال بعد أجيال. وأضحى هذا المعلم أحد ميزات الجنوب التونسي بطابعه التاريخي والثقافي والسياحي في تزاوج فريد بين الأسطورة والحقيقة العلمية.

0: عمل صحفي سعاد الفيلالي، تصوير ومونتاج عبد الباسط جريدة. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمد البصري.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مره حد يسمعني يصدقني، ضحكه يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونيه اجتماعيه واقتصاديه. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: الخامسة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. بدعوة من رئيس الجمهورية، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والتوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي الذي أكد الترفيع في كميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب القادم. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. حذرت منظمة ودفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في وقت ظلت فيه المحادثات بين البلدين متعثرة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء، النشرة المسائية في تمام السادسة. إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: اهلا وسهلا بكم عشوية سيف. نذكر التعقوا بينا في الاستماع عشوية سيف 3 سوايع تحديدا من توا حتى 8. نذكر عشوية سيف باختصار هي مواكبة لأهم الأحداث على مستوى ثقافي بدرجة أولى، مستوى وطني شمال غربي، وأهم الأحداث. بالإضافة إلى ذلك عنا برشا أغنيات مزيانة السنة فيكم. اهلا وسهلا بكم عشوية سيف، تبدأ معكم وتتواصل أحسن ما نبدو باقة سيئة، ده خاص الكل يسمع فينا، ثم رجعين تراثي، ومن بعد أكيد عن الطربي. لكن قبل ذلك هات نسمع شوية من تراث متاعنا. رجعين، أهلا وسهلا.

سرورة في كل ريحة فيها ستارة الدور النعورة ما يدومش ود في تيارة.

مدلوخة يداياخ بمرة في قلبي جمرة في جاشي شعلة كبارة دايم من سمرة لكن ما هيشي مزهرة.

عالتانية يا بايا يا سبب المنيا مدوهم شغونيا ليدهم الغوالي فسعالة هذيك الدنيا دي ملحب.

0: انتي مزرار العشاق منك محتار.
1: برافو برافو برافو.
2: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على حوادث الطرقات، كيفاش نجم نتجنبوها قبل ما تقع. تعد حوادث السيارات من أكثر الحوادث المفاجئة والكوارث اللي تحصد الأرواح وتتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحة. وهنا أستعرض مجموعة من الوسائل اللي تعد درع الأمان الأول للحماية وتجنب الكوارث على الطرقات للسائق. الصيانة الدورية واليومية للعربات، فحص الإطارات والفرامل، الابتعاد عن السياقة في حال التشنج، الالتزام بالسرعات المناسبة والمسموح بها، التركيز الكامل أثناء القيادة، عدم التهور في تجاوز السيارات الأخرى، احترام إشارات المرور وقوانين الطريق، الانتباه عند التقاطعات، التحلي بسرعة البديهة، القيادة بدون تأثير المخدرات أو الكحول أو بعض الأدوية الغير مسموح بها أثناء السياقة. هذه تقريبا 10 نصائح ذهبية لحمايتك على الطريق وتجنب الحوادث قبل ما تحدث. سلامتك مسؤوليتك، احمي نفسك والآخرين، التزم بحدود السرعة، ترك مسافة أمان كافية، عدم الانشغال على الطريق، وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
2: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
4: صفحة التراث قصة الأصيل.

أهلا وسهلا بكم عشوية سيف، نذكر تعقبينا في الاستماع. البداية باش نبدو بالحديث على الشأن التربوي اليوم، خاصا فيما يتعلق بالشأن التربوي نحكو على أكثر من حدث. من بين هذه الأحداث اللي نحكو عليها اليوم، نحكو على المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم يعقد جلسة الافتتاحية. بالطبيعة هذا جاء بدعوة من رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للتربية والتعليم الجلسة الافتتاحية، خاصا بعد صدور أمرين رئاسيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تم بتعيين بالاعتماد على الأمرين تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس وتكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. اللي يهم في المجلس هذا خاصة اللي عنده الكثير من المهام والحوايج اللي بشي يتبعها في علاقة بالشأن التربوي. أول حاجة من بين الحوايج اللي بشي يترقلها جملة من الإجراءات وغيره، اللي هي يبقى أهم تحدي، هو رقمنة الخدمات المدرسية، خاصة نظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية، تسجيل عن بعد، العمل على مزيد تطوير هالمنظومة هذه، توسيع استعمالها، توظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسة التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. هذا من غير ما ننسوا الصحة المدرسية، وأيضا خاصة خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية، الوقاية، دعم الحياة المدرسية من خلال الدعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر الموجودة في الوسط المدرسي. هذا بالإضافة إلى دعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم، وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية. أيضا من بين الحوايج اللي من المفترض اللي سيساهم بدرجة أولى في إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، هي صحيح من أولويات الدولة، وبالتالي سيكون لهذا المولود الجديد المجلس الأعلى للتربية اللي باعتبار اليوم عقد جلسة الافتتاحية عنده دور هام مهم جدا، وخاصة بعد استكمال تعيين أعضاء هذا المجلس. هذا فيما يتعلق بالعودة المدرسية، هذا أيضا اليوم الانطلاق في توزيع الكراس المدعم. مهمش نحكو على الانطلاق ديما، وإن شاء الله يكون الكراس المدعم موجود باعتبار صحيح نحكو على 2017 أوت 2026 بداية عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم. هذا اللي أكدته غرفة صانعي الكراس المدرسي، وأكيد الغرفة تأكد على استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم، وتأكد على أنه لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. شعار الكراس يكون موجود بالكم أكيد، وخاصة يكون للأمانة، لأنه في الموسم أو العودة المدرسية اللي تعدت نحكو على الكراس المدعم، ولكن في المقابل الطلب أكبر بكثير من العرض. محدودية العرض هذه من أكثر المشاكل اللي لاحظناها. أيضا من بين الأحواج اللي باش نحكو عليها، نحكو على بعض ردود الأفعال، يعني خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية. المجلس الأعلى للتربية من بين ردود الأفعال على هذا المولود الجديد، رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ سيريضا الزهروني يأكد أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو باش ينقذ المدرسة العمومية في تونس. تصريح إن شاء الله أكيد هذا من بين ردود الأفعال شفناها إن شاء الله في المستقبل، نشوف ردود أفعال أخرى. وأكيد في كل الحالات ما زال هذا المولود وغيره قدامه برشا عمل، وإن شاء الله ينجح في المهام تاعه، وإن شاء الله القادم خير في كل الحالات.
اهلا وسهلا بكم، مواصلين معاكم مع شوية صيف. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، شوية صيف تمتد الى غاية الساعة الثامنة. نذكر مازلت برشا اغنيات مزيانة السنة فيكم، تراثية تونسية ترابية. كملوا في التراثي ثم لنعود اكيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. شوية صيف موصلين معكم، نحكوا على البناء الإيكولوجي في تونس. البناء الإيكولوجي في تونس يعتبر حل حديث باش نواجه أزمة السكن، وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء التقليدية. البناء الإيكولوجي علاش باش نحكوا عليه؟ لأنه في علاقة بما هو إني نحكوا على دورة أو مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي. هذه بتصير 24 أوت، هالمدرسة هذه بتصير في منطقة كاب زبيب من ولاية بنزرت. المدرسة ذي التكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبر أدوب. هذه في إطار مبادرة تهدف لتطوير المهارات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. خلينا نحكي على الدورة التدريبية دي ولا المدرسة هذه، باعتبار يعني اللي يحب يقيد في الحكاية دي، وخاصة يحب يكتسب مهارات في مجال البناء الإيكولوجي والتقنية سوبر أدوب، ينجم يسجل آخر أجل للتسجيل نهار 22 أوت 2026. في ينجم يلتحق بالمدرسة دي. عملية التسجيل موجودة عبر رابط مخصص أكيد، ويكفي باش نكتبوا البناء الإيكولوجي والمدرسة التكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي، تخرج لكم كل المعطيات. اللي همنا كانوا هالمدرسة التكوينية اللي باش تكون المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع خبير في تقنية سوبر أدوب، باش يتلقى المشاركين في المدرسة التكوينية على امتداد 45 يوم تطبيق يخليهم يكتسبوا خبرة في تقنية البناء الإيكولوجي. والبناء الإيكولوجي في بعض الأرقام هكا باختصار قلنا يعتمد على تقنية صديقة للبيئة، كما استخدام قوالب بناء إيكولوجية من غير إسمنت ومن غير حديد، كما اعتماد المنازل الخشبية اللي تقل تكلفتها بنسبة توصل ل 40% وتنجز في فترة ما تتجاوزش 3 أشهر. في المقابل نلقوا ثم شكون اللي يبقى 5-6 سنين 10 سنين وهو يبني في دار. تخفض الكلفة. مميزات البناء الإيكولوجي في تونس: تخفيض الكلفة بنسبة من 30-40% مقارنة بالبناء العادي، سرعة الإنجاز ما تجاوزش مدة تحضير المنزل 3 أشهر، احترام البيئة، اختصار سالك الطاقة والماء وتقليص انبعاثات الكربون، الخصائص المناخية: توفير عزل حراري طبيعي يلائم المناخ التونسي، خاصة توا ياسر نحكوا على كليماتيزور وكذا ووقت الذروة والضوء يقص والحكاية هذه، لكن مع البناء الإيكولوجي التهوئة تكون طبيعية. هذا هو المهم. السوق متاع البناء الإيكولوجي في تونس قاعدة تكبر، هذاك علاش في علاقة بالطرف الرسمي الدولة ويني من هذا يقول لك وزارة التجهيز والإسكان عملت برنامج عمل بالشجع البناء المستدام، إدراج مواد البناء الإيكولوجية بالإضافة لإعداد دليل توجيهي لتوحيد المواصفات الفنية والحصول على شهادات المطابقة. يعني هذا في علاقة بالبناء الإيكولوجي في تونس. نحكو أيضا في علاقة بالبناء الإيكولوجي، البناء الإيكولوجي في عنوان يعني لخص كل شيء: البناء الإيكولوجي ملاذ التونسيين لمواجهة أزمة السكن. اليوم نحكو على ارتفاع التكلفة كبيرة وكبيرة برشا، سوق البناء الإيكولوجي قاعدة توسع في تونس تكبر، والأكثر من هذا قلنا البناء الإيكولوجي يستهلك طاقة أقل بكلفة أقل من استخدام المواد البناء العادية اللي أكيد الارتفاع كبير وكبير برشا. أيضا موجودة مؤسسات تنشط في المجال ذي، البناء بالخشب في مجال البناء الإيكولوجي، والبناء الإيكولوجي قلنا في نهاية الأمر التأكيد حسب الدراسات هو الحل بالنسبة إلى تونس، خاصة اللي تواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة، في مجال مواد البناء والأيدي العاملة بشكل خاص. سوق البناء الإيكولوجي تتوسع،
ثم برشا مؤسسات ناشطة في المجال، ثم رغبة عدد كبير من التونسيين في تشييد منازل من الصنف يعني سواء البناء بالخشب ولا غيره، ويحبوا يربحوا الوقت، وبالتالي باعتبارها أقل استهلاك أقل كلفة، وهذا بالإضافة جماليتها المعمارية، خاصة مقابل تواضع القدرة الشرائية للتونسيين. نذكر البناء الإيكولوجي 40% أقل من البناء العادي، وكلفة المتر المربع الواحد تساوي 1000 دينار تونسي تقريبا. كلفة البناء العادي بالأسمنت توصل 660 دولار، يعني 2000 تقريبا دينار تونسي. وبالتالي نذكروا اللي المواد المستهلكة في البناء الإيكولوجي تعيش أكثر ولا تتأثر بالعوامل الطبيعية كما البناء العادي. بالرغم الظاهرة ذي في تونس تعتبر جديدة، ولكن في العالم رأي قديمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وغيره من الدول اللي تعتمد على استيراد كل المواد الأولية. بالرغم اللي كلفة أقل بكثير من البناء العادي، ولكن يحبوا يمشوا في اتجاه ربح الوقت، خاصة اللي المنزل اللي نبنوه باللوح ينجم يكون جاهز للاستخدام في غضون أشهر، وضمان أكيد من المؤسسات اللي تخدم ب50 عام تعطيك ضمان، بينما في البناء العادي حكاية أخرى، ونعرفوا المشاكل اللي تصير في البناء والزقف اللي قطر والكثير. ينجم يكون البناء الإيكولوجي هو حل، ذاك علاش نذكر علاش بدنا حديثنا على المدرسة التكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي، باش تصير في كابزبيب من ولاية بنزرت بداية من قلنا 24 أوت وآخر أجل للتسجيل 22 أوت 2026. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم عشوية سيف رشيد. أهلا وسهلا.

que يمكن ويني جاك عيني دم ولا راسي حلو اللي خاتك عينك.

هي وانتي وينك شاكرني ده مولاي نعسي هي واللي خلاتك عينك هي وتحبيني جيت معايا وعملت معاك الخير هي وتحبيني يا

كرت قبالة ونفختي طارت من الرجالة صغت الدمع الحجي.

يا بنية العجور ردي عليا، يا بنية العرجون الربي ردي عليا، حكم لا بالزين قولوا وانهيا.

0: MMS Edisa. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة والعادية وتضبط برنامجا لتوفيرها بكميات كافية بنقاط البيع. تحسن نسق تزويد بعض المناطق السقوية بتستور بمياه الري بفضل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية. بدعوة من رئيس الجمهورية يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن إعداد التقارير السنوية. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي، والذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%.
1: بالنسبة للكراس المدعم باش تكون كمية إن شاء الله زايدة 25%، وإن شاء الله باش تكون متوفر في جميع الأصناف والأرقام متاعها، رقم 12 24 48 72. الانطلاق متاع بيع الكراس للتجار الجملة، وهنا نحب نذكر كون صنعين من نجم يبيعوا كان للتجار الجملة، يعني احنا الكتبيات ما نبيعوا لهم، يتزودوا عن طريق مسالك التوزيع الرسمية اللي محددها وزارة التجارة. يعني الكتباجي يشري من عند التاجر الجملة وتاجر الجملة يشري من المصنع، وكيك نحن مسالك التوزيع، وكيك وزارة التجارة تنجم تراقب كراس المدعم على جميع مراحل الانتاج والبيع بالتفصيل والجملة. وكون السنة الكراس راهو باش يكون متوفر كما السنة اللي فاتت ان شاء الله، وما فما حتى مشكل، والمصانع معناها على قدم وساق يخدموا. المعمل القصرين بالورق قاعد يزود طريقة باهية.
0: مع تواصل اضطراب التزويد بالمياه المعدنية المعلى بمختلف مناطق الجمهورية، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن هذا الاضطراب يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع، داعيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط.
2: شهد قطاع المياه في المدة الأخيرة تذبذب في التزود والتزيد، ما نوصلوش إلى مرحلة الأزمة، ثم نقص صحيح من جراء قطاع التيار الكهربائي على منتجي المياه المعدنية، قاعدين بشوية بشوية أطراف الكل تحاول باش تعدى هالأزمة هذه. الانفراج هذا قاعدين نشوفه فيه تدريجيا. ندعو المستهلك إلى الشراءات العقلانية باش ما نزيدوش نعمق الأزمة، وبالتالي باش نخفوا من الوضع هذه ونقلصوا من المدة نتاع الأزمة. الشرائط العقلانية راهي توا وجوبية، علاش؟ على خاطر ما نحاولوش نعمق الأزمة بتكثيف الشرائط، خاصة العديد من الخدمات كما القهاوي وغيرها.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب لسنوات 26/2027/2028. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار الواحد. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة لأصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. تأتي هذه الإجراءات في إطار استعداد المبكر الموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمن توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج. ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية دستور في تحسين نسق التزود بعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، مما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. ريبورتاج فيتن توجيني.
3: بعد سنوات من الجفاف والصعوبات، ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية في إحداث الفارق في معتمديات تستور. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحري الفرياني:
4: بالنسبة للمناطق السقوية في تستور 4 سنين 5 سنين تعب. عند من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذايا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السقوية، تمويل من البنك العالمي بنك مونديال، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين. توا احنا كملنا الخدمه، المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعملوا ب 500 متر كوب ولينا في 24000، الماء موجود، الماء يمشي 24 ساعه وما يتقصش الماء، وجمعه كامله الفلاح يسقي جمعه كامله، مش يبذر الفلاح، فما ترش

0: تنمية معتمدية جندوبة الجنوبية عن عمادة التطور فوزي الدرخاني أنه سيتم العمل خلال المخطط التنموي القادم على تحسين وضعية شارع البيئة، داعيا إلى ضرورة التسريع في تهيئة القناة التي تم إحداثها لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات.
1: شارع مستوى شارع البيئة زاد فهو برنامج إن شاء الله شنو يوفروا له الميزانية برك. شارع البيئة باش تقسم عندنا من رومبوا غرديما حتى الحمام، حكم يشمل عماد التطور يولي ووفروا له كراسي كي برنامج، عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج إن شاء الله في ديسمبر وفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازه في حي له فوق زاد طرحناه على البلدية باش تقترحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في البرنامج نتاعهم، عندنا له فوق واحد واثنين وثلاثة، معضلة كبيرة ياسر على مستوى الشارع تقريبا عاملين قنال تاع حماية جندوبة من الفيضانات، قنال لازم يتغطى، اتصلنا بالسلطات المعنية لازموا ميزانية وإن شاء الله يحظى بالموافقة أقرب فرصة.
0: حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة زجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. نائبة رئيس المنظمة ثريا التبسي:
2: بيع زجوجو بمواقع التواصل الاجتماعي نحب ننبه المستهلك ونقول له يتأنى ويتروى ويرد باله، خاطر هي مادة حساسة مش ممكن أنه يقتنيها من مواقع خاصة كي تبدأ مجهولة وما نعرفوهاش، نعرفوش مين جاي المادة هذية مجهولة المصدر. هنا احنا ننبه المستهلك التونسي ونقول له حتى كان في صورة ما شراء المادة زجوجو هذية من المواقع التواصل الاجتماعي أنه يكون على بينة كبيرة معرفة منين خذاه وكيفاش وكيفية التخزين متاعه، فما برشا مادة معناها منتوج قديم وقاعد يتباع بطريقة غير مراقبة، وهنا احنا ضد كل ما هو غير مراقب. احنا ننصح المستهلك التونسي أنه يكون هو يبادر بوعي ذاتي منه أنه يحافظ على روحه ويحافظ على صحة عائلته.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أعلن إيران تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في وقت ظلت فيها المحادثات بين البلدين متعثرة. من جهته قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن بلاده ستصاعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوان: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية، وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة والعادية وتضبط برنامجا لتوفيرها بكميات كافية بنقاط البيع، تحسن نسق تزويد بعض المناطق السقوية بتستور بمياه الري بفضل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: صيف آمن.
2: تذكر الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بأهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وإعداد الأغذية داخل المنزل، وللوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام، وهي غسل اليدين، نظافة المطبخ. الفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة ضروري، حفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة، واستعمال الماء الصالح للشرب، للطبخ ولتنظيف الأواني. كلها ممارسات بسيطة تحمي صحتك وصحة كامل أفراد أسرتك.
1: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

أهلا وسهلا بكم 100% تونسي، بدينا بالتراث وغيره ولكن توا مواصلين في التونسي. نذكر اللي تعقبين في الاستماع شوية سيف، مواصلين معاكم نحكوا على برنامج تدريبي لفائدة 100 رايدة، رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هاش المشروع هذا والحكاية هذا والبرنامج التدريبي هذا أكيد اللي أكدت عليه وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري، أكدت عليه اللي هو اللقاء الافتراضي اللي خصص لإطلاق البرنامج التدريبي لفائدة 100 رائد أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ذكاء الانطلاق متاعه باعتبار كونه في علاقة بالحرص على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في بناء الدولة، وخاصة إيجاد حلول للترويج. والبرنامج هذا حسب تأكيد وزارة المرأة باش يمكن صاحبات الأفكار والمشاريع باش يسقلوا مواهبهم، تعميق معرفتهم تفاصيل العمل في العالم الرقمي، وللتألق في مجال التجارة الإلكترونية وإحذاقها التمكن من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أكد لنفاذ النساء التونسيات إلى المجال الاقتصادي الرقمي والافتراضي هو ثمرة قناع، والإضافة إلى ذلك اللي يعني البرنامج هذا مهم ومهم برشا، وبالتالي ريادة الأعمال النسائية باش توصل يعني نسبة لا تقل عن 20% في أفق 2035. هذا فيما يتعلق بريادة الأعمال، ولكن نحكو على مشروع آخر. كنا سبقنا حكينا على البناء الإيكولوجي، ولكن توا نحكو على السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة. ذاك علاش من بين الأخبار الوكيل الوطني للتحكم في الطاقة تأكد اللي 18 سبتمبر 2029 وآخر أجل الترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية. هذه باختصار آخر أجل، وبالطبيعة يلزم إيداع مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب 10,000 دينار باش نقتنوا سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. البرنامج يشمل اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية ممول من صندوق البيئة العالمي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وزارة البيئة. الدعوة لشكون اللي نجم يتمتع بها هم أصحاب رخص السيارات الأجرة، تاكسي فردي، سارية المفعول. شروط من بين الشروط شرط ممارسة النشاط بأحدى ولايات الجمهورية التونسية، يتراوح العمر بين 31 و59 عند تاريخ تقديم ملف الترشح هذا، بالإضافة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. الملف يعني فيه استمارة الترشح معرفة بالأمضة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة، نسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارة الأجرة المستعملة، بطاقة عدد 3 حديثة العهد، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتنائها. الراغبين في اقتناء السيارة عن طريق تمويل بنكي والتأجير المالي يلزمهم إرفاق الملف موافقة مبدئية للتمويل، وأيضا يعني التمويل الذاتي تقديم كشف حساب بنكي. الملفات تودع مباشرة من مكتب الضابط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو ترسل نسخة رقمية. نذكر هذا فيما يتعلق باقتناء 47 سيارة أو الحصول على منحة لاقتناء 47 سيارة، منحة سيارة تاكسي كهربائية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع هذه شوية سيف، مواصلين معكم مع التونسي أنغام رائع. السنة فيكم، هذا خاص الكل يسمع فينا رشين.

0: لك بسهولة.
1: مازلنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ودائما في موضوع الانخراط باش نتحدث على انخراط العمل غير الأجرة. في جميع الحالات مطبوعة مطلب انخراط بنظام الضمان الاجتماعي وبنظام حوادث الشغل حسب الاختيار تحمل امضاء وختم العامل غير الأجير، ثم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب. بالنسبة للمتعاطين لأنشطة خاضعة للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات مضمون من السجل الوطني للمؤسسات، بالنسبة للمتعاطين لأنشطة غير فلاحية وغير خاضعة للترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات نسخة من البطاقة المهنية أو من رخصة تعاطي المهنة أو من شهادة مباشرة المهنة أو من شهادة الكفاءة المهنية. بالنسبة لأصحاب ورؤساء مؤسسات البناء والأشغال العمومية المتحصلة على ترخيص مضمون من السجل الوطني للمؤسسات نسخة مطابقة للأصل من الترخيص. بالنسبة للمتعاطين لأنشطة فلاحية وبالنسبة للفلاحين ومربي الحيوانات المستغلين للمساحة لا تفوق 5 هكتارات بعلية أو هكتار واحد سقوي والراغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة يلزم شهادة ملكية الأرض أو نسخة من عقد كراء الأرض مسجل بقبضة المالية أو من شهادة حوز أو من شهادة إسناد أو شهادة من اتحاد الفلاحين أو من النقابة التونسية للفلاحين تثبت صفة الفلاح وتبين نوع النشاط الفلاحي ومساحة الأرض المستغلة ونمط استغلالها سقوي أو بعلي. بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي تفوق حمولتها 30 طن حجم نسخة من الإذن بالأبحار. بالنسبة للحرفيين المشتغلين بالقطعة قلوا احنا بارينيتي والراغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة الأصل من البطاقة المهنية مسلمة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية أو من شهادة الكفاءة المهنية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو من الديوان الوطني للصناعة التقليدية. بالنسبة للصيادين البحريين المستقلين راغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية للصياد البحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك. بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري التي لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والراغبين في الانخراط بنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة نسخة مطابقة للأصل من شهادة ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أو من طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية. بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعمل الموسميين والمستقلين المنتمين إلى الوسط الريفي العاملين في القطاع الفلاحي بما في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت ممارسة النشاط الفلاحي. بالنسبة للفنانين والمبدعين والمثقفين الراغبين في الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين لهنا نطلب قرار اللجنة الاستشارية المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بشأن خضوع صاحب الطلب لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين.
0: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور ما تحركا لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلة شاح.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مساء الخير، تمام السابعة هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تحول مساء اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع رئيس الجمهورية على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت 2026، ويتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى على التربية والتعليم. كما تم في التاريخ ذاته تكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسة المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعية الكراسة المدرسي سمير الملهي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. رحبت جامعة الدول العربية بالبيان الذي صدر أمس عن 8 دول عربية وإسلامية بإدانة الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال خطة شاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة. يتميز الطقس آخر نهار اليوم وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطربا بالشمال وخليج حمامات. وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة.
3: شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في مواعيد أخبارية قادمة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بكم، واصلين معكم عشوية سيف. نذكر تعقبينا في الاستماع عشوية سيف. بعد شوية عنا مسابقة، ولكن قبل هيك نحكو على آخر المستجدات، خاصة في علاقة بزيارة رئيس الجمهورية لمقر المجلس الأعلى المجلس الأعلى للتربية، هذا المول الجديد اللي للتربية والتعليم، اللي نذكره اليوم عقد جلسته الافتتاحية اليوم، خاصة في علاقة بهذا المجلس اللي قلت وسبق وأشرت اللي أمامه تحديات كبيرة وكبيرة جدا، خاصة اللي وزارة التربية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على منطق تصريف الأعمال أكثر من منطق التخطيط للمستقبل. هذاك علاش كي نحكو على المجلس الأعلى للتربية نحكو على دوره في علاقة بالتخطيط للمستقبل، والأكثر من هذا اللي في بناء سياسة موحدة تهم الناشئة والمستقبل بشكل خاص وخاص جدا. دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي هو يحدد التوجهات الكبرى، يشارك في إعدادها، يقدم رؤية حول واقع المنظومة التربوية، خاصة اللي الضغوطات اللي عاشتها وزارة التربية منذ سنوات، خاصة بعد 2011 خلت القرار التربوي وليد اجتهادات شخصية لا تؤسس على دراسات أو معطيات وبيانات موضوعية. هذا تأكيد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سي سليم قاسم في حديثه على هذا المولود ودوره في التربية والسياسة التربوية في تونس في علاقة بالمنظومة التربوية، باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتعليم حسب تأكيده سيعيد المنظومة التربوية عقلها الاستراتيجي الوطني. هذا في أحد التصريحات اليوم، في التصريحات في أحد البرامج الإذاعية. أكد أيضا اللي سيمنح الدور المجلس الأعلى للتربية اللي هو سيمنح الاستقرار للمنظومة التربوية، يساهم في تطوير آليات أخذ القرار التربوي، والأكثر من هذا مأسسة العملية حتى تكون تونس في وجهة واضحة ومحددة من أجل الارتقاء بالناشئة نحو مستقبل البلاد. هذا في علاقة بالمجلس الأعلى للتربية، أكيد اللي قلنا هذا المولود عنده دور كبير وكبير جدا في علاقة بالسياسة التربوية في تونس. مواصلين معكم، نحكو تحديدا في عشوية سيف على الطقس، في علاقة بالطقس الليلة نحكو على إجمال باش تكون ثم خلايا رعدية، أمطار بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. الطقس باش يتميز آخر نهار الاثنين وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى شوية يعني أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. درجات الحرارة ليلا باش تكون بين 26 وال 31، تكون بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي. إذا فيما يتعلق بالبحر والطقس الليلة، وخاصة اللي لقيت هذا في العادة يكون مربوط بالأمطار والتقلبات الجوية. كنا في وقت سابق وسنوات سابقة النص الثاني من أوت بداية سبتمبر اللي هي غسيلة النوادر، ومدرك من غسيلة النوادر واللي عندها دور كبير كبير جدا اللي هي تحضر الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي تكون نقطة يعني مفصلية بين زوز مواسم، الموسم الفلاحي تعدى والموسم الفلاحي الجديد. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. بعد شوية عنا أذان صلاة المغرب ثم مواصلين معكم رجعين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا وسهلا بكم، إن ذاك تعقبين في الاستماع مازلت عنا مسابقة 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. السؤال باختصار سهل برشا، فيديو هبط أكثر من 3 سوايع التالي شوية في باج راديو كيف على الحرائق تحديدا، حرائق بشكل عام وتحديدا حرائق ساقي سيدي يوسف. هي سلسلة من الفيديوهات، الفيديو هذا شنو عنوانه وشكون اللي عمل الفيديو هذا؟ باختصار هذا هو السؤال. تطلبونا مرحبا بكم، نجهز 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. كان ثم مكالمات مرحبا بها اكيد، ما ثمش تنجموا تطلبونا، باش ناخذوا 5 مكالمات على اقصى تقدير واكيد نختاروا بالقرعه شكون الربح. اهلا وسهلا مرحبا. يا اهلا، مش مشكل، مرحبا. الدار فيه اللي يسمع فينا في نفس الوقت يلوج ويحب يشوف الفيديو دوزونا، ما يهمش، بالفايدة سجل حضورك حتى بكلمتين وانت تشوف، ونعرف تاخذ وقتكم. فيديو في الباج راديو كيف هبطت 3 سوايع على التالي اكثر شوية على الحرائق. شنو العنوان نتاعو وشكون صاحب اللي عمل الفيديو هذا تحديدا؟ نذكر اللي هي أكثر من فيديو تعمل على الحرق وموجة الحرق. نبي بقي الستر وفي علاقة بالحماية المدنية به. مكالمة، أهلا وسهلا. يا مرحبا، بربي اللي يسمع فينا يتدخل.
1: ألو، عسلامة،
0: مرحبا بك أختي، تفضلي.
1: مدي ما سمعت السؤال.
0: السؤال فيديو هبط في إذاعة الكيف، عنوانه شنو عنوانه تحديدا؟ 3 سوايع على التالي في الباج راديو كيف، وشكون اللي عمل الفيديو هذا؟ موجود العنوان كي تشوف، وموجود اللي قام بهذا الفيديو تحديدا.
1: عنده 3 سوايع
0: اي باج راديو كيف.
1: مش احتمالات
0: والله
1: نسيت نتبع في
0: والله ادخل الباج، هو سهل ما يسحقش احتمالي.
1: ايمان مرعي،
0: هاي وشكون معه؟ هاي
1: رسيب ايمان مرعي،
0: هاي
1: وعلي ليون.
0: معقول؟ هاي وشنو عنوانه؟
1: الغابة ترجع غابة.
0: معقول، باه يعطيني الاسم اختي.
1: مرغيش الشير.
0: مرحبا باختي. داكور، شكرا، اهلا وسهلا. مكالمة اخرى، يا مرحبا.
2: الو،
0: مرحبا باختي،
2: عسلامة، تحيه ليك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اي عايشه،
0: اي
2: معك ساميه شملاوي من بنيتي.
0: اختي ساميه شملاوي، مرحبا بك. هاي
2: يعيشك ربي يخليك. الفيديو هو الايمان مرعي وخويا سي علي ليون.
0: هاي عنوانه
2: الغابه ترجع غاب.
0: واضح، مرحبا بك، شكرا، اهلا وسهلا. مكالمة أخرى، يا مرحبا، أهلا. ما يهمش، حنا زوز مكالمات، كان جاتنا مكالمات مرحبا. نذكر في علاقة بالأخبار وغيره البه مكالمة، أهل وسهلا، مرحبا.
3: ألو عسل،
0: مرحبا بيك.
3: أيمن خلف، كيف
0: خويا؟ أيمن،
3: أيمن خلصي، كيف
0: أيمن خلصي؟ مرحبا بيك، تفضل.
3: غابة ترجع غابة،
0: هاي،
3: وإيمان مرعي،
0: هاي،
3: وعلي
0: ليونتي. مرحبا، شكرا، اهلا وسهلا. مكالمة اخرى، اهلا وسهلا.
4: الو عسلامة،
0: مرحبا بيك، تفضل.
4: وبيك عايزكم عايز شريفة الشيرني.
0: مكالمة اختي شريفة الشيرني، اي تفضل.
4: فيديو لي اختنا ايمان مرعي،
0: اي،
4: وعلي ليونتي،
0: اي،
4: والعنوان الغابة ترجع غابة.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. به ناخذ اخر مكالمه، كان ثم ما ثمش، مش مشكل. نذكر به هذه المسابقه 100 دينار من هذه اذاعه الكيف. نذكر في الاخبار، في الحمايه المدنيه تعلن خلال 24 ساعه الماضيه اللي عملت 99 تدخل. به نرجع الاخبار، اهلا وسهلا. اخر مكالمه، مرحبا بك اختي.
5: عايش
0: سوليف البجاوي
5: من
0: كيف؟ سوليف البجاوي، اي، منين اخت سوليف؟
5: من كيف؟
0: من كيف؟ مرحبا، تفضل. اي
5: العنوان الغابة ترجع غابة، العمل ايمان مرعي وعلي ليونتي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا، مرحبا اختي، اهلا وسهلا. به نذكر قلنا وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية قامت ب 568 تدخل، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق وفق هذه المعطيات اللي تم نشرها اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من نهار الأحد إلى غاية الساعة 6 صباحا من نهار الاثنين 155 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، 290 تدخل للإسعاف في غير الحوادث حوادث المرور، بالإضافة إلى 12 تدخل على الشوط. أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي تحقوا بينا في الاستماع مواصلين معاكم عشوية صيف، بعد شوية نعلن على اسم الفائز. رشيد.

اهلا وسهلا بكم، معكم وصلنا الى ختام هذه الرحله. فقط نعلن على الفيز، صحيح الفيديو هو الغابه ترجع غابه، وكل اجوبه صحيحه من اللي عمل الفيديو هو زملائي اكيد ايمن مرعي وعلي اليونسي. صاحب الحظ هو سي ايمن خلصي، جاوب على الصحيح ومن كل إجابة صحيح القرعة، أفرزت أيمن خلصي والجائزة 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. شكرا جزيلا لكل من طلبنا وكل من تفاعل معنا، البعض طلب ما حرفوش الحظ ولا غيره، إن شاء الله فرصة أخرى. شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر، أكيد نزار وفيصل وكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إذاعة شوية سيف، وصلنا للمحطة الأخيرة، في الأمان.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي عقد جلسته الافتتاحية اليوم النظر في القضايا الكبرى ذات صلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار نصوص المنظمة له. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير الملهي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الأعداد للموسم الفلاحي المقبل للحبوب، كما حددت الوزارة أسعار بيع هذه البذور. ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية تستور من ولاية باجة في تحسين نسق التزود ببعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، ما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة الجنوبية عن عمادة تطور فوزي الترخاني أنه سيتم العمل خلال المخطط التنموي القادم على تحسين وضعية شارع البيئة، داعيا إلى ضرورة التسريع في تهيئة القناة التي تم إحداثها لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات. حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة زجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم رسائل متطابقة عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتحقيقات مستقلة في حالات استشهادهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ليش هذاك النوم بدا يجيك؟ تحكمك في السيارة كل مرة. إذا كان جاك تثاوب وحسيت بدنك ترخف وعينيك بدأت تترمش، هذاك النوم بدأ يجيك. تحكمك في السيارة كل مرة يذيع منك شوية، ومرة منهم بش يذيع في لحظة وما تحس بشي. أما الأهل بش يبكي ويقوموا بالواجب ويتقبلوا التعازي ولا يقعدوا مدة طويلة يزوروا فيك في المستشفى. كل الحوادث المنجرة عن التعب تبدأ بالتثاوب اللي ما نهتموش بيه وتكمل بما لا يحمد عقباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 9 ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. هذا ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي عقد جلسته الافتتاحية اليوم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسية سمير المولهي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الإعداد للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية تسوور في تحسين نسق تزود بعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، مما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. رحبت جامعة الدول العربية بالبيان الذي صدر أمس عن 8 دول عربية وإسلامية بإدانة الرفض الصهيوني المعلن لخارطة طريق الرمية لاستكمال الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف. تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عنوان هذه النشرة: وبولاية جندوب انتشال جثتي تلميذين توفي غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان. المجلس الأعلى للتربية والتعليم ينطلق في مباشرة مهامه، ورئيس الجمهورية يؤكد الدور الهام لهذا المجلس في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة والعادية وتضبط برنامجا لتوفيرها بكميات كافية استعدادا للموسم المقبل. انتشل مواطنون متطوعون اليوم جثتي طفلين يبلغان من العمر 16 و17 سنة توفي غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. ووفق المصادر ذاتها، فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرق في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على سباحة فيها رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. يشار إلى أن مخزون سد بوهرتما لا يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة الجنوبية عن عمادة التطور فوزي الترخاني أنه سيتم العمل خلال المخطط التنموي المقبل على تحسين وضعية شارع البيئة، داعيا إلى ضرورة التسريع في تهيئة القناة التي تم إحداثها لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات.
1: مستوى شارع البيئة زاد فهو برنامج شامه شنو يوفروا له الميزانية شارع البيئة باش تقسم عندنا من رونبوا غارديما حتى الحمام، حكم يشمل عماد التطور يولي ويوفروا له كريتيك برنامج. عملوا دراسة في 200 متر ومدخل مروج، إن شاء الله في ديسمبر يوفروا الميزانية اللازمة باش يقع إنجازة في حي له فوق. زاد طرحنا على البلدية باش تطرحوا على وكالة التهذيب العمراني باش يدرجوه في البرنامج نتاعهم، عندنا له فوق واحد واثنين وثلاثة. معضلة كبيرة ياسر على مستوى شارع البيئة. تقريبا عاملين كانال تاع حمايه جندوبه من الفيضانات، قانون لازم يتغطى. اتصلنا بالسلطات المعنيه لازموا ميزانيه وان شاء الله يحظى بالموافقه اقرب فرصه.
0: ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية تستور من ولاية باجة في تحسين نسق تزود بعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، ما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. فاتن تجاني.
2: بعد سنوات من الجفاف والصعوبات، ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية في إحداث الفارق في معتمدية تستور. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحري الفرياني:
3: بالنسبة للمناطق السقوية في تستور 4 سنين 5 سنين تعب. عند من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذا ودراسات بدأت، مشروع تثمين المنطقة السقوية تمويل من البنك العالمي بنك مونديال، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الماء يمشي 24 ساعة وما يتقصش الماء، وجمعة كاملة الفلاح يسقي جمعة كاملة، مش يبذر الفلاح، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. سيدي نجي سيد ابراهيم لاباس، المناطق هذوما 150 فلاح مستفيد منها.
2: وتتواصل المعاناة في المنطقة السقوية عين يونس.
3: منطقة عين يونس تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلهاش. احنا نطلب من السلطة الاشراف وخاصة المندوبية التدخل، كملوا منعوا الصبا نتاع السناء والعام الجاي يشوفوا لنا حل في منطقة عين يونس.
2: هذا وطالب محدثنا بالتدخل العاجل لإنقاذ أشجار الزيتون بهذه المنطقة.
0: حول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي في 12 من أوت الجاري يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم في التاريخ ذاته تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي عقد جلسته الافتتاحية اليوم يتولى النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة لذلك. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة، وفقا لنائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسي سمير المولي، الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%.
4: بالنسبة للكراس المدعم تكون كمية إن شاء الله زايدة 25%، وإن شاء الله بتكون متوفرة في جميع الأصناف والأرقام متاعها، رقم 12 24 48 72. الانطلاق متاع بيع الكراس للتجار الجملة، وهنا نحب نذكر كمصنعين من نجم يبيعوا كان للتجار الجملة، يعني احنا الكتبيات ما نبيعوا لهم، يتزودوا عن طريق مسالك التوزيع الرسمية اللي محددها وزارة التجارة. يعني الكتباجي يشري من عند التاجر الجملة، وتاجر الجملة يشري من المصنع، وكيك نحن مسالك التوزيع، وكيك وزارة التجارة تنجم تراقب كراس المدعم على جميع مراحل الانتاج والبيع بالتفصيل والجملة. وكون السنة الكراس راهو باش يكون متوفر كما السنة اللي فاتت ان شاء الله، وما فما حتى مشكل، والمصانع معناها على قدم وساق يخدموا، المعمل القصرين بالورق قاعد يزود طريقة باهية.
0: في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الأعداد للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينار للقنطار الواحد. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، فقد حدد

0: أو لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج. حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة زجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. نائبة رئيس المنظمة ثريا التباسي تضيف:
1: بيع زجوجو بمواقع التواصل الاجتماعي نحب ننبه المستهلك ونقول له يتأنى ويتروى ويرد باله، خاطر هي مادة حساسة مش ممكن أنه يقتنيها من مواقع، خاصة كي تبدأ مجهولة وما نعرفوهاش، نعرفوش مين جاي المادة هذية، مجهولة المصدر. هنا احنا ننبه المستهلك التونسي ونقول له حتى كان في صورة ما شراء المادة زجوجو هذية من المواقع التواصل الاجتماعي أنه يكون على بينة كبيرة معرفة منين خذاه وكيفاش وكيفية التخزين متاعه. فما برشا مادات معناها منتوج قديم وقاعد يتباع بطريقة غير مراقبة، وهنا احنا ضد كل ما هو غير مراقب. احنا ننصح المستهلك التونسي أنه يكون هو يبادر بوعي ذاتي منه، أنه يحافظ على روحه ويحافظ على صحة عائلته.
0: ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر 2026 هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة التاكسي الفردي سارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و 39 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. في العالم، وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم رسائل متطابقة عاجلة للجهات الدولية المعنية بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت بتحقيقات مستقلة في حالات استشهادهم. ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على الاحتلال لوقف سياسات الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وضمان الإفراج الفوري عن جميع الأسرى المحتجزين تعسفيا ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى، وضمان وصول الرعاية الطبية اللازمة إلى جميع الأسرى دون تأخير. قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم. وفي وقت سابق من نهار اليوم قال ترامب إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في وقت ظلت فيها المحادثات بين البلدين متعثرة. ومن جهته قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن بلاده ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بولاية جندوب انتشال جثتي تلميذين توفي غرقا في سد بوهرتمة على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطاء بوعون. المجلس الأعلى للتربية والتعليم ينطلق في مباشرة مهامه، ورئيس الجمهورية يؤكد الدور الهام لهذا المجلس في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة والعادية وتضبط برنامجا لتوفيرها بكميات كافية استعدادا للموسم المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا في هذه السهرة والسمر الليلي. نسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله السلامة لبلادنا لأرضنا، رب يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. نحن معاكم في هذا السمر الليلي مع بعض الذكريات وبعض ما تجود به الذاكرة من خلال منوعتنا بين ثنايا الذاكرة، ليرافقني فيها دكتور محمد ليلي، وسعيد جدا بأنه يكون معي في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بيك عايش.
0: شنو حوالك؟ هو دكتور معناها عادي أنه يكون مثلا به، خلينا من الواقع متاعنا تو، عادي أنه يكون مدينة الكاف مثلا، نحن نسمع ونتحدثوا مدينة العيون، مدينة كذا، المال كذا، هل عادي أنه يتقص فيها الماء؟
1: مش عادي خلاص تتوى هكا ففيلم هبطوها عليا، نحكي على راس العين وكنسكت راس العين. بلاد اسمها بلاد المياه، العيون، أكبر خزان.
0: لكن قلت لي أنت في وقت ما أنه الماء متاع راس العين ما عادش صالح للشراء.
1: استنى، هذاك حاجة أخرى، هذاك الفوضى بتاع البني وقلة النظام بتاعنا وعدم والخيادات. وقت لي يفرض لك حي فوضوي غاديك في بلاصة مع أنت اللي هي القصعة بتاع راس العين ويهبط، وما عندهمش مع أنت القنوات الصرف وكذا، ومش يهبط للطبقة المائية. هي يجي عطب لك عين كاملة في ظروف كما هيك وكذا، ويقلل من هذه أمور. يا سي كمال شوف، أنا حسب رأيي هذه ملفات جدية إلى أبعد درجة. تو كنت نفكر في مدحة بتاع عيساوية، يقولوا في بلاد الحر والشهيلي والماء يتباع بالمهارة. شيء كبير الماء اليوم، هو بتعلق به الحياة، ثلاثة أرباع بتاع الجسد،
0: حروبات العالم كل تقريبا تو على الماء. نفكرك بحاجة دكتور وانت تتحدث، في 2014 حضرت يوم دراسي حول الماء، وكانوا فيه خبراء معناها ومهندسين من اقليم الشمال الغربي الكل، ومعهم زغوان وبنزرت وناس تحدثت على انه راو في غضون 10 سنين راو باش تصير لنا
1: معروف،
0: معناها ندره نتاع مياه
1: موجود.
0: كيفاش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار؟ نحن التوصيات هذه تخرج من يوم دراسي مع المهندسين الكبار.
1: هذه معناتها شهاده، معناتها حيه. انا بدي عشت وعشت الشيء هذا وتبعت باهي فبلي خيطة توا. إيش معناتها الأرو يقول لك جوفرنسي بريفوار، اللي يحكم هو اللي يستشرف. أنت توا عندك 20 و30 سنة التالي، وتعرف اللي مش نجوها هالأزمة هذه. هي عمليا ما عداها هونكم جي وتعمل سد، هي عملوا سد ذاك توكي نرجع على السد الجديد. شوف كنت جوش
0: ماهيش الحلول العملية
1: وراح خلفيات أخرى،
0: ماهيش حلول العملية،
1: لأنه كان جاء ثم فكر استراتيجي بالحق ويتنبأ لمثل هالحالات. رأوا في نفس الوقت ذاك كان مربوط بمحطة بتاع التحلية، مياه بلاق كل مارحة
0: كانت
1: نجم بيسور ما ويتعدى على طبقات. للأسف الزر بتاعنا
0: كلسية تتسمى،
1: لا لا لا اسمها زبسية، اسمها تعك اللي يسموه ديب عنده كي تبدا هابط الحباب الليك على اللي صار تشوفه الزبس الابيض كل معروف عنده اسم
0: مالح
1: مالح الى ابعد درجه. هو كان الماء بتاع مليك كان عالي لفوق ما يمسش، وبعد بدا يجرح فك الطبقات هذيك المالحه وبدا ينفذ لها. هذاك علاش جف
0: والملوحه بالطبيعه معناها يعطيك الصحه
1: ولا ما باش يقوى. الترياس يتسمى الترياس في الواحد. على كل حال هذاك هي انت وقت اللي عندك توا معناتها اسيدي استاسيون هذه جديده على المال، وفي 300 مليون متر كوب ليش بيها؟ علاش ما نعملش انا معاه وحده بتاع تحليه المياه؟ هي كي نص يمشي للسقف
0: صحيح،
1: ونص هذاك يمشي للشرب هاك ولا وعلاش ما تعملش؟ علاش هاك ما نعرفش، انا مش خبير، انا مع المعذره للخبراء وللي يعرفوا وللكذا، ولكن ثم مرات افكار اللي هي اكثر منها سياسيه. كانوا شو السياسه؟ سياستك معناتها عندك مجتمع وعندك هاك ولا يلزمك معناتها تضمن له معناتها الحد الادنى من الكرامه. الكرامه في اول حاجه الماء، تتصور واحد ما يغسلش روحه ويقراس حشيش وعلى الاخر وعلى بكري المدن الرومانيه اهم حاجه فيها النظافه ما
0: والشرف. تحدثنا في برشا مرات قلنا المدن يقيمها الرومان دي على منابع المياه
1: بالضبط وبكري في الرحلات تاع المدن ولا كل الرحال واش يحكوا كيفاش يعطيك الثلاثه ولا هاهم المقاييس بتاع مدينه متحضره عدد المساجد وعدد الحمامات
0: اللي فيها
1: يقول فهمت وانا حكيت لك مره مع ترحاله انجليزي تصور انجليزي جرافيل تابلو 1837 يقول انه معناتها الحمامات اللي لقيتها في الكيف والنظافه والاعتناء
0: ما لقاهاش ريماركابل معناها الحكايه
1: بالضبط جاي بعد واحد امير الماني بكلير دو مشكو يحكي سنه على كيفاش فرغون الحمام الكل باش يتمتعوا وكذا معناتها يحكي معناتها في اشياء هذا الحمام العربي الاسلامي.
0: إيه شوف دكتور نحن نقولوا وقت تحكي لي على الفتره هذيك والا حتى نقدموا بالقدا معناها نمشوا حتى للستينات والسبعينات مدينه الكيف ما كانش فيها معناها العدد هذا كل من السكان مثلا
1: فهمتني نرجعوا
0: صحيح ولا
1: استنى شو مدينه الكيف كلها ما تعملش 80,000
0: المدينة كيف مدينة
1: صغيرة في الساحل بالمئتين ألف
0: شبيك
1: السجوم كيف كل فيها ما يقارب قرية في الساحل 240 ألف
0: قولوا في العاصمة سيدي حسين فيها 250 ألف ساكن
1: شو
0: سيدي حسين
1: هي يعطيك صح
0: 250
1: سيدي كيف أنا حليت عيني فيها 15 ألف اليوم أبري 75 ألف مثلا هي أخوي ولوش توجدت هيك المخطط وكبيعة مثل التهي
0: هذا هو
1: هي في نفس الوقت تبدأ تهي في المساحات اللي مش تتعمر وفي نفس الوقت تعمل في حسابات الانرجي الضوء والتليفونات والريزو والماء أكل ليه هذا ايش معناتها التخطيط وانت التخطيط شكون مسؤول عليه السياسي للزين اللي هو يعطيك صح اللي هو كيجيرته صالي عنه اليد العليا على كل شيء فهمت وبالتالي تقول لي انت اليوم هنا تكاثرنا هي شو تكاثرنا برا مدن فيها بالعشرين ثلاثين مليون
0: نجوا أكثر من الصين
1: يعطيك الصح شو قال في نكتة بتاع الديرة غادي وقت في وقت المزالي عدو كثر مثلين وراجعوا يقول لها راني عندي برشا شمارات برشا شمارات فهمت وراي مشكلة قلت وقديش عادي قلت له يمكن شمية تلف قالت له اني عندي سجن اصغر سجن فيه 100,000 ياكلوا يشربوا
0: ويرقدوا باهي دكتور معناها مدينه العيون مدينه الماء فيها احياء تقريبا يقعد فيها الماء مقصوص بالخمسه بالسته بالسبع ايام بالعشر ايام ما يجيش خاصة في الفترة كيفها كيف في وقت الحاجة لقطرة الماء
1: يعطيك صحة كمان روشي ومن جهة أخرى ثم تلاعب بالماء اللي هو عام روحه ماء معتها معدني وهي فيه ترافيك رو ما يعقلش سنة
0: موضوع آخر هذا يدو
1: هذا
0: موضوع آخر
1: ايه أخي مو ماء بكل أخي ماء يشريه المتر كوب يشريه بخمسين مليم ويبيعه بخمسمية دينار خلينا نكون واضحين ليه رو شوف أنا رو الله غالب سريفسي قال له
0: اللي
1: في القلب نقوله يا
0: باش المواضيع ما تصبش
1: ليه بيبي اخي علاش قلت لك علاش جبت الكلمه لان تونا منين تجي نشرف الدبابس نشرف الدبابس نشرف هاك ولا في غاليه الدبابس غاليه عامل حساب عائلات تشري الدبابس قداش تطلع عليها حكايه الماء
0: مش الناس كل تشري والحقيقة مش الناس كل تشري نجمش الناس
1: واللي يشري فهمت ولا كان فيك سوادي زون نسبيا نجم نشري كيما يقولوا زوز ولا ثلاثة بابز بوي ترطيت هاكل اللي هاري خلام غادي مع انت حبيبة هاكل اللي اي انا وعليش ما نعرفش انا غير ياسر الماء خير تشريه تو بخمسين مليم المتر كيوب وتبيعه بخمسمية دينار هي هذا راهو شيء كبير وش تعرف ايش يخلصوا يخلصوا فك البلاستيك الملوث اللي بعد كي طيش هذاك معناته يهلك الطبيعه هذاك هو اللي غالي هذاك اللي
0: البلاستيك هو اللي غالي هذا يقولوا به حبيت نرجع معاك ال
1: ال صعيب الاعلام
0: لا فما حاجه اخرى معناها المختصين والخبراء
1: هي
0: ما في كل ميدان عنده المختصين نتاعو
1: معقول
0: صفتها اللبدي معروف معناها
1: وجديد وتتفخر به تونس الكل
0: كيف وتونس والوطن العربي
1: برامج كبار يعني كيف
0: خبير في المياه معناها هو يقول لك أعلم الناس بالأمور هذه تقريبا
1: صحيح.
0: يقول لك معناها مدينة الكاف في أفق 2030 إذا ما تكونش فم حلول عملية
1: وعطاه هو
0: الحلول
1: وفي روبك الحلول
0: رانا حاجة رانا باش نعتشو باش
1: نعتشو
0: يلزم معناها نتلفتوا للناس هذوما
1: قالك من بربرة تعمل معناته طرود تمشي حتى للقبلي وكل ولاية تعطيه حصتها
0: هو معناها المقترح الكبير انه مياه سد بربرة تتعدى معناها
1: مع الحدود خط كبير
0: حتى
1: للجنوب
0: لا مش حتى للجنوب هو يتحدث على جهة القصور وبين سليانة
1: ما يهمش تو كل أخي نحن تو كتبنا هابط من بربرة وانت ماشي عندك جندو بلول وبعد الكيف والقصرين وقفصة
0: معناها الخط الغربي الكل تقريبا يستفيد
1: الخط هذاك الكل سميه هو وطرود دلو تهبط حتى قلت لك الحزوة هكا ولا لا شو حكاية تمشي هذيك أخي تو هل شوفوا في ليبيا كيفاش عملوا معناتها الواحد هذيك الكل تمشي وكل ولاية يطلعوا لها حصتها هكا ولا لا
0: أكيد
1: وصم مع هذا أخي نحن تو أعطيتك فكرة أنا نحب المختصين يقولوا لي يا سي محمد تهز وتصمت ولا صحيح هي معناتها محطات تحلية بتاع ماء نحن ما عندناش بحر ولكن عندنا تو الماء هذا بتاع ملاك اللي هو ماء مالح
0: فبالإمكان الاستفادة من الماء
1: بتاعه عن طريق التحلية وش الحد الأدنى المحطة باش تكون هكا ولا لا ولكن المرابيح ماهيش باش تكون على صعيد الوحدة هو عندك معناتها السوسيال عندك المجتمع بتاعك آمن وهذاك ما يسوى فهمت كل الأموال ما تهون من أجله فهمت هو أنت مش تضمن صغارك الماء وتضمن لمليك الماء وكذا وكل شيء ورفاهتهم وهكا ولا لا مش يهم وقداش مش يسوى وكذا وكل شيء نرى اللي هذا ضروري
0: صحيح
1: ضروري
0: صحيح.
1: باش يفكروا في الاشياء هذه البديله هاو طروط من هنا هاو كذا هذا معاه وقلتها في العديد من المناسبات انه تولي رخص البناء كل دار فيها
0: ماجل
1: فيها ماجل
0: الفكره رائعه
1: فهمت توا تولي ذيك
0: على الاقل نستغلوا المواسم الممطره
1: يا ولدي هو بده يربح
0: المواسم الممطره
1: يربح الفلوس وهو باللي كان يصرف على شوف انت في الاستعمالات يمكن 5% يشربها
0: والبقيه
1: كل يعطيك صح هذيك كلك يلم لها بالصح ولا هاو لهنا هنا المطر تصب هي تصور برشا ديار راهي تحتها مع تخزنات وكذا هذه ثاني كيف كيف
0: مهم جدا
1: فهمت كي نحلوا السبالة حلوا السبالة ثم برشا شوف ثم برشا شيء يلزمنا تو نتعلموها وقدرة الإنسان هو في التأقلم على الصعاب هو ديما الإنسان
0: عمره تحدثنا
1: فيه ديما
0: تحدثنا فيه الأسبوع الفارغ
1: يعني يقول لك معناتها تشالنج أند ريسبونس هو ديما تحدي وإجابة تحدي وإجابة نحن تو أمام تحديات كبرى تنجم تقضي علينا غدوة يقولوا بكري كانت ثم بلاد اسمها تونس هنا فهمت مش معقول وبالتالي تو قدامنا تحدي هي تحدي جيبوا العلماء بتاعنا المفكرين
0: موجودين
1: كل اللي على سي فتحي ولا كذا
0: موجودين
1: اجوا اخوي البلاد الناس الكل هكا ولا لا مش معقول نواصلوا هكا يلزمنا كلكو بار نخرجوا بالوحده واختارنا بالتشويش تاع الرادارات وكذا وكذا هذيك ما تنفعش راي هذيك مسكنات يلزمنا نفهم وراه وثم فرق ما بين علاش يقول لك اما الزبد فيذهب وشوف ما ينفع الناس فيمكسوا في الارض
0: كيفاش حوالك من الناس اللي يفيقوا بكري انت دكتور
1: فز بكري ونعاود نرقد ونزيد فز بكري للي معاش فز بكري نولي فز بكري
0: للي ياكل فز بكري نجم يولي الاربعة تاع العشية عندك انت المهم انه الواحد معناها يكون لاباس يحافظ على صحته يستحفظ على صحته
1: معنوياتك الوضع مش هذاك الكل
0: هو فما ياباني معمر فات 100 سنة معناها ومازال مستحفظ على صحته معناها
1: مش في الخير هذا ليش كمل هدي هذاك
0: هو
1: سمى هدي
0: هو الخير معناه مفهوم الخير يختلف
1: أي.
0: مفهوم النعمة راهو يختلف
1: ايه عنده الدواء بتاعو عنده
0: هو شنو سألوه هو أعطاهم إجابة لثلاثة حاجات قال لهم قالوا له شنية معناها السر متاع الصحة هذه سنيك كاملة شعرك لبس معناها وتمشي مستوي كذا وتزرب. قال لهم ساقاني دافئتان
1: أي.
0: معناها ديما رجلين يزمها تكون دافية صيف وشتاء بطن غير متخمة
1: صحيح
0: معناها ما جداً. ما ما تستحفظ على معك
1: وين وقت مشيت لطوكيو عشت
0: صحيح ورأس خالية من الهموم
1: بالضبط
0: هذه صعبة شوي
1: هذه
0: أصعب ما يكون تو الآخرين مقدور عليهم معناها ساقاني دافئتان وبطن غير متخمة لكن بقات انه راس خالي من الهموم
1: معنا نحن حتى واحد يبدا رايض
0: يضرب هو واحد وحده
1: يخلق روحه مشكل
0: لا هو تبدا اموره بكدا
1: حكيت لك على الهده ذي
0: اي
1: وصل الفيت ال 150
0: 150 سنه اي
1: بيتش ولا يشكي ويعمل في بيش ويبكي كيفاش الموت نسيتو ماشي في بيت
0: مش بيل مش تعدى في الطويل فما قرية ونحن تحدثنا تو معناها جبدناها على سبيل الدعابة معناها والفضل كأنه فما قرية في جهة أفغانستان أو باكستان قرية أهلها معدل الأمارة عندهم معدل الأمارة 100 سنة
1: أي.
0: معدل
1: أي.
0: المرأة تنجب إلى حدود 90-95 سنة
1: با با با.
0: وكيفاش تم اكتشافهم الناس هذوما واحد متعدي في المطار عام 84 أو 83 في ألمانيا وقت اللي قدم الباسبور متاعه عمره معناها تاريخ الولادة متاعه وقت اللي خزر له معناها العون تاريخ الولادة معوجه ما يتطبقوش
1: خلاص اي
0: شوف في واحد عمره 30 سنة
1: أي.
0: هو عمره 75 وقتها اي كي تحلت معناها بحث هكا صغير واحد ومشت الناس تشوف يلقوا انه الحضارة هذه تفسد برشا حاجات دكتور يلقوهم يلقوهم ما يستعملوش لا التلفاز لا راديو لا يعيشوا بل معناها المواد الكيميائية عايشين على عايشين على الزيوت
1: ايكو ايكولوجيك
0: قريب واضح. وفي اليوم تقريبا انه كل واحد يقطع مسافة بين 18 و 20 كيلومتر الناس اللي تخدم والناس تتنقل وتنقلوا على الدواب
1: بالضبط.
0: ويعيشوا على العصائر ويعيشوا على كل ما هو طبيعي
1: بالضبط.
0: معناها تشوف انه الحضارة التليفون ماهوش به حتى الطرف
1: خلاص
0: الأجهزة الإلكترونية هذه معناها
1: كل شيء توجد في الوذنين في الرأس ضرورة. في شوف سي كمال أنا عشت تجربة بسيطة ما غير لنمشوا للأفغانستان
0: ما غير لنمشوا لك
1: أهدافي سراورتين في فترة معينة كنت مغروب أنا باش نوثق الذاكرة الجماعية قلت نبدأ بك الناس كل بلاصة ناخذك الكبار كبار كبار اللي في المعدل 100 سنة وهما هذاكم صغار قالوا لي
0: روح
1: اي قالوا لي حتى فبديت بالتجربة في القصور غديك جكروا جهة سيدي بركات تفهمنا باش نهار كذا باش نمشي غديك يجوا هالجماعة هاي نستنوا فيهم تشوفوا في كوكب بتاع فرسان جاية تفجع كيفاش مع بعضهم الكل كثير
0: خيول
1: خيول
0: تدرس
1: هذا مجمع لي في القليل بدأوا ينقزوا خلطوا غادي اللي مسني هكا سلم عليه اللي هو اللي رخ يدين مشي بيتون الصغير فاهم سي كمال فك الوقت ذاك يمكن 90 سنة هذا هذا يتسمى مازال قرد العش بتاعه اسمع 105 110
0: ما شاء الله
1: عاديين جدا لوسيد هيا قعدنا بدينا نحكو تعرف جستما وش هي تعرف اللي سراورتين هو الهواء هو الماء
0: الماء
1: بعد ناس بعاد على الواحد كل عايشين في دويرهم مع الخبز القمح مع الحليب مع الخضرة مع الغلة صحيح. عندهم غادي اللوز عندهم الكربوس عندهم أكل بقينا شيء كبير قمح كل شيء عادي كل شيء طبيعي لا عندهم هل وش مش أقول لك
0: مرتاحين من كل ما عناصر الحضارة هذه
1: بالضبط بالضبط أي خطرة
0: التلفزة لا إرهاق لا عينين تتعب لا مخ يتعب بحكايات
1: بالضبط العبد يعني يوميا شوف كيما كل بلانيتك اللي يبدأ بومباردي بار الواحد وهذا معروف
0: أنا
1: عقل وقتها عملوا ثلاث سنين بتاع الإذاعة جاءوا عملوا سيري بتاع محاضرات قعدت ساعتها تذكر كيفاش معتها المعلومة قديش بكري تحط وقت ما بين بلاصة وبلاصة وبعد كيفاش وكل ما تصغارك الواحد يولي ثم مساحة كبيرة تتحكم فيها كالمعلومة ذيك وذيك تعطي معتها نسق للحياة تجعلك كنك عشت يسر كنك فهمت كيفاش ثم معتها تواتر كبير وذيك الإنسان ما هوش متهيليه ذيك علاش الريكوبيراسيون بتاعو تقع بالستريس
0: صحيح
1: ستريس هو اللي معناتها يعدلو الواحد هذاك علاش توا ما عادش خالطين تصور انت واحد توا
0: تو انت مثلا تلقى روحك باش تتفرج في مقابلة كرة قدم في كأس العالم تلقى روحك متحمس مع منتخب انت خاطيك وتشجع مثلا في الارجنتين ولا تشجع في فرنسا وتتعاند مع اللي بجنب
1: وتولي تعارك مع جاري وتعاد وهو ما نعرفش مع مدري انا بلاد
0: والجوار الفلاني معناها اللي يتقاضى مليارات
1: تبدا بتحدي مرات
0: انت عندك مشكلة تعمل
1: في قاوي تعيط دي عندي حاجة واحدة هو الفريق
0: الوطن
1: هاكا ولبقى الفريق ما يهمنيش ولا الأولمبيك
0: هي بالضبط كيفي مال دكتورة انت كيفي بالضبط ولا انا كيف
1: عندي الأولمبيك عندي معناتها الفريق
0: المنتخب
1: هاكا هو لا دور لا اسبانيا انا عشت في بروج اليبوك وشفت كل الكلوب بتاعهم كانوا عندهم دوز كلوب وكذا كل شيء لا يهمنيش بدنا ما عنديش فهمت
0: ايش دخل
1: بدي بتعدي على القهوة ونسمحهم الكل
0: يعني ريال مدريد ماركت بوند
1: تعرف ريبا
0: هذا ما عندوش السيد اللي وانت معناها السيد اللي مشيت انت تعمل في توثيق للحالة بتاعه والحياة وكذا ما عندوش الشيء ذي
1: ما عندوش
0: ملهيات الحياة والمشاغل الذي اللي يعبي بها راسه
1: ويرقد مع الضوء ويفز مع الضوء كسردوك فهمت اساسي اكسترا دينار روك الاندماج في وسط النسق اليومي الايكولوجي والمواسم
0: بالضبط
1: تو كنت تكلم مع السيد هذا دفي رجليك
0: اي بالضبط
1: هي كلها فهمت وتغطيه الراس وكل واحد ثم اشياء معناتها اساسي الانسان كل ما يندمج في الدورة الإيكولوجية الطبيعية أموره بالقناع
0: بالضبط
1: كل ما يصبح معناتها في سيدي ويدخل
0: اي بالضبط سيدي
1: لكن احنا بكري تو شكاير البلاستيك هذه ما كانتش
0: عارفه موجود
1: واحد يهز قفته والقفة تلقاها موجودة
0: محلاها
1: ويعملوها صنايعية وهكا يعيشوا منها ويجيب من برا يجيب الخرج يجيب المخلج ما نعرفش انا يعبي فهمت العديلة كذا حوايج كلها معناتها
0: بتاع ونحن صغار كنا نسرحوا في الطبيعة في الربيع ناكل وكل الحشيش انواع الحشيش
1: هي هذيك برا شوف توا معناتها
0: ما عشناش بتاكل هي كانت كي لقيتها الساعة
1: فيها دي سوك معناتها يبيعوها غالية في الفرن خيل دخيلة بكر دخيلة نبدو نستنى وقتاش يعملوا كل واحد بشكل دخيل نهزوها نبيعوها كيكه
0: صحيح
1: دخيل اليوم معناتها عندها قيمه غذائيه وهي قلب اسمه القمحه
0: القمحه
1: عندي انا مرات ثقافه نوعا ما غذائيه ناقصه
0: صحيح
1: برشا حوايج
0: مهم جدا
1: انا مره دكتة ريك مع واحد فرنساوي قلت له اش تخدم الواحد قال لي راني في تعلم في السرح تعرف وبالحق يعلف السرح في السرح اللي وش دخلكم قال لي ما تعرفوش تسرح
0: اي
1: السر اللي شمالتها السرح يا سيكه رايه كامله
0: اي صحيح
1: راهو السارح في نفس الوقت طبيب
0: بيطري
1: يصير وحده شيء كل شيء كل شيء معناتها
0: مختص في التغذيه وفي الطبيعه والمناخ
1: معناتها قال لي رانا نعلمه في ديجان باش يعرف يسرح على قاعده ويعمل معناتها الاستثمار بتاعك واحد هذيك يجبد منه الماكسيموم قال لي ساعات تجبدوا من با 10% من القطيع بتاعك يعني كم كوات 9% الكل هذيك ما نعرفوش ضايع
0: ما نعرفوش نستغلوه
1: ولا
0: بالضبط
1: كيما الحشيش مرة كيف معناتها حبيبة هولندية شافت كيفاش ينحوا فك الحشيش اللي عند جنب الكيسات بالبلدوزير تعيط قلت ذي في هولندا يعملوا فيها معتها بتات كل كذا كي يتنحى افيك جرو واحد
0: معناتها اللي نحوه نحن لحواش الطرقات معناتها وقت اللي ويعمل
1: لك بك الوحش
0: القميح
1: هذاك يعملوا منه معناتها العلف وكذا
0: وزوري حتى يتعصر يعملوا يخرجوا منه زيت
1: يعني ذكية شعوب ذكية امشي انت شوف
0: شعوب ذكية صحيح
1: فبتوا
0: صحيح
1: نحن ما عنديش هذي ما عنديش نحن ديما مفدق كل شيء فهمت
0: والخير موجود
1: الخير موجود
0: باه دكتور يعطيك الصحة الليلة باش نكملوا نتحدثوا إن شاء الله على أبو مخلوف باش نتحدثوا على المهرجان مهرجان أبو مخلوف أكيد باش نتعرضوا معناها ومن بعد نشوفوا وين النجم ونتنقلوا بعد سيدي أبو مخلوف نرحبوا برشا دكتور بالناس اللي انضمت للمستمعين متاعنا في الحصة متاعنا تشرفوا بهم برشا وعجبتهم الحصة وولوا يتبعوا فينا وولوا أوفياء تحية لهم أغاني الحصة الكل لهم
1: معقول
0: معقول.

0: وصلوا دكتور في جزء البرنامج الاول به توا باش نحكوا شويه معنا باش نكملوا مع ابو مخلوف. نحن خرجنا من الزاويه لقدام الزاويه، مشينا لك التوتا والمحيط نتاع زاويه ابو مخلوف. انا تحدثنا المره فاتت على هندسيا معماريا، تحدثنا على الزاويه بكدا الداخل وشنو اللي فيها. زعما ما ذكرناش شنو اللي فيها الداخل.
1: الداخل فيها محسوب ثلاثة أجزاء. ثم الجزء البيه الفايدة هو يسموه التربة.
0: التربة
1: هو المقبرة
0: هي.
1: تحت القباب بتاع الشيوخ المؤسسين واللي هما أشرفوا لسنوات على تسيير الزاوية. هما يتوارثوا كل كل عائلة الواحد كذا جماعة القزوني. دونك معناتها من سيدي ابو مخلوف الخوه علاله وانت ماشي حتى لاخر شيخ هو الشيخ سيدي بن عيسى. خلطت عليه هنا شخصين، فهمت هذاك مدفوني ثم. ثم
0: علي بن عيسى؟
1: سيدي لا مش مش علي سيدي سيدي بن عيسى هو اسمه بن عيسى.
0: بن عيسى
1: بن عيسى هو كان امام خمس سنه في
0: الحرم الغنيه،
1: هو الشيخ بتاع الطريقه في فتره معينه.
0: أي.
1: وبعد خذ عليه الشيخ سالم، توفى هنا الشيخ سالم. الشيخ سالم ثاني الجزوري هو ديما عندها شيخ يشرف عليها كزاوية كمؤسسة منظمة طرقية، وفيها الجوانب هذيك بتاع العيسوية اللي هو بدايح و... ثم القاعة اللي تقع فيها البيتة هذيك الكبيرة اللي تحت القبة و... في يعملوا معناتها الحضرة.
0: الحضرة
1: هي
0: أساس، حضرة كبيرة
1: هي هي أساس كل شيء. الحضرة معناتها نشاط في نفس الوقت وجداني، هو رقص يعني صوفي وهو إنشاد، هو مدايح، هو تخميرات، هو برشا أشياء يعني. البيتة والحضرة شيء كبير، فهمت؟ كانت
0: جهة ناس
1: كنت تبلو تفرغ
0: من خارج الكيف معناها يجو
1: سبا اللي يجو بالمناسبات هذاك بالزوار يجو بالوعدة وإلى آخره ويبقوا ثميك لمدة معينة إلى آخره. ثم الجناح في الحضري بتاع النساء يمشوا النساء من جهة الطربة بالضبط
0: وحدهم
1: وراء البرمقلي هذاك. ثم بيت خاصة بالمعود بتاع هذاك كي بيقولوا كل
0: العداد
1: والسناجق كل ما يهم الخطر. عندهم خرجات مرات ثم
0: خرجات علاش يعملوها في العادة
1: يعملوها يما
0: مناسبتي المثل
1: يما يستقبلوا حجي حجيج
0: هي.
1: يا يساهموا مرات في عريس يا يساهموا في جنائز
0: صحيح.
1: يا عندهم يعني عرسه معين وعندهم الخرجه. الخرجه هذيك مناسبات
0: لازم منها الخرجه
1: خرجة.
0: كل زاويه عندها الخرجه
1: عندها خرجتها. تبقى قل جماعة الرحمنية كما كانوا ياسر عندهم بين للموسيقى أكثر منه ذكر ولحن اللي هما كانوا معاليم. عندك خاصة القدرية والعيسوية كانوا. ثم تمشي تلقى البرة تلقى البرطال وتلقى جانب في أك الزرادة اللي جوا ذاك في يلقوا يعني في يطيبوا في
0: يباتوا
1: ولا لا ما يباتوش فيها الزاوية، يباتوا عند الفوق في البارتي الأخرى اللي هي في عند في سيدي عبيد الفوق، خاطر مقسومة على اثنين هي الزاوية. أما الجانب ذاك اللي هو نجم نقول خاص بالفرقة وبال والأخرى ذاك كالزوار.
0: سيدي عبيد شكون سيدي عبيد هذا؟
1: سيدي عبيد شيخ من الشيوخ اللي أشرف على الزاوية
0: تابعين الزاوية نتاع
1: سيدي بن عيسى هذه العيسوية. فهمت كيفاش عندها فروع الفوق عندها فرع الفوق معناتها موجود التو
0: الفوق. تقول للفوق وين دكتور؟
1: النهج اسمه سيدي عبيدة.
0: اي معناها وين وراء الزاوية.
1: اي وراء الزاوية يعني وانت من جهة وانت ماشي طريق القصبة
0: اي
1: تمشي تمشي يا عمو ثم قبل ما تدور للمتحف قالوا ثم نهج يدور هكا على اليمين ويهبط طول يهبط على سموه نحن كوش مسطول اعلى بلاصه في المدينه غاديك هذيك يتعدى كان ثم الجامع غاديك اسمه جامع القلاع. حوم هذيك فهمت حوم عتيق قديمة يسر
0: هذيك من الحوم القدم
1: قدم قدم قدم جامع القلاع هذايا معناتها ما عارف أظن ما فيش قبة يعني تبين لك اللي هو كان
0: فما جامع غادي؟
1: اي استولوا عليه الخواص للأسف هو جامع قديم قديم يعني للأخر وكتبوا عليه معناتها
0: من أقدم
1: من أقدم عن اسمه جامع رجال القلاع ما هوش مربوط بولي فهمت مربوط بمجموعة وكل واحد باش يفسر اي ناس يفسرهم مرابطين ناس فهمت كل واحد باش
0: اخوان الصفيدة
1: هكاك القلاع معناتها مرابطين فهمت وثم معناتها قسيس يقولوا انه هما يدافعوا على المدينة وكذا والمدينة وراهم بالضبط من جهة المغادي من جهة الرحمانية ثم بلاصة يسموها بيت الأربعين إخوة وخول اللي بنشوه سي وعندهم الأربعين هذي ولا الأرقام
0: موجودة الأرقام هذي
1: أي أي أي وبالتالي البلاصة هذيك كله يقولوا سخونة عندنا فيها قصص قديمة فما أي يعني ربما أقدم نواة للمدينة العتيقة العتيقة لأنه عندنا نص لابن الشباط في القرن الثالث عشر يقول أنه المسجد بتاع المدينة في أعلى الجبل يعني يذكر
0: نذكره أنه ابن الشباط زار الكهف
1: زار الكهف ويتكلم على عنده العين ويتكلم على العين ويتكلم على المسجد المسجد يذكر فيه يقول أعلى في سند أعلى سند يعني أعلى بلاصة
0: قرن قديه
1: في القرن الثالث عشر
0: يعني قرن 13 معناها
1: ليه الثالث عشر اي عنده ستة اكثر من سبع قرون اكثر من سبع اي ثمانية قرون
0: ثمانية
1: قرون زار الكهف هنا
0: اي معناها يتحدث هو على يقول معناها يحكي على مسجد وجود مسجد في الاعلى
1: اي في سند المدينه اي
0: سند المدينه اللي هو اعلى نقطه تقريبا فوق
1: أي
0: اللي هو جامع القلاع
1: فوالا جامع القلاع
0: جامع القلاع
1: علاش هو باش نعرفوا نحن الجوامع احنا الجوامع عاده مش جوامع هما اكثر منهم اضرح
0: اي
1: في جلهم يعني يبدو مع النهش في المستوى قليل باش تعرف الجامع وقت تدخل تمشي وتهبط اللوط كل ما يهبط اللوطة روق ديب يعني المستوى
0: شو معناه يهبط في دروج معناه
1: نوع بتاع دروج
0: نوع بتاع دروج
1: انت توك تمشي سيدي بمفتاح
0: اي
1: سيدي بمفتاح مش ومنه هذاك كل كومبلومو يعني كلاك هذاك كل كانت بحيرة سيدي بمفتاح بحري بمفتاح
0: انخفاض منخفض
1: لا لا يعني حاب يقول لك المستوى القديم هذاك سيدي يوسف هنا ها هو في الساقية تمشي تطلع مدروج اللطة للنيفو القديم فهمت كيفاش؟ يعني هذاك هذيك مثلا في المدينة العربي تلقى نهج عالي أكثر من الديار تهبط لهم هذاكم يعني صار دير نويو قديم
0: هذاكم القدم
1: فهمت كيفاش؟
0: أركيولوجيا معناها
1: إيه بيسور خاطر مدينة حافظت على مكانها يعني يلزم عندنا مؤشرات
0: مؤشرات متاحة
1: باش نعرفوا القديم من الحديث وكذا
0: بجنب قدام بو مخلوف قدام الزاوية على اليمين
1: هذاك
0: وكالة
1: وكالة الزيت
0: وكالة الزيت اللي قلنا في وقت ما
1: يوسف صاحب الطابع
0: يوسف صاحب الطابع
1: 1807 بعد ما رموا الأسوار حبس عليه أملاك باش أكل أسوار هذيك ما تهملش شوف الذكاء يعني بالمداخيل بتاعك الوكالة هذيك معناتها يعملوا التعاهد بتاع الأسوار
0: ممتاز هذه من الأفكار الجميلة جدا
1: ياسر هي
0: أفكار متطورة
1: بالضبط بالضبط لأن أهم حاجة شو سي
0: كل ماجل كل ماجل شو بالضبط
1: شو سي كمان كل ما تتحرر من المركزية وتعمل على روحك تنجح هذا هو أصل الاسبريد لك كومين أنا ديما ونقول لهم يا ولدي راهو نهار تولي مدينة الكيف تعمل على روحها في كل شيء وعندها مواردها
0: صحيح
1: نحن لما دخلنا لقينا بلاد فقيرة 4 مليار دوات بتاع خروبة باش دفعتها الناس باش باش باش باش تعمل هذه الجمعيات اللي باش تشجعها باش تعمل فهمت وكذا واشتاقت سالة البلدية 4 مليار دوات ضو وقالت باش نقصوا عليكم فهمت يعني نهار اللي تولي هك المدينة هذيك تخلق الروح الموارد وتعيش بهم وتتفرهد بين المدن القوية
0: في وقت ما
1: وتضمن استقلالها وقرارها وما ينجمش لوالي ولا واحد يسيطر عليها تصبح مدينة تعبانها.
0: كيف كان تفكر دكتور؟ ذكرنا كثلاثة أحزمة كانت تتغذى منها
1: أي.
0: وكانت معناها
1: أي أي أي أي أي.
0: تجبد في موارده منها
1: صحيح الماء اللي هابل هذاك وكل لا يسقي يوصل حتى لهذا اللي ذا ذيك
0: فهمت
1: كانت شنية تعفو
0: فولي كنت تهبط له بالذمن كان والدك الله يرحمه يبعثك معناها من هكا تخيل معناها
1: الزيتون
0: على الأقل
1: الزيتون سي كمان كانت عادة من العادات وقت يجي موسم الزيتون تبدا الكعبه قد هكا وطيش في القاعه شيء وحق من حقوق المواطن يمشي ياكل مع الدول يلم مع روحه يمشي يعصر ولا
0: نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بعد قليل بقوا معنا مستمعينا الكرام.
2: تمام الحديث عشر ليلا عبر موجات اذاعه الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. انتشل مواطنون متطوعون اليوم جثتي طفلين توفيا غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة. ووفق المصادر ذاتها فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين قبل قليل إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. هذا ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي عقد جلسته الافتتاحية اليوم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. انطلقت اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه على تجار الجملة وفقا لنائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسي سمير المولهي الذي أكد الترفيع في الكميات المنتجة بنسبة 25%. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع وذلك في إطار الإعداد للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينار للقنطار. وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم رسائل متطابقة عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين مطالبة بتحقيقات مستقلة في حالات استهدافهم. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

0: هاي نواصلوا دكتور جزء البرنامج الثاني توا. مازلنا في بو مخلوف ولا كملنا
1: شويه بالزاد
0: باهي شنو نجم نكملوا توا
1: اللي كملوا هو ما شوف هو بو مخلوف يعني ما وقلنا ديما زريعه الخير تبقى وتطور الاسم ذيك بشوي بشوي نوصل ماما تعمل لك المؤسسه ذيك هي مؤسسه خيريه واش قداس واش تحفظت قران واش صلت واش عملت واش مدحت
0: واش كلو كسكسي
1: واش كلو كسكسي روز روز روز معناتها قبل السهريه واحد وكذا شيء كبير شيء كبير مؤسسه كامله ثم الحي هذاك كيفاش واللي ينبض بك النشاط هذاك وخاصه
0: واللي يستمد قيمته
1: بالضبط ومستواه معناتها سواء الفني ولا الراقي ولا كذا وزيارة تجيب البلايص الكل إلى آخره هذا معناتها على صعيد المؤسسة ثم بعد يبقى كل اسم ذاك وكشيوخ وكل مربوطة بذكريات أخرى وكذا كما نحن مثلا مغربين بالعيسويات بالملوف وبالغناء وكذا وكل شيء ثم نشوفوا بعد كيفاش معناتها نهار اللي اخترنا باش يكون اسم مهرجان بو مخلوف
0: بالضبط تو باش نحكوا على يعني اختيار الاسم تاع المهرجان
1: رمز كامل اخترنا رمز فهمت لانه هو في حد ذاته وحكيت لك مره في المطار في بروكسل كيفاش تشوف التصويره بتاع بو مخلوف في الجناح بتاع
0: علاش كان بو مخلوف مثلا ما كانش اسم اخر زاويه مثلا مهرجان الرحمانية أو مهرجان القادرية أو مهرجان
1: باهي
0: علاش مهرجان بو مخلوف
1: شوف علاش بو مخلوف أولا ثم نحن وقت اللي بدينا رو بدينا قبل بعام بالمهرجان بدينا عام محسوب 75 مهرجان بو مخلوف بدأ 76 75 نحن بدينا في ثم إرهاصات وحسينا اللي يلزمنا نتلموا مع بعضنا ونعملوا حوايج
0: شكون انتم
1: شباب فك وقت ذاك مش نقعد نسمي لكم ها والنهارات الكل هبطت انا الواحد عنه بداوا يشبوا بداوا تطلع برشا اسماء حاجه خارقه العاده برشا ناس نسيناهم ثم الحيين ثم اللي توفوا والحيين وقت اللي تفكر يقول لك شوف تفكروني بالخير وحطوا اسمي وناس في بالزرط ناس في كندا ناس في مدري شنو بعثت لنا حاجه خارقه العاده يعني اسم جامع ويذكر بأيامات الخير وأيامات البراءة وأيامات العفوية هام جدا
0: الفكرة متاع بعث المهرجان في حد ذاتها علاش
1: علاش شوف
0: معناها
1: أولا صحة
0: هو فما حراك ثقافي
1: الكيف عكس ما يتصوروه العباد أقدم مهرجان كان في الكيف هو مهرجان يغرط مهرجان

0: يوغورت في الستينيات كان مهرجان عظيم, وفيه في نفس الوقت الأنشطة هذه ثقافية بعد كيما المسرح والغناء والرقص.
1: شكون بعثوا مهرجان يوغورت هذا؟
0: هذا بورقيبة بورقيبة وعبد السلام قلال وحمد الحباسي ومصف السويسي وعبد الكريم الشيطة, وكانوا برشا مجموعات هنا بثقافة الوقت ذاك عملوا مهرجان يوغورت. مهرجان يوغورت فيه جانب فيه فوار, يعملوا فيه معرض كبير, يعملوا فيه برشا تظاهرات متنوعة, ويعملوا فيه كرماس, يعملوا فيه وثم أيام دراسية معناتها ملتقى علمي, يجيبوا
1: ندوة
0: يجيبوا محاضرين كسي فاطر, سي عزلي بشاوش, شارل سوماني, مصطفى سليمان الزجبي. ماشي مهرجان قوي, مهرجان يعني كان يعني أظن يبقى جمعة لوحده كذا معناتها.
1: إي معناها قداه دام المهرجان وش بيه ما
0: دام محسوب من 64 ل 69 70.
1: وعلاش ما توصلش هذا؟
0: لانه تبدلت الوضعيه الاقتصاديه
1: سياسة.
0: لان الكيف كان مركز في قلب تاع تجربه كبرى اقتصاديه اسمها الاشتراكيه, وكان
1: بن
0: صالح يعطيك صح, وكانوا زوج ولايات سليانه والوحده, وفك وقت ذاك حتى بالاثار والحفير على الاثار وترميم الاثار و و و وكانت حظائر كبيره.
1: لا دكتور معناها ملاحظه, الوقت هذاك معناها في الستينيات سريانا اتبعثت كولايه معناها
0: هي ولايه مستقله, هي كانت مش تكون باكثر فهمتوا, بعد عملوا سريانا بس
1: اما هي ذولي 74
0: الاسم
1: الرسميه نتاعها
0: هي ما كانوا الكاف كانت معها السريانا
1: ماكثر
0: اي تو تمشي كان يسمعوا فينا
1: جماعه
0: كسره اي جماعه كسره
1: مستمعين
0: تو يقول لك نحن تابعين الكاف جماعه باكثر جماعه تيل جماعه فرصه
1: اداريا. فما بعض المؤسسات معناها كما الاداره الجويه للنقل ولا الى حدود هنا معناها
0: وين التعليم التعليم كان عندنا اولا سحك الفرع الزيتوني كانت تجيه معناتها جو حتى بالجزائر جو بالجزائر فهمت, وثم بعد ولا الليسي كيف كيف قروا يقروا معايا بالقصرين وبالجندوبه يجوا هنا الواحد فهمت سليانه وفهمت بالجزائر بالسوقهراس الكل كنت تقرا في الكيف كيف كان
1: مركز ثقل
0: مركز ثقل
1: سياسي واقتصادي
0: بالضبط
1: وثقافي
0: وكان المناجم
1: فهمت اقتصادي قوي
0: معناتها
1: الى حدود 69
0: قطب اي 69 تبدلت السياسه ولت السياسه بتاع الراسماليه
1: مع قدوم الهادي نويره
0: هكاك بالضبط هذيك معناتها كانت كارثه علينا بكل صراحه
1: وتبدلت
0: معناها كل شيء
1: معناتها ولينا معناتها
0: ولينا نحن بالضبط ولينا نحن زرواته ونهبطوا
1: للعاصمه وكذا
0: ولا يا ما خدمت حزاب ولا تاع اساسه تاع عبارات ولا كذا امورنا تعبه ما ولينا تبدلت المعطيات تبدلت
1: في الاثناء كان التفكير
0: وقعت لينا نحن
1: شبه رجع
0: كل حقره حسينا باللي ولينا كيفاش نمشوا نحن نصيف في تبرقة ثم مهرجان دولي ممتاز وبالتالي مستحيل باش نوعيتك الجيل هذاك بتاعي نعيش ولا شيء هذي وما نردوش الفعل هاو القوة فيه هذي يا شباب معناتها هذه مناسبة معناتها أدعوكم إلى معناتها اعتبار التجارب هذه من ناحية راو احنا قلنا
1: يأخذ الإيجابي من التجارب
0: بالضبط ورفعنا التحدي ومهرجان مخلوف بديناها على حصر لا كرسي ما عندناش على حصر شارين الحصر
1: على حصر
0: حصر قاعدين فوق الحصر و300 دينار
1: ميزانية
0: اي 300 دينار
1: اي تسوى 300 دينار الوقت هذاك
0: اي ولكن
1: كيفاش كنتوا كيفاش تعاملتوا معاه المهرجان في بدايته معناها
0: بدينا برواحنا نعملوا اللي نجيبوا في الفرق اللي عندنا والمغنيين اللي عندنا عبد العربي ولا محليين بالضبط فرقه هنا تنادي فرقه من جهه هنا معناتها يغني يشوف يروحوا وتكونوا تاك الفرقه هذيك الملتزمه وكثروا كيما ولاد ابو مخلوف وبرا وناس الدير ومدري شو بدات فهمت كيفاش بدات كيما يعني كيما يقولوا زيد الدقيق
1: بورما
0: اي بالضبط تغلي وبدات الناس كل جماعه يلموا بعضهم ويعملوا فرقه
1: فما حماس شباب
0: حماس وثم
1: وعي
0: يعطيك الصحة
1: وعي بالواقع
0: بالضبط. واحنا معناتها درجنا فيه هك الفكرة ذاك وكردة الفعل الإيجابية.
1: أي
0: هاولي نحب نقوله بلاش نحن نقعد هكا في القهوة وكل يوم نسبوا في الوارد كذا. لا لا لا
1: هذيك سلبية.
0: لا لا هذيك سلبية. مشينا وعملنا وكذا وعملنا مهرجان وكان مهرجان يعني بتوضع في البداية وبشوي بشوي بدا يكبر وكون أجيال وعطى خلق حتى بعد شبه فكر وشبه ثقافة معينة وكذا وإلى درجة ولا معروف مهرجان أبو مخلوف توره عنده 50 سنة
1: أي يعمل 50 سنة بالضبط
0: في 76 فهمتوا كانت معناتها البدايات بسيطة جدا ولكن الإيرادات كانت قوية. هذا الإرادة إرادة
1: إرادة الشباب الطامح
0: بالضبط
1: وكان فما تجاوب من السلطة
0: باهي بما أنه مشت السلطة ذيك
1: بما أنه مشت
0: كانوا هم العدو اللدود يجنوا بالحكاية ذي يجنوا كانت مراكدة
1: لا لا لا لا كانت حاجة به مفروض
0: لا لا لا لا لا ما يحبوش تتحرك الأمور لا ما يساعدهم هم بس ربي يركحوا كتجي هذيك ويبركوا عليه وكهو وخلوا قعدك يعني ما لا لا انا شوف
1: كان تحدي بالحق معناها
0: تحدي سياسي
1: تحدي
0: انا ويلي فاكر وقت ذاك طول بحال هكا يضرب فيا على صدري هكا يقول لي تجيب فلان شعر ساعتها
1: شعراء
0: شعراء ملتزمين قال لي اي
1: ممنوعين
0: قال لي نحطك في الحبس هيك فهمت معناتها ديريكت يعني حاجه عاديه
1: تعامل السلطه كان خير السلطه من الكلمه ومن الاغنيه وتخاف من القصيده
0: طلبناه باش يشرف على افتتاح المهرجان يلعب في في في, في الرمي قدام البلاد فهمت وعطينا بظهر ونحن وش عملنا؟ عملنا سيف تعامله سي كمال
1: تتحكي ولا ما تحكيش؟
0: تتحكي تتحكي مشينا جبنا كان بكري بن عنين كلها اكل كرارت بالبهيم
1: ايه
0: وكل الكريطه طلعنا فوقها ديكور بتاع فرقه التمثيل
1: ايه
0: وبالمناسبه كانوا بكري وزاره ثقافة جاها في رق بتاع فولكلور بالعالم كامل
1: ايه
0: وتوزعهم للمهرجانات بالزهر نحن يبعثوا لنا المانيا الشرقيه
1: ايوه والمانيا الشرقيه عندهم الغجر
0: وشبان وبيض ياسر وبالصدفه يجي سيفه تنهار شهيلي مش وعادي تساعدوا ويتبعوا
1: كيما الشهيلي تاع النهارات
0: اي فاك الكراره وتلحاصيله ومتعدي قدام الولايه وخلطت علينا السيد الوالي وسمعنا ما نكره قال لنا تعدوا قدامي في براوة كرارت بالوحدة وجينا مرثين بحالها نوريك تصورهم كيفاش يستحوا في الكنيسة بتاع قصر واسسمه كنيسة درقوس
1: اي درقوس
0: روعة هما هبلوا يقول لك عندكم الشيء هذا فهمت كيفاش ونحن عاودنا وظفناه عملناه مسرح هو طلق فك وقت ذاك السي كمال بدينا بالبازيليك البازيليك مسكرة كانت جامع وعده وترمت وبقت هكاك مسكرة دخلنا فيها هذاك أول مكان بعد نشطناه لأن أنا فك وقت ذاك ماني كنت مسؤول على الأظهر ولا لا
1: أي
0: وش مش عم بيها الأظهر هذي
1: فهمت يزم استغلالها
0: يعطيك الصحة هذيك أول تجربة معناتها في إعادة إحياء وتوظيف التراث وعملنا فيها مجموعات موسيقية وتجي الناس ولت هاك البلاصة هذيك تبلي وتفرغ الوكالة هذه كنا نتكلم عليها كانت واحدة تاع الأطفال مسرح الأطفال العيشوية من غير دي رجعت تخدم ولا تعمل ولك الحي ذاك رجع معناتها ولا حي بو مخلوب بالحق يعني ولا قلب نابض معناتها للثقافة وكل شيء البازيليك ثم بعد ليه يحكوا لي أصحابي قالوا لي راهو مرة شيخين عليك فيش تلمو متحبس تخزر فوق البازيليك وتقول لهم على القصبة
1: هي.
0: يجي وقت ونعمل المهرجان بتاعنا في القصبة عاد قالك يحكي لي فيها حبيب قال لي نتكلموا مع بعض قالوا سي محمد وياسر غلط في روحه
1: طموح طموح برشا
0: برا يا زمان ويا زمان سي كمان المهرجان في القصبة
1: يولي في القصبة
0: وبرا شوف المهرجانات اللي وراه اخرهم سي كجاز شفت يا سي كمال الإرادة كل إرادة
1: إرادة الإرادة
0: إرادة
1: والإيمان
0: وبعد برشا برشا انتكاسات.
1: قديش انتقل المهرجان للقصبة تتفكر؟ نعم
0: ليه القصبة خذيناها نحن من الجيش وين خذيتها وبصح عليها وكل شيء نفسي عبد الرحيم الباجي الله يرحمه. بصح في أوت 1986
1: هي ومن عامتها بدا المهرجان.
0: لا لا لا لا بدينا نربو
1: بديتوا
0: قعدنا خمسة سنين نربو ونرفو وواحد كذا وبعد بشوي بشوي بديت عملت فيها برامج إذاعية كبيرة منهم نجيب الخطاب وبرا
1: تلفزة والإذاعة
0: ولت حاجة أخرى فهمت ولا فيها المهرجان بتاع أبو مخلوف ولا يعني شكون كان يتصور فك الوقت ذاك أكل حركية بتاع أبو مخلوف هذيك قلبت المعطيات الكل اللي كانت مدينة مهمشة مطيشة الصيف يجي وشباب الكل يهبط للشطوط ويمشي معتها غريب فريد في في في أو في تبرقة حركات وقتلينا في تبرقة قالوا لي بروا لبلادكم مش تعملوا هنا
1: كلنا كل تحية تورد بالك هذا
0: لا لا لا لا ما عندناش مشكلة
1: احتمسلنا
0: لا لا لا لا لا في فترة معتي هما فهمت ليه
1: تحيتنا الكبيرة لكل مستمعين
0: في تبرقة صحيح صحيح صحيح أبا بشي معتها ثم أشياء معتها مؤلمة
1: لازم تعملوا في المشاكل كي تمشي تعملوا مشاكل غادي
0: أي ذيك بالحق
1: أي تعملوا في المشاكل
0: بالحق
1: بيه دكتور توا ابدا المهرجان ده مهرجان بو مخلوف معناها ولا في القصبة
0: في القصبة روخة
1: تفكر أول برمجة ليه في القصبة مثلا
0: والله
1: من الفنانين البارزين وقتها
0: والله شوف ثبك أنا فك الفترة ذيك يسيتروفي اللي أنا اعتزلت
1: أي؟
0: وقت اللي بدأ المهرجان في القصبة أنا مشيت لعديد الأسباب ثم أسباب معتها
1: ذاتية
0: لا مشاكل كبيرة معتها الواحد جراح أخرى
1: أي
0: معتها هي ثمن الناس اللي تحب بلادها واللي تلتزم ببلادها هذاكم الكل مشاه ونحن بقينا فهمت هذا الفرق والكلمة سيكمال خطر تو ثم اللودي مرات المسكوت عنه هو الأهم اللي نتكلموا فيه
1: أي أكيد
0: ونحن تربينا على أن ما بينوش معتها مشاعرنا وتكلموا على آلامنا ومعاناتنا ثم أشياء مرات واحد ينتفع بها هكا مباشرة ويبدأ بيدريش وش وراها من درامات
1: معناها تو كي أنت تحدث فيا معناها على مهرجان بو مخلوف اللي هو ردة فعل من طرف شباب معناها حس بنوع من القهر ومن الظلم أنه بلاده كانت مركز يقل ثقافي واقتصادي وسياسي فجأة معناها يسحب منها البساط وكانت ردة الفعل الجميلة هذيك وكان المهرجان بو مخلوف معناها اللي هو معناها في وصل في فترة ما إلى أوج معناها إشعاعه من الناس اللي تعدت معناها من الفنانين اللي تعدوا في مهرجان بو مخلوف مارسيل خليفة من الناس معناها ومن الفنانين اللي
0: والهادي قال له ومحمد بحر وكان جبنا
1: أثوا معناها سهرات مهرجان بو مخلوف هات نسمع شوية مارسيل خليفة
2: صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد
3: موسيقى

0: التسجيلات، هذه التسجيلات المباشرة في مهرجان أبو مخلوف اللي غنوا فيه معناها فنانين كبار كما مارسيل خليفة، محمد بحار الهادي قال له وغيرهم، معناها لطفي بوشناق وغيرهم، معناها من الفنانين التونسيين وغير التونسيين، وأثوا سهرات كبيرة برشا. عرف فترات متاع ازدهار مهرجان بمخلوف دكتور؟
1: طبيعي هو مربوط للأسف ككل يعني كما الأولمبيك بالفلوس، البال وقوام الأعمال، وجدت ولدت ثقافة ولدت تجارة كبيرة معناتها،
0: صحيح،
1: وسوق غالي ياسر، ويويح اللي عنده أمور المالية تاعه.
0: صحيح
1: هذا اللقاء.
0: صحيح صحيح. وقتاش خرجت انت من مهرجان ابو مخلوف؟ ما عادش فيه معناها رسميا؟
1: لا شوف، انا مهرجان ابو مخلوف اخر وحده هو في 1979.
0: من عام 79؟
1: من 79 عملت ما يسمى الدوره الرابعه،
0: اي
1: لانه فك الفتره ذيك بعد 3 سنين زعما مات
0: المهرجان.
1: اي ما عادش حتى واحد بكري. كيفاش؟ شوف يا سي، كانت عندنا عادات وتقاليد متميزه الى ابعد درجه، نلموا بعضنا، نقولوا راهو كيما جماعه اللي عملوا الزرده نتاع سيدي رابح، نلموا بعضهم يا اخويا شكون السنه باش يترشحوا لثم، خاطر مش سهله راه. ما عندناش نحن هذه لا فكره مدير لا فكره مسؤول اول، ما عندناش ناس باش يتطوعوا وعندهم واحد منسق يعني منسق دونك. معناتها العام الثالث فشلنا، ليش؟ ما عندناش امكانيات حتى، وحتى واحد ما متجاوب معانا وماشي، ولت صعيبه تعمل مهرجان يعني مش ولعب، تبقى 3 جمعات هذاكم معناتها مش ولعب. ونا بالمناسبه كانت عندي ظروف عائليه خاصه، معناتها قبلت باش انا نعمل لك الدوره ذيك الرابعه. عملناها تعرفين من جملة الأشياء اللي كانت عزيزة علي، عودت عملت المهرجان في البيسين ميليتير، وردينا البيسين وعملنا جو البيسين، لأن قبل في الستينيات الحفلات بتاع الكاف الكل تقع في البيسين. سيدي علي الرياحي وعليا ونعمة وكل جو المنعش الحلو بتاع، كانوا يجيبوا الحفلات للبيسين. اللي معاش هاك الفترة ذيك ما عرفش عزة الكاف، وكان جوك البيسين وكمال وكل واحدة سي كمال
0: روعة.
1: تو نتكلموا على المياه
0: بين فوتو المياه.
1: والله
0: خلينا في الانتعاش نتاع نتاع المهرجان.
1: قلت لك في عام 2009 تفهمت مع الجيش، ما قصرش، حلينا البيسين، عملنا من جملتها جبت الكريطه نتاع لمين نهدف الوقت هذا،
0: المسرحيه
1: هي هيك هذيك يعني. عندي انا مهبط تتصاور انا في البيسين مع فهمت بزول هذاكم الكيب نتاعو سوزو هذاكم وش اسمه ولا كمال وش اسمه ولا مشهور تو وش اسمه كمال التويتي ولا
0: كمال تويتي
1: اي هذا مصور صغير ومعاه
0: منجلعوني
1: منجلعوني شاف والله هاك شوف هالتصويره محلوه ياس فهمت وهدي اللهبه كيك اليوم تاع الوحده وعملنا مهرجان بامكانيات متواضعه. وبعد بقيت نتابع معناتها بعيد وكهو يعني سافا با دير لكن نمشي نحضر لهم القصبه ونعد لهم الوعده ونوقف معاهم منا ومنا ومنا ونسهل لهم مهامهم الى يومنا هذا. حاجة عادية مش بالضروري. شوف سي كمان احنا عندنا مركب هنا في الكيف خطير جدا، واللي هو قضاء على برشا مبادرات وبرشا حسن نوايا وبرشا قدرات، انه اكل تفرد اكل الانسان اللي
0: تفرد بالرأي
1: والجمعية ويبرك عليها ويقطع لها الانفاس وكذا، وما عادش ناس اخرى. نحن تربينا فكرة التداول، انت ما تسوى حتى شيء اذا ولدك ما يواصلكش بخير. وبالتالي نحن توا وانا هذا سياستي من بكر، انا باللي كنت في الكشفيه معناتها كون باش يتكونوا بعدي باش الناس فهمت يواصلك تواصل.
0: اي اكيد
1: اهم حاجه، لان ثم ناس تقطع الحياه.
0: استمراريه، اي الاستمراريه
1: فهمت
0: اهم فرق. حاجه الاستمراريه.
1: وبالتالي انا كي نشوف مهرجان ابو مخلوف اليوم يضرب في 50 سنه هذا بكل فخر. قول هذه زريعة زرعناها في الفترة
0: بذرة
1: بذرة ما شفت ليش مش شكون توا مدير ولا وش يعملوا كذا ربي يعينه بكل جماعة بلا بلا يأخذ المشعل ويعدل غيره يعدل غيره يعدل غيره فهمت كيفاش فهمت عندي غنية اللي تغني فيها وسسمها ذيك بتاع نريم الفهري وجيل تعدي لجيل بعد حطوها هذيك اي ممتازة ياسر هذيك الكيف الغالية
0: فهمت كيف العالي
1: الكيف العالي يا غالي منك تقاوم تهبالي وكذا وشي نحن نبرو اللي ولادنا عندهم الحق مشهوبة يتحملوا ثاني المسؤولية ويواصلوا
0: أكيد.
1: فهمت ومخلوف كان مدرسة
0: به يظهر لي استوفينا الحديث على ابو مخلوف كمعلم تاريخي معلم أثري أحواله مش هي المعلم دكتور حاليا إن شاء الله
1: فما
0: معناها بوادر للترميم معناها
1: بوادر يا سي كمال شوف توا راهو المصيبة أنا بصفتي يعني كنت مسؤول كانت عندي مركزية القرار
0: ايش
1: معناتها ماذا بينا ما نكثروش باللي ديسيدور باللي فهمت كيفاش؟ كانت توا عندك اخسر البلديه مسؤوله، سياده المدينه مسؤول، الاثار مسؤول، السياحه مسؤوله، الخواص هذاك مسؤولين، هي في ماشي شكون ماشي يدخلوا في الربح ويشوفوا الخساره
0: وشكون ماشي يتحمل هو المسؤوليه
1: هو فيها. شوف نحن بو مخلوف كظاهره معمارية فريدة المسؤول الأول والأخراني
0: هو
1: على مسؤول هو البحر
0: ما هذا الوطن التراث
1: لعب لا لأنه ذاك معلم والمعلم له تراتيبه ولا قوانينه وعلاش معلم باش يخلد هكاكا ورموا المعلم المعهد إلى آخره والمعهد هو اللي يضمن له الحراسة وقت اللي معهد كان تعقل يحرقوا في الزوايا كما سيدي مسعيد
0: فعلا
1: ستة عساسة يباتوا غاديك ضمنهم المعهد هي إيش بيه واصل المعهد كيف فارغة ذيك باش يرممك القبة ولا باش شو توا المعهد ولا توا ولا فريلو خافوا كل شيء فهمت وهذه مش باهث انا وقت اللي تلقى غلطه يعاقبوا الناس بصفه معناتها الواحد كذا هكا الناس كلها ما عادش حتى واحد ما عاد ياخذ المسؤوليه
0: اي باهي توا امكانيه ترميمه معناها
1: يترمم بسهوله تامه
0: بسهوله
1: تامه
0: وتكاليفه
1: تكاليفه حكايه فارغه شوف يا سي كمال الناس اليوم
0: معناها للدرجه بسيطه معناها
1: انعب إن عمس هذا أيوة. هذه المفارقة الكبرى أن تونار
0: مش جاء وزير السياحة ومعناها عمل جولة
1: عملناها ونبيدي معناتها
0: مش كحضرت أنت دكتور وقتها
1: وعيت نستحلوا قدامها كل واحد وقلت شوف وكذا وكل شيء دخلت منها خرجت منها
0: أي معناها
1: هي
0: شنين المشكلة اعتمادات معناها
1: مثلا مش حكاية اعتمادات عزيمة
0: أيوة.
1: والتزام بما انا مسؤول عليه شوف لاني المصيبه فين ما عادش نحمله حتى مع النقد العادي توا انا زميلي واصل هو فالمهم يقول لك شو دخل في شعري الركليه مش انت التراث بالدرجه الاولى بعمره لك كان هو بتاع
0: ماهوش منقطع
1: انت تتكلم
0: في سيروره
1: هك ولا لا هي هذا توكي تجيك ويقول لك ها هو حكايه فارغه. انا قلت لها حكايه جمعتين ونخرج منها الحكايه. جيبوا لي الوحدات. بدريات نعمل بهم لي تيمون على القبه من الداخل. هكا ونعمل معناتها سونداج نحل نشوف تبعك شق هذاك وش هي اصله ولعل ثم حاجه تخدم اللوطه وش الشفايق بها لاني رممت قبل الان. رممت بالجهه القبليه ذيك جناح كامل كان ديما كل مره نحن نرموه ويتحل كل مره لقينا اللي تحته ثم قناف مسيب ومش حتى واحد فايق به ولينا حفرنا مشينا لكن القناف بعدناه على
0: الساس
1: وبعد بنينا على الصح هانو التو ما تحركش سانتي فالتو يعني ايش معناتها سي كمال شوف اي مهنه اذا ما عندكش فيها حد ادنى بين الالتزام وتحس اللي انت امبليكي
0: صحيح
1: يقولوا بالفرنسويه كلمه حلوه ياسر انتربلي كانك بقيت انسان مسائل في مسائله اخلاقيه لان قضايا كما هيك قضايا جماعية مش نتاع واحد مش انفرد مش نعمل واحد خطاب كيف يقولوا
0: ولا واحد مش يعمل بانية خاصة
1: ولا مش نمشي فلا سيسا هذه قضايا جماعية إذا ما عندناش الوعي بالجماعي رو ما تقدموش يا سي كمال
0: أكيد
1: رو المجتمعات اسمها مجتمع تراهم يعني جمع وقلوبهم شتى نحن يجب أن كنت نحكي لك توا على كيفاش في معناتها السبعينيات اللي هنا روحنا قدام وضع معناتها مخزي إن نحن أبناء معناتها ثقافة وأبناء نقول واحنا مطيشين هنا لبينا بعضنا ومن ضعف عملنا قوة وبدلنا برشا معطيات
0: هاي دكتور توا وين باش تاخذنا توا الثنايا الذاكرة
1: ثنايا الذاكرة شوف
0: باش تهزنا توا شوية
1: والله شوف يا سي
0: كملنا مع ابو مخلوف اي
1: شو نبقى
0: برا نكملوا مع التوتة دكتور اي
1: التوتة
0: اي كالشجرة المزيان
1: التوتة التوتة
0: مازلت راهي محافظة على
1: وذيك هي من نجم نقول من مكونات شخصيتك الحية
0: اي صحيح
1: هذيك
0: جت مع الزاوية هذيك ولا بعده
1: لا هي جت بعد
0: بعد
1: يقولوا انه عندها خصائص معينة وجابوها من زغوان وغرسوها المرة الأولى من الجهة القبلية توقع بعد وقت اللي أضافوا بعدها كالحوش تاع سيدي أبو مخلوف من الجهة القبلية ولو حولوها حطوها في المكان بتاعها ذيك مكان اسمها ثب
0: وهك الحجارة دكتور ذيك اللي قدام الباب متاع الزاوية معناها واللي تقريبا تميز المدينة العتيقة الكل خل الحجارة ذيك خاصة مع سبيسيال الحاجة
1: الباباج يعني تكلم
0: عنها اي اي اي هك الحجارة المبلط اي
1: طبليت خاصية بالكيف ذيك اي هلو كتوا برشا مدن ولو يعملوا فيها تلقاها في سيدي بوسعيد
0: ونوعية الحجارة ذاك موجود
1: موجود يسير نحن بلاد الحجارة
0: هي علاش ما يتعودش يتبلتك النهج هذاك وين راس العين معناها ويتعدى حتى للصبات بنفس الحجارة ذاك
1: أخذ شوف في فترة معينة
0: هي.
1: عملنا تجربة مع ساعتها تشغيل الشباب
0: هي.
1: وعلمنا برشا شباب باش يعمل اونتروتر معناتها الباباج وعمل الباباج وجددنا عنها كامل وكان عندنا برنامج بعيد المدامج البلايص الكل نعاودوا نجددوا والباباج راه ما يلزمش يبقى كيك يلزم يتنقر باش ما
0: يزلقش
1: وهو معناتها حجارنا مرخم بالخيب يعني بالاستعمال يولي هكا سيرتو تصب عليه شويه
0: طر يولي يلمع
1: ولا فيها
0: لقك
1: حلو ياسر وعنده شارب خاص
0: صحيح.
1: في الليل هكا بالضوء تاع الواحد وكذا ولا توا ثم ظاهره جديده وحلوه ياسر واحد يشجعها تاع الخضار الناس ولت تغرس ياسر معناتها سيجر وواحد وكل
0: الاكل نباتات الزينه وبوغانفيليي وغيره معناها
1: والياسمين والواحد حاجه خرق
0: ممتاز
1: بالطبيعه كان المدينه الكل لا بلونج فكل واحد هذاك ويعاودوا لها الباباج بتاعها ويبيضوا ويليقوا الحيوت وبيضوها ويدهنوا كل شيء باللازر وكذا حتى الكيف ما ثمش راهي مشكله الكيف عطيه ربي بعد زين اللي خلق له المشكل كيف راس مسكين
0: معناها
1: شوف الزين
0: شوف ساحة أبو مخلوف نجم توصل لها من قديه من طريق معناها وانت من
1: هو القلب علاش القلب النابض علاش هذيك تعطيك فكرة على يسموه بعد في الاستولوجي ستدير علم النسيج لأن نحن نقرأ النسيج العبراني كيفاش تكونوا شو المحاور بتاعه وعلاش والقلب يعني شو
0: القلب
1: لبول يعني يقبل ويبعث
0: فهمت قلب النابض
1: بالضبط هو لورو شيء هذيك تبين لك اللي هكا الجبل هذاك المبنية فوق القصبة هو بداية وبعت المدينة فهمت نلقوا فوق قبل ما توصل القصبة نلقوا فوق الأكروبول يعني كما في لاتين أتين فوار أتين أكل البلاتو هذاك الفوق مجمع المعالم المعابد هذاك هو الأكروبول أكروبول الرأس يعني هو الكيف أصل الكلمة في الأصل بتاعها
0: كيف
1: الكيف صفدير الرأس
0: الرأس
1: الرأس فهمت يعني حاجة خرق العادة
0: حاجة خرق العادة
1: هي هذيك معناتها وكانت كل الأكروبول دونك الأكروبول هي الخلقة معناتها يسكون أبل الباترون سيركولاسيون هو البلاصة اللي تمشي لها الناس كلها تقصدها فهمت، ومنها هي تتوزع. وبالصدفة هك الشبكة هذيك حطوا فوقها ثاني الأسواق.
0: أي
1: يعني تو يقولك طول الشماع بين أروح
0: هذيك
1: وانت جاي سواء طالع من راس العين سواء طالع من حارة.
0: هذه نفس الإجابة اللي جاوبتها، معناها فما وليداتك مرة جايين في زيارة للكيف ومازالوا كيهبطوا من الكار سألوني منين كيفاش نجموا نوصلوا القصب، قلت له النهج هذاك يطلعوا، النهج هذاك يوصلوا، النهج هذاك يجيبك فيها بالضبط.
1: وهذاك سيكا
0: بسحب مخلوف. أي
1: لو جينا إن شاء الله وأنا بتفائل
0: إن شاء الله
1: وجينا يمات باهية ونخرجوا من الأزمات هذه وبالمخاطر وبالفترة الصعيبة ونرجع نبنوا من جديد وترجع النظارة والحضارة والجمال، راي مدينة الكاف يعني قابلة باش تولي معناتها عاصمة بتاع ثقافة بتاع سياحة.
0: مساهم المواطن في الحكاية دكتور؟ مساهم المواطن في الحكاية؟
1: هي المواطن هو كي يتولها بدار وينظفها ويعملك الخضار والمحابش شدي جابوكو
0: ما تكلفش برشا الحكاية
1: ما تكلفش خلاص. وإحنا في فترة معينة عملنا سيادة المدينة كنا نعاونوا الناس عاونوها بأشياء معينة يعني نعاونوه ببلو بلاش مواد بناء يا بناي مختص يا تسهيلات إدارية يا جائزة في فترة معينة عملنا أنظف نهج فوق في بومة خلوفة كنسالي تفرح هذيك في قدام ديارها جاه الوالي سعد سي الفاضل الخليل الله يرحمه وعطاهم هكا جواز
0: رمزية معناها
1: باش يعني سون با لي زيدي كي الافكار الناقصين عندنا والمبادرات والتجارب كل شيء وارد، بس تاع ثم حاجة عاطبة. أنا قلت لك أنا مع جمعيات باركين عليها الواحد كذا حقا تتحرك وتفتح أبوابها للقدرات الجديدة، برشا شباب يحب يعمل حاجة يحب يسأل يحب يدخل يحب يأخذ تجربة
0: أعطيه
1: فرصته. ما عندكش الحق باش تسكر عليه الحياة.
0: قل لي أنت معناها أنه زاوية بومخلوف سهل برشا معناها ترميمها وأنها ترجع معناها لسالف نشاطها وتستقبل زوارها وترجع فيها معناها الحياة من جديد.
1: شوف سيكي 10 شباب بالقدام وبعها بنقولوا نحن 10 أخرين 30 في الكل يتلبوا يضربوا شهرية 3-4 يتبردوا بالقدام وباللي كوستيوم بتاعهم وبهيتهم وكذا كذا ويعملوا موعد مرة في الجمعة نهار الجمعة تجيهم لبيوس بالسوسة وبالحمامات والوحدة باش يحضروا غديك أو التسكرة ب50 دينار ويا ربي شوف شوفوا الشي يربحوا فلوس بعدك.
0: أي أكيد الأفكار موجودة وال...
1: وشي اللي يمنع
0: ما يمنع حتى شيء
1: تتعب الوكلة تتعب الرسطوري يخدم هذاكم يعملوك العيساوية بتاعهم يشيخوا ويتفرهدوا ويعملوا البدحات بتاعهم ويتحولوا ويستحوا ويضربوا الفلوس فجيت
0: به كملنا أبو مخلوف أو باش نمشوا البازيليك جمعة جاية
1: جمعة
0: جاية ما نبعدوش برش على أبو مخلوف نحن
1: بازيليك
0: عدينا مدة باهية في القصبة عدينا مدة باهية في الزاوية الرحمانية عدينا مدة باهية كذلك في زاوية أبو مخلوف توا بشوي بشوي نهبطوا البازيليك وحكاية طويلة وعريضة مع بازيليك بين ثنايا الذاكرة الليلة قصة نوفت الجمعة الجاية بحول الله في مثل توقيت الليلة نلتقي مع دكتور محمد ليلي. شكرا لك دكتور، شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة، شكرا لكل من تابعنا وآنسنا بالاستماع. نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: 19 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في رحلتنا مباشرة من استوديو واحد البث المباشر في رحلة فرسان الكلمة، والليلة فرسان الكلمة ستكون بين الأداء والعزف والصوت من خلال مهرجان بو مخلوف في سهرة مباشرة. من هناك فيصل محمدي رافقني استوديو واحد البث المباشر، عادل الخماسي من الاستوديو المركزي، عباس جوابلية في التقنية في بو مخلوف، وصوت الإذاعة يجينا معنا بيل الشيخاوي مابيل. مرحبا،
1: أهلا وسهلا عادل، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين في سهرة الليلة. سهرة بيع من فضاء عيشوا أحلى أجواء، أجواء بطبيعة الدورة 50 مهرجان بو مخلوف الدولي. الليلة سهرة شيرين النجم، شيرين النجم اللي عرفناها برشا بأغنية مزيج قول لا اللي بدأ الحفلة. شيرين النجم معروفة بالأنغام بتاعها الفلكلورية، الأغاني التراثية، أو عرفناها مع بلتي في أغاني مسلسلات. شيرين النجم اللي شاركت أيضا في أراب أدوار تقريبا منذ 12 سنة، أصغر فنان النجم كله حاضرة في مهرجان بو مخلوف الدولي. تقريبا أكثر من 800 متفرج موجودين في فضاء القصبة، أجواء صيفية بامتياز. منذ تقريبا لحظات تم تقديم فنان شيرين النجمي اللي تحضر لأول مرة في هذا الفضاء، فضاء القصبة، وبالطبيعة الجمهور ينتظر أغاني إيقاعية وهذاك كيفاش بدات شيرين النجمي، وكنا نعرف فيها برشا وربما يصنف فيها علاش اللون، وأكيد حكايات أخرى مع شيرين النجمي. ما نطولش عليكم برشا، نخليك مع أجواء الحفلة في بداية رحلة هذه السهرة، سهرة مهرجان بو مخلوف الدول.

0: هذه البداية بتبيعها مع سوري اللجنة.
1: السلام عليكم.
0: لأن صف باش مجبور.
1: أهلا وسهلا بيكم.
0: بنذكر أنه صارت
1: اليوم في صار مجبور. أنا موجودة معكم اليوم. إن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا مزيانة، حضرت لكم عرض مزيان، عرض هيا لايف بقيادة المايسترو رستم سيفي، تحية ليه. وتحية كبيرة للأساتذة. وأنا جاية باش نعمل معاكم جو.
0: حاب نذكر
1: كيف باش نقعدوا؟ عطينا نقعد. أي يا جماعة نقفوا باش نبداو نعملوا جو.
0: نعرف شنو نجم عنده حضور روحي قوي برشا في رصيد 58 تقريبا اغنيه وسط دور نصف نهائي في اراب دول منذ تقريبا 12 سنه اصغر فنانه تونسيه تقريبا خرجت في اراب دول وكتب برشا على الفيسبوك برشا على الفيسبوك ومنتجه معنا في خبر القصبه.

0: سيريل الرجوي برشا يعرفوه مطربة المتناقضات، لأن أغنيات كل صيف تعطينا أغنية بطبيعة فيها الغربة فيها الألم. نعرف ليها عندها ألبوم المتغرب كيف كيف علاش لوموني، هذا من الأغاني الحزينة، لكن أيضا معروفة على الفنانة سيريل الرجوي أغنية أغاني فولكلورية أغاني الفرح أغاني أيضا الإيقاعات يحبوها برشا ناس وخاصة النساء، وهذاك علاش حضور الليلة تقريبا نسبة 98% من الحاضرين من النساء والفئات الشبابية وايضا حتى الاجيال القديمه حاضرين.
1: هي البوم جديده برشا، هي البوم عملته وعملته اسمه البوم ورده، فيه اربع اغنيات منهم اغنيه اسمك والشمس اللي ما تفرجتش فيها واللي ما شفتهاش ماذا بيا يعطيني رايه وبعد ما تكمل الاغنيه قوه التصفيق متفقين؟ ميرسي.

في نسمع الغام كما هذه ذاك الشيء النجمي وحب هذه شيرين عبد الوهاب لانه في بدايه مسيرتها الفنيه برشا ذاك الشيء النجمي انه نسخه مطابقه شيرين عبد الوهاب المصريه ونجم نقولوا ما تخصصت ربما من النسخه هذيك الا بالاغنيه الصيفيه الجزائريه علاش اليوم وهذاك علاش هذاك علاش كما قلنا شيرين النجمي تجمع بين زوز انواع من الانغام، انغام كما قلت الحزينه وهذه معروف عليها كما اغنيه متغرب او البوم متغرب واغاني فولكلوريه اللي يحبها الجمهور التونسي. شيرين النجمي كما قلنا

قلبي يدق يدق هذه من انتهزت 2023 للفنانسور النجمي كما حب اكثر المستمعين انه النجمي هي في حد ذاتها كتب الاغنيه وفي حد ذاتها ايضا هي تقريبا تختار تصوير انغام في حد ذاته تقريبا اغلب المشاهد وانتاج المشاهد وحتى مونتاجها بامضاء شيرين النجمي. راك علاش اغلب الفيديوهات تقريبا على اليوتيوب لاغلب انغامها كما قلبي يدق يدق يا ليلي كيف كيف مش مهم معك قاسي سهرني ومجموعة كبيرة من أنغام كانت هي لمنشط المشهد بتاعها وعبارة عن صورة حقيقية ليوقع تعيشه الفنانة شيرين النجمي. وديما كل أغنية تعبر عليها في مختلف الوسائل عليها المكتوبة أو المسموعة أنها جزء من قصة واقعية لها. هذه شيرين النجمي كما قلنا نحن من أصغر فنانات في تونس اللي عندها رصيد غنائي كبير برشا وتعاملت برشا مع كتاب كما عزيز الحديجي نور الدين محمد عبد الرحمن ربيع ومجموعة كبيرة من الكاتبين في تونس.

أجواء حلوة نعيشها مع شيرين نجمي في هذه السهرة، لكن كما تلاحظي وين تقبش الكلور مشات أغاني حزينة ألبوماتها الآن مشات أيضا لأنغام عندها طابع مصري. لكن نحب نذكر أن شيرين نجمي تطرح برشا للصعود في مهرجان قرطاج بعد ما شاركت في مهرجان طبرقة الدولي، شاركت في مهرجان التطاويل الصيفي، مهرجان القصري، مهرجان بنزرت الدولي، مهرجان المدينة في العاصمة، وعديد مهرجانات أيضا محلية، واليوم حضور في مهرجان كاف أريلا الدولي. وطموح أي فنان أن يقدم مشروع متكامل لربما مستقبل أن يكون هو مشروع مهرجان قرطاج الدولي. نفس تقريبا سمعنا البارح مع آية دغنوج أنها قدمت العرض وقاعدة تطمح أنها تقدم مشروع لقرطاج. عودة الأنغام الإيقاعية مع فنان شيرين نجمي مباشرة في القصبة.

في متابعة للصفحة سر النجم، المتابعة صفحة سر النجم على باجوس الفيسبوك لها الخاصة بها، نلقاو تقريبا نفس الإيقاعات قدمتها في مهرجان طبرقة الدولي، في مهرجان أيضا باجا الدولي. تعرف مليح الربوع الشمال الغربي يحب مليح أغاني فلكلورية، يحب مليح أغاني إيقاعية، أجواء هادية كما قلت تحافظ تقريبا على نفس النسق، لكن ايضا في نفس السياق ايقاع مع بعض الاغاني الرومانسيه لسر النجم في هذه السهره. حاب نذكر المستمعين ان المهرجان المقبول في هذه السهره سولد اوت، تقريبا كل الفضاءات تقريبا ملانه، نعرف الفضاء يتسع تقريبا 1000 متفرج، قلنا في البدايه انه حدود 800، لكن ما لاحظناه ايضا هو حضور مكثف من الاناث وخاصه النساء مع الاطفال، أجواء احتفالية في سهرة سهيل النجمي بالمسرح وفضاء القصبة بالكامل.

0: نكمل نحكي لكم شنو صاير من بعد، علاش اللوم؟
1: يا وريتها مرة يا
0: عملت روحي ما وريتوش.

فيتو تهرج خاطر باش غنيو الشهر الشهطة. الناس الكل نقفوا من الصفة الأولى للتالي والناس الكل نحلوا الترج. الكل الكل حبيبي معايا وجوي فل. عايش معايا يا جماعه.

شنو لازم يخلط الاغاني حبوها؟ حبيت نشير فقط على اللوم اللي سمعها الجمهور بكري وربما سمعنا جزء منها عبر موجود الارقيف في اغنيه صيفيه في الواقع جزائريه طبعتها شنو لازم يحس فولكلور تونسي ثم غنت اغنيه كحوليه اوفيليا اجل نوصل احنا من فضاء الخاص في فرما الجنب الدوري في 50 مع صاحب المنافسين النجمين